هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مصرع العامل الفلسطيني رائد سميح أبو عرب في 40 من عمره من مخيم بلاطة شرق نابلس جراء سقوطه من علو أثناء عمله في مدينة كفر قاسم. أفيد بأن أبو عرب متزوج وأب لأربعة أطفال. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران لليلة 12 على التوالي، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وأشارت أنها غيرت حتى الآن مسار 9 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. وفي سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب اعتزامها تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، وأنها ستستخدم للمرة الأولى منذ بدء جولة التصعيد الحالية قاذفات ثقيلة في تنفيذ الغارات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تدافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز وتستهدف المواقع التي تطلق منها الهجمات على السفن، وأضاف روبيو أن بلاده ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي إلا أن طهران لا تبدو جادة في المفاوضات، معتبرا أن الاتفاق السابق معها لم يعد قائما بعد انتهاكه على حد قوله. وفي السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيز الرئيس ترامب ينصب حاليا على جعل إيران تدفع ثمن ما وصفه بانتهاكاتها لمذكرة التفاهم واستمرار هجماتها في مضيق هرمز، مؤكدا أن الضربات الأمريكية ستتواصل حتى يقرر الرئيس خلاف ذلك وسط استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران على حد قوله. إيرانيا، أعلن مساعد محافظ غوسستان أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب في معبر شلامجة الحدودي مع العراق، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. من جانبه، قال قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني إن استهداف الجسور ومحطات الكهرباء داخل إيران سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء على حلفاء الولايات المتحدة ومستضيفيها. إلى ذلك، توعد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد في مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران ستتعرض للخطر، وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. إسرائيليا، كشف موقع أكسس أن رئيس جهاز الموساد أجرى زيارة إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين، هي الأولى منذ توليه منصبه، لبحث الحرب على إيران وبرنامجها النووي والتنسيق مع الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات النووية مع طهران. وبحسب الموقع، التقى الرئيس بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسؤولين في البيت الأبيض، فيما أكد مصدر إسرائيلي أن الزيارة هدفت إلى تنسيق المواقف مع واشنطن في ظل التحفظات الإسرائيلية على مسار المفاوضات الجارية مع إيران. أعلنت الولايات المتحدة والسعودية عن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي، وصفتها واشنطن بالتاريخية، تؤسس لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية المعروفة باتفاقية 123 تتيح للشركات الأمريكية المشاركة في برنامج الطاقة النووي السعودي، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، بما يعزز الأمن الإقليمي والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا النووية المدنية. في الملف اللبناني، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أن هدف واشنطن يتمثل في دعم سيادة لبنان وأمن إسرائيل، مشيرا إلى استمرار العمل مع الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها وترسيخ قرارها السيادي ضمن إطار الاتفاق الثلاثي. وأكد المتحدث أن واشنطن تركز في محادثاتها مع دمشق على دعم استقرار سوريا وتمكينها من العيش بسلام مع جيرانها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الخميس، وفي هذا الموعد في 23 من يوليو من العام 2026 للمخضرمين والذين عايشوا تلك الأيام في 23 من يوليو ذلك الصباح، عندما جاءت البيانات من الإذاعات المصرية من صوت القاهرة ومن صوت العرب لربما، وقالوا أن مجموعة من الضباط سيطرت على الحكم، وكانت بداية مرحلة فيها الكثير من الرسائل المهمة، ولربما ألهبت الشعور الوطني في العالم العربي من المحيط إلى الخليج على الأقل على مستوى الشعوب، ولكن باتت هذه المحطة محور نقاش كبير وطويل على مدار عقود. ولكن أين نحن من تلك الأيام وما نعيشه اليوم في طبول الحرب التي تقرع وتزداد الوتيرة من ساعة إلى ساعة؟ وهل ستتسع رقعة الحرب والمواجهة ما بين تهديدات ترامب ورد الفعل الإيراني وما يحدث في مضيق هرمز؟ وللأسف على الأقل ظاهريا إعلاميا سموها كما شئت

قلتم مصر ليست في الواجهة للتأثير على القرار، لا في واشنطن ولا في الخليج ولا في إيران، وكما يبدو وكما نقول لكل زمان دولة ورجال، ولكن نحن في خضم هذه الأحداث وفي متابعتها. وكم تبدو الرسائل التي انطلقت في ذلك اليوم في 23 يوليو 52 من مصر تبدو بعيدة ومختلفة تماما. ولكن أيضا اليوم 9 من آب حسب التقويم العبري ذكرى خراب الهيكل، وفي هذا اليوم تأتي الدعوة في إسرائيل إلى وحدة الصف بين أبناء الشعب الواحد وضرورة مواجهة المصير والخوف من الأعداء وكل هذا الأمر، والدعوات إلى الوحدة. وصحف هذا الصباح بعض الصحف والمقالات تتحدث عن هذا الأمر، ولكن واضح أنه مجرد كلام بلاستيكي إن صح التعبير. الأمور داخل المجتمع الإسرائيلي معروفة وواضحة، وخاصة نحن عشية الانتخابات. المؤسف أنه دائما نحن الذين ندفع الثمن. وفي هذا اليوم هنالك المقولة حول الوجوه وتعبير الوجه، أنه دائما يعني برتسوف تشعابي آب، بقوله باللغة العبرية وجه 9 من آب، أنه دائما الوجوه مكفهرة لأنه حصل ما حصل. وللأسف أصبحت الوجوه المكفهرة جزء عادي، يعني حتى أنه الابتسامة تبدو أمر صعب ونادر في هذه الأيام في ظل الظروف التي نعيش على كل المستويات. يعني الوجوه المكفهرة انتقلت إلينا أيضا في مجتمعنا العربي بفعل واقعنا الأليم. عن ماذا نتحدث؟ عن العنف والجريمة والشعور بالأمن والأمان، عن العنصرية والتمييز، وكيف نتعامل معهما حتى على مدار الساعة في أمور كثيرة وملفات يعني ثقيلة لا أريد أن أضيف في هذا الصباح. على كل نأمل أن يمر هذا اليوم أيضا بهدوء، وأن لا نذهب مرة أخرى إلى مسار تصعيد خطير، ولكن نبدأ ببعض النغمات أيضا التي تتحدث عن وجوه مكفهرة ولكن بنظرة وبقراءة وبألحان أخرى. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، السابعة والربع الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. والأخبار، أولا الراصد الجوي يتحدث عن ارتفاع آخر على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وطقس خماسيني وخانق في مختلف أنحاء البلاد هذا اليوم في المناطق الجبلية والداخلية، وفي السهل الساحلي أجواء خماسينية حارة جدا. ويحذر الراصد الجوي أيضا الجمهور من عدم التجول في الخارج والانتباه بفعل درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة في القدس 32، كذلك في تل أبيب ويافا، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 34، في الناصرة 35 في هذا اليوم، وفي طبرية ترتفع إلى 39 درجة، في الساحل الجنوبي 32، النقب بير 36، وفي إيلات 42. والأخبار من منطقة الخليج والمواجهة التي تتصاعد بين إيران وبين الولايات المتحدة، الولايات المتحدة وإيران، وسنتكوم القيادة المركزية للجيش الأمريكي تقول إنها أنهت اليوم صباحا موجة جديدة من الهجمات ضد إيران، ونتحدث عن الليلة 12 على التوالي تم استهداف مواقع مختلفة في جنوب إيران بما في ذلك مخازن أسلحة وصواريخ، بالإضافة إلى مواقع يتم إطلاق المسيرات الهجومية ضد الأهداف الأمريكية. ومصادر أمريكية تقول أيضا إن طائرات من نوع B1، وهي طائرات يعني نفاثة وتحمل القنابل الثقيلة والذكية، شاركت في الهجمات في هذا اليوم وفق مصادر في موقع إكسيوس الأمريكي، هو الذي نقل هذه المعلومة. وهذا معناه أيضا تصعيد في الأسلحة الذكية التي تستخدم الآن من قبل الجيش الأمريكي. في المقابل مصادر في السعودية تقول بأن سفينة بملكية سعودية تم مهاجمتها من قبل الحوثيين في البحر الأحمر. وكما نقرأ أيضا في الدقائق الأخيرة، هنالك تحمل المسؤولية من قبل الحوثيين لاستهداف سفينة سعودية.

السعوديه. وفي المقابل حرس الثورة الإيراني كل هذا في الساعات الأخيرة ما بين الثانية والسادسة صباحا. حرس الثورة يقول بأن هنالك أيضا سفن هجمت في مضيق هرمز، والحديث عن ناقلة نفط تم استهدافها. حتى الآن لا معلومات عن ملكية هذه السفينة. في المقابل بريطانيا دعت رعاياها إلى الخروج من إيران، وكذلك إغلاق السفارة البريطانية في العاصمة طهران. وكذلك تقارير تأتي هذا الصباح بأن الولايات المتحدة تقوم بضخ قوات إضافية للشرق الأوسط، وكذلك زيادة عدد الطائرات بما في ذلك القاذفات من أجل منح الرئيس الأمريكي مساحة أوسع للدبلوماسية من جهة، ولكن توسيع الضربات العسكرية من جهة أخرى. الجيش الأمريكي أعلن كما ذكرت عند الساعة 1 فجرا أنه بدأ بهجوم جديد في مواقع مختلفة في إيران. إذن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها في الساعات الأخيرة. والرئيس الأمريكي ترامب يقول في تصريحات هذه الليلة بأن إيران غير مستعدة لصفقة، ولكن هذا قد يكون في مرحلة قريبة. وأيضا يدعي الرئيس الأمريكي أن لا حاجة الآن لمضيق هرمز بالنسبة للأمريكيين، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات. كما يبدو هذا يرتبط بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وفي المقابل أيضا السعودية والولايات المتحدة توقعان على اتفاق يرتبط بتطوير السلاح النووي لأهداف مدنية. وطبعا هذا الأمر يثير تساؤلات كبيرة في إسرائيل، وهذا ما تم الكشف عنه يوم أمس في صحيفة وول ستريت جورنال. الآن يتم التأكيد على هذه المعلومة رسميا. مليارات الدولارات ستدفع من قبل السعودية للولايات المتحدة من أجل شراء تقنيات تتعلق بتطوير السلاح أو بتطوير الطاقة النووية بمعنى أدق حتى أكون حذر، وهذا لأهداف مدنية. ولكن تدخل هنا أسئلة تتعلق بتخصيب اليورانيوم. مصادر أيضا أمريكية تقول بأن المنشآت ستكون بالأساس في الولايات المتحدة، ولكن تنقل الطاقة. لا أعلم كيف سيكون في أي منظومة للسعودية هذا الدعاء في بعض المصادر. في المقابل يقولون أن شركات أمريكية ستشرف على هذا الأمر بشكل كامل، وهذا الاتفاق لـ30 عاما. ونعود إلى ممداني الرئيس البلدية في نيويورك الذي أعلن يوم أمس أن لا سلطة له باعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم، لأنه كان قد هدد في السابق باعتقاله، لكنه اعترف أن لا صلاحية له في اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. وحتى الولايات المتحدة باعتبارها الآن ليس جزء من المحكمة الدولية لن تتخذ أي إجراءات ضد رئيس الحكومة الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية. ولكن ممداني يطالب أيضا أو يدعو إلى التظاهر ضد نتنياهو. إذن هذه بعض الأخبار الدولية. وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. مصادر طبية تعلن عن مصرع عامل فلسطيني في 40 من عمره من مخيم بلاطة جراء سقوطه في عمله في مدينة كفر قاسم، وهو أب متزوج وأب لأربعة أطفال. أيضا الأخبار حول ما حصل في إيران وفي منطقة الخليج واستمرار الضغط العسكري. التهديدات الإيرانية باستهداف مواقع مختلفة في منطقة الخليج، والتخوف الآن من وصول الصواريخ إلى إسرائيل، وهل ستدخل إسرائيل إلى دائرة المواجهة؟ في الملف اللبناني، المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية يقول إن هدف واشنطن يتمثل في دعم سياسة لبنان وأمن إسرائيل، مشيرا إلى استمرار العمل مع الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها وترسيخ قرارها السيادي ضمن إطار الاتفاق الثلاثي.
وهذه التطورات تأتي طبعا بحكم اللقاء الذي تم في واشنطن.

0: سوف يدمر جسراً أو محطة طاقة بما في ذلك في طهران مقابل كل سفينة تتعرض للهجوم في هرمز. استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في أنحاء الشرق الأوسط. سفن نفطية تعود أدراجها في البحر الأحمر بعد الحصار الذي أعلنه أنصار الله على السعودية. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها خاصة في هرتسلية ويافا وتل أبيب من ارتفاع منسوب العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في إسرائيل. جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما في الرابع من آب المقبل تجرى على مستوى السفراء. صحيفة نيويورك بوست تقول إن الرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.
1: إذن هذا تقرير لزميلة زهرة سعيد، واستمعنا إلى بعض العناوين إذا كان في السياق المحلي وكذلك الإقليمي، وإشارة أخرى أيضا استمرار الاعتداءات وبوتيرة عالية من قبل المستوطنين في الضفة الغربية في العديد من القرى والبلدات، وهذه الهجمات التي تتصاعد وبوتيرة عالية جدا خلال الفترة الأخيرة. ونحن أيضا إلى ملفات أخرى من أبرز الملفات في البلاد هذا الصباح، والعناوين الكثيرة تتحدث عن وفاة ما وصف بسيد التلفزيون حايم يافين الذي توفي يوم أمس عن عمر ناهز 93. حايم يافين من الإعلاميين البارزين على مدار سنوات طويلة، قدم نشرة الأخبار المركزية في هيئة البث، وكانت يعني نشرة يمكن نقول وحيدة في التلفزيون على مدار 40 عاما. بعد ذلك وبعد خروجه للتقاعد عمليا قام بتصوير عدد من الأفلام الوثائقية، من أبرز الأفلام كان فيلم عن واقع العرب في إسرائيل، وطرح قضية التمييز والعنصرية، وكذلك فيلم عن المستوطنين في الضفة الغربية، هذا قبل ما نعيش في هذه الأيام في تلك المرحلة سماها أيضا أرض المستوطنين. هذه الأفلام أثارت نقاش حاد، طرحت على الواجهة الإعلامية أيضا قضيتين أساسيتين، واقع الاحتلال في الضفة الغربية وكذلك التمييز ضد المواطنين العرب، وهذا كان في بداية انطلاق إذاعة الشمس، وفي حين أيضا تم أو اتخذ القرار من قبل الإدارة الأستاذ سهيل كرام بتكريم حايم يافين كشخصية عام وبفعل دوره المهني والإعلامي وطرح هذه القضايا، وبالتالي كان في ذكر انطلاق الإذاعة وتكريمه الخاص. هذا التقرير عن حايم يافين الذي توفي يوم أمس، وكما ذكرنا بعد مسيرة طويلة جدا في الإعلام الإسرائيلي.
0: صوته تعرف ملايين الإسرائيليين إلى الأخبار، وعلى ملامحه ارتبطت لحظات الفرح والصدمة والحرب والسلام والانتخابات والاغتيالات. مساء اليوم أسدل الستار على مسيرة الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين الذي توفي عن عمر ناهز 93 عاما بعد أكثر من نصف قرن في العمل الإعلامي، استحق خلالها لقب سيد التلفزيون. بدأ يافين مشواره في إذاعة صوت إسرائيل عام 1956، وكان من بين مؤسسي قسم التلفزيون في سلطة البث الإسرائيلية، قبل أن يصبح عام 1968 أول مقدم للنشرة الإخبارية المركزية مبات. وعلى مدى 40 عاما بقي الوجه الأكثر حضورا على شاشة التلفزيون شاهدا على أبرز التحولات التي شهدتها إسرائيل. ارتبط اسمه بمحطات مفصلية أبرزها إعلانه نتائج انتخابات عام 1977 التي أنهت هيمنة حزب العمل وأوصلت مناحم بيغن إلى الحكم، كما تولى التغطية المباشرة لاغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين عام 1995، وهي اللحظة التي قال لاحقا إنها كانت الأصعب في حياته المهنية. لكن يافين لم

0: يكن مجرد مذيع أخبار، فقد أنجز عشرات الأفلام الوثائقية التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية شائكة، من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل والتمييز الذي يواجهونه. أعمال أثارت نقاشاً واسعاً ورسخت صورته كصحفي لم يتردد في الاقتراب من الملفات الحساسة. وفي لفتة تحمل دلالة خاصة، كانت إذاعة الشمس مع بداية انطلاقتها قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية الطويلة وإسهاماته في العمل الإعلامي ولأعماله الوثائقية التي تناولت قضايا المجتمع والسياسة وفتحت الباب أمام نقاشات واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي. برحيل حايم يافين تطوى صفحة من تاريخ الإعلام الإسرائيلي، ويغيب أحد أبرز الأصوات التي رافقت أجيالاً كاملة في متابعة الأحداث وصناعة الذاكرة التلفزيونية.
1: לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות. נחל המערך בעצם מפלה ניצחת. היסטור.
2: إذن حايم يافين، وهذا التصريح مع باخ عندما قالها في 77 وكانت صدمة كبيرة في الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، فوز الليكود في حين، واعتقد هذا التحول الذي بدأ في العام 77 استمر بشكل أو بآخر وإلى يومنا هذا، يعني حتى فوز إيهود باراك ورابين كان فيه تحرك ما، ولكن التوجه العام واعتقد بعد العام 2000 إلى يومنا هذا وفقط التصعيد. ولكن ماذا يقول لو كان يافين الآن يقود المرحلة الإعلامية عن المعطيات والنتائج، وكيف ليس فقط اليمين ومحل، وإنما عندما نقول الفاشية والعنصرية إلى أين؟ فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
3: معرفتوش بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها،
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية، عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجمة 3287، فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، نحن في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس، وإلى ملف الساعة والتطورات الميدانية والسياسية ما بين التصعيد العسكري وكذلك الاتفاق الأمريكي السعودي، وهذا يأتي بعد الاتفاق الأمريكي التركي بالنسبة للطائرات الشبح F-35 في تركيا، والآن طاقة نووية في السعودية، وأين إسرائيل؟ هذا سؤال يطرح. ولكن عن هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الآن بشكل رسمي هذه الليلة، نستمع بداية إلى التقرير التالي.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال على اتفاق يمنح السعودية برنامجاً نووياً لأغراض مدنية. وبحسب

0: وبالتالي هو يريد أن يتمسك بكل يعني قوة بالحكم، وعليه قد يذهب إلى مغامرات إذا الموضوع أمام إيران وإذا كان أمام الفلسطينيين في غزة أو حتى على مستوى الضفة الغربية، وأيضا لا ننسى التحديات أمامنا هنا داخل المجتمع العربي. إذن هذا في قراءة ما بين الأمن والسياسي. إلى قضية أخرى تثير العناوين هذا الصباح، كما ذكرنا تصريحات الرئيس البلدية في نيويورك زهران ممداني بأنه لا يملك سلطة لاعتقال نتنياهو، لكنه الآن يدعو إلى التظاهر، يصفه بمجرم حرب ويقول بأنه يريد أن يكون الآن في الواجهة والتعامل مع هذا الملف. طبعا هذا يثير تساؤلات كثيرة حتى داخل الولايات المتحدة، وما بين الجالية اليهودية والعلاقة مع رئيس البلدية ضخمة جدا مثل نيويورك. ولكن هل كانت رسالة ممداني يوم أمس فيها تسرع ما، وأنه أصلا لا سلطة له لكي يتحرك ضد نتنياهو؟ نستمع إلى ما قالته أيضا الدكتورة هالة خوري بشارات أستاذة القانون الدولي.
1: As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
2: قد يعني يجب أن نميز هون جاكي بين الموضوع المبدئي والمبدأ والمبدئي في عمليا رأي ممداني اللي هو مبدأ إنساني، مبدأ يستند على المبادئ الإنسانية والدولية الأساسية، وبين القضية والمسألة القانونية. فقبل أن أنا حسب رأيي هذه شيء عمليا نرى أنه في كثير من المسؤولين وحتى رؤساء دول ورؤساء وفي أين مكان بيطلعوا في تصريحات بدون ما يجب أن نفحص قانونيا هذا الموضوع قبل أن نذهب ونصرح ونقول سنعتقل أو سنذهب إلى المحافل الدولية، لأنه في إشكالية قانونية هون جاكي.
0: الإشكالية أولا ممداني بحكم موقعه كرئيس بلدية نيويورك، هو مسؤول عن شرطة المدينة ومسؤول عن أمنها الداخلي، وأعتقد يعني الكل يتحدث في حين عن نموذج جولياني عندما تفشى العنف والجريمة وكيف كانت لديه سلطات واسعة جدا لمحاربة العنف والجريمة. ولكن ما يمكن أن نقول هنالك خلاف كبير أو اختلاف بمعنى أدق بين قانون محلي حتى لو مدينة ضخمة مثل نيويورك وبين قانون أو قرار صادر عن محكمة دولية.
2: نعم، هي يعني بدي أشرح الموضوع في السؤال القانوني الأساسي. نحن نتحدث في شغلتين هون، نتحدث عن رئيس حكومة دولة اللي هو عمليا رئيس دولة في منصبه، أوكي؟ عمليا رئيس الحكومة نتنياهو يشغل منصب رئيس حكومة دولة إسرائيل، هو موجود في المنصب تبعه حسب القانون الدولي اللي هو يتمتع بحصانة مطلقة ما دام هو في منصبه. بس وين يا جاكي؟ الحصانة تبعته هي في محاكم الدول وشرطات دول، يعني ما بتقدر شرطة نيويورك تعتقله ما دام هو يشغل حيز رئيس حكومة دولة إسرائيل.
0: إذن ما بين تصريح ممداني وبين واقع الحال القانوني والصلاحيات الممنوحة له كرئيس بلدية وكذلك موقف الأمريكا كيعني دولة والحكم الفيدرالي هناك، واستمعنا دكتورة هالة خوري بشارات أستاذة القانون الدولي وتصريح ممداني الذي يواصل أيضا في إطلاق يعني التهديدات ويدعو إلى إلى التظاهر ضد نتنياهو. وكل هذا يثير تساؤلات حول المرحلة المقبلة وخاصة المشهد السياسي العام في الولايات المتحدة والعلاقة مع إسرائيل. نبقى في القضاء ولكن نعود إلى قضاء البلاد هنا والتحرك من قبل النيابة العامة وبإعاز من المستوى السياسي لسحب الجنسية من شابين عربيين من عكا وحيفا أدينا بمخالفات أمنية تتعلق في قضية اتصالات قبل سنوات قليلة، وبعد الإدانة الآن مطلب بسحب الجنسية، وهي هذه خطوة قد تكون لها انعكاسات خطيرة أيضا على المدى القصير والبعيد. المحامي نمير إدلبي الذي ترافع عن أحد الشابين شرح لنا التفاصيل وأيضا تداعيات هذا التوجه من قبل النيابة العامة لسحب الجنسية.
3: الحديث بيدور عن لائحة اتهام اللي قدمت في نهاية العام 2022 بحق متهمين من منطقة الشمال، في حين وأنا ترافعت عن المتهم المركزي في القضية، وتم إدانتهم في إطار اتفاق بتهم اللي هي التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، نقل معلومات لحماس، والتخابر مع عميل أجنبي. المتهمين في حينه كانوا يعملوا بشركة سيلكوم، ووفق الادعاء قام المتهم الأول بنقل معلومات حساسة اللي بتتعلق بشركة الاتصالات، وفي تهمة إضافية اللي بتتعلق بالمتهمين اللي هي عمليا تخطيط لتعطيل أنظمة الحوسبة خلينا نقول والمعلومات التابعة للشركة، في حينه احنا وصلنا لاتفاق وبموجبه اتفاق كمان في بشأن العقوبة، في حينه صدر حكم لمدة 11 عام بحق المتهم الأول نظرا لطبعا انه الأساسية التهم ضده، وخمس أعوام ونصف بحق المتهم الثاني اللي في حينه ترافع عنه الأستاذ أحمد مصالحة ونائب مصالحة.
0: نعم، والسؤال أولا، الإدانة كانت على بدوافع أمنية، بمعنى هذه القضية هي أمنية؟ لأنه هنالك تلميح وكأنه هنالك بعد جنائي أيضا في هذا الملف.
3: يعني خلينا نميز، في تهم أمنية مثلا مثل التهم اللي عمليا تم إدانة المتهمين فيها، اللي هي أيضا تندرج في إطار قانون العقوبات، يعني مش في إطار قانون مكافحة الإرهاب. فبالتالي اللي صار انه هن طبعا التهم اللي اديروا فيها ذات صبغة امنية، ولكن هذا الموضوع مهم في كل ما يتعلق في موضوع سحب الجنسية. يعني اذا بدي اوضح الامر، طبعا هن في حينه خبروا المحكمة انه هن يبحث عم يعني بتباحثوا في امكانية تقديم طلب من هذا النوع، ولكن تفاجأنا انه مبارح بيقوموا تقديم هذا الطلب بعد عمليا مرور حوالي 3-4 اعوام من انهاء القضيه. قدموا هذا الطلب، والطلب الشيء المهم جدا فيه انه هن عم بحاولوا يسحبوا الجنسيه للمتهمين، حتى عمليا طبعا بهدف بالاساس انه للردع طبعا، وبهدف صبغ هاي القضية انه الدولة لا تزال تلاحق المتهمين حتى في موضوع الجنسية، وهذا امر خطير جدا.
0: نعم، والخطورة هنا لكون الحديث عن شابين عربيين من الشمال تحديدا، لانه اعتقد ملفات سابقة استاذ نمير وصححني اذا اخطأت كانت تتركز في القدس الشرقية، يعني وبقراءة انه هذا من سكان القدس، ويمكن ان نعتبره ايضا فلسطين. الان نتحدث عن شبان من الشمال، وهذا قد يحمل في طياته ايضا مؤشرات خطيرة.
3: هذا صحيح، ونحن نتحدث عمليا عن شاب من مدينة عكا والآخر من مدينة حيفا، متزوجين، عندهم أولاد، عندهم عائلات هون، والطلب اللي النيابة قدمته طلب خطير للغاية وغير مسبوق، لأنه أول مرة كمان في إطار عمليا في إطار خلينا نقول المسلك الجنائي. يعني انت بتحكي عن اشخاص اللي عمليا قدمت لائحه اتهام ضد،
0: ولكن انت تقول مسلك جنائي، وهنا الجزئيه، يعني يمكن انت وضحتها ولكن حتى تكون اقرب لاذن المستمع، تقول مسلك جنائي، ولكن ما نقراه بالتفاصيل، تعطيل اتصالات، نقل معلومات لحماس، هذه في صلبها على الاقل في العناوين تبدو امنيه ومن الدرجه الاولى.
3: نعم، للتوضيح 100% سؤالك في محله. انا بقصد انه سابقا كان عمليا وزير الداخليه يصدر امر بسحب جنسية، وفيما بعد الموضوع يصل للمحكمة والمحكمة تبحث في قرار وزير الداخلية هل هو قرار اللي عمليا قرار في مكانه ولا لا. احنا عم نحكي هون، لما انا باجي بقول الاطار الجنائي انا ما بقصد طبعا التهم هي تهم امنية، ولكن احنا بنتحدث عن اشخاص تم ادانتهم والحكم عليهم لاحكام عالية للغاية، وان اليوم موجودين في السجن، والنيابة والدولة ما اكتفت بهذا القدر وبدها إنها عمليا تصدر بحق أمر أو سحب الجنسية، وهي خطوة غير مسبوقة، وإحنا طبعا راح نواجه هذا الأمر وبمساعدة كمان مركز عدالة اللي في عمليا له خبرة في هذا الشأن، وإحنا كلنا أمل إنه
0: الآن المواجهة القضائية هنا بتكون أمام من، يعني النيابة العامة أمام قرار الوزير، هل هنالك ما يسمى باستكمال إجراءات قبل الالتماس مباشرة إلى المحكمة العليا؟ كيف يمكن تعطيل هذا المسار أستاذ نمير؟
3: لا، حاليا كل هاي الإجراءات اتخذت سابقا، يعني في حين قاموا بتقديم أو بعتولنا مكتوب إنه في نيتهم انه يسحبوا الجنسية. طبعا احنا قمنا بالرد

0: على الادعاءات تبعتهن. فيما بعد قرروا بعد ما استشاروا المستشار القضائي الحكومي ووزير الحكومة انه يقدموا هذا الطلب. الطلب اتقدم للمحكمة المركزية في اللد، هي المحكمة عمليا نظرت وحكمت في حق المتهمين، وبالتالي سيتم المرافعة أمام المحكمة والمحكمة تصدر قرارها بهذا الشأن.
1: وبرأيك في حال قبلت المحكمة واستنفذت الإجراءات وتم هذا الأمر، هذا قد ينعكس على ملفات كثيرة إذا كانت أمنية أو جنائية يعني، وهذا يدخلنا في دائرة أوسع وأخطر.
0: طبيعة الحال بالتالي هذا موضوع في غاية الأهمية، وإحنا راح نواجه هذا الطلب على أمل أن المحكمة ترفض. طبعا في حال المحكمة سحبت الجنسية، في حالة ممكن أنه يعطوا المتهمين إقامة، يعني عمليا أنه هن يبقوا هون لأنه ما عندهم جنسية تاني، وبالتالي هن يكون في عندهم إقامة، ولكن دون شك أنه هذا بأثر كثير على حقوقهم وعلى حياتهم في هذه الدولة، وبالتالي هذا الموضوع لازم نحاربه بكل الوقت.
1: طيب أنت المحامي، ولكن أنا أسأل بالبعد المسار الخط الدفاع، هل التأجيل هنا إلى ما بعد الانتخابات يمكن أن يخدم القضية؟ بمعنى تذهب إلى المحكمة، 3 أشهر ليست فترة طويلة، أصلا المحاكم في إجازة حتى تستكمل الإجراءات، إلى أي مدى هذا مرهون أيضا بقرار سياسي كل ما نتحدث به الآن؟
0: يعني حاليا القرار اتخذ، وحتى لو تغيرت الحكومة ما بتوقعش انه راح يصير في تغيير. هذا الطلب عمليا النيابة الدولة اتخذته بموافقة المستشار القضائي للحكومة، الطلب اتقدم للمحكمة، وما بتوقع انه هني راح يتراجعوا عن هذا الطلب بمعزل عن اي حكومة مستقبلية.
1: يعني هذا مدعوم من المستشار القضائي التي في مواجهة اخرى مع المحكمة، ولكن في كثير من قضايانا ضد العرب او مع العرب في توافق وتناغم دائما بين المستشارة وبين الحكومة.
0: بالضبط هيك، لما الموضوع بخصنا دائما بتوحدوا.
1: إذن لما الموضوع يخص العرب دائما هنالك الوحدة والتماهي بين المستشارة القضائية وبين الحكومة، ويختلفون على أمور أخرى، وهذه القضية لأهميتها سحب الجنسية لشابين عربيين أدينا بمخالفات جنائية وأمنية، واستمعنا إلى التفاصيل من المحامي نمير إدلبي. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 نعود ونلتقي مجددا في ساعة 2 من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار أسيل كب، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Z-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال.

0: تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو إنكاب، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مصرع العامل الفلسطيني رائد سميح أبو عرب في 40 من عمره من مخيم بلاطة شرق نابلس جراء سقوطه من علو أثناء عمله في مدينة كفر قاسم. أفيد بأن أبو عرب متزوج وأب لأربعة أطفال. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران لليلة 12 على التوالي، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وأشارت إلى أنها غيرت حتى الآن مسار 9 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. وفي سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب اعتزامها تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، وأنها ستستخدم للمرة الأولى منذ بدء جولة التصعيد الحالية قاذفات ثقيلة في تنفيذ الغارات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تدافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز وتستهدف المواقع التي تطلق منها الهجمات على السفن، وأضاف روبيو أن بلاده ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي، إلا أن طهران لا تبدو جادة في المفاوضات، معتبرا أن الاتفاق السابق معها لم يعد قائما بعد انتهاكه على حد قوله. وفي السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيز الرئيس ترامب ينصب حاليا على جعل إيران تدفع ثمن موصفه بانتهاكاتها لمذكرة التفاهم واستمرار هجماتها في مضيق هرمز، مؤكدا أن الضربات الأمريكية ستتواصل حتى يقرر الرئيس خلاف ذلك وسط استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران على حد قوله. إيرانيا، أعلن مساعد محافظ خوزستان أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب في معبر شلامجة الحدودي مع العراق، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. من جانبه، قال قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني إن استهداف الجسور ومحطة الكهرباء داخل إيران سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة ومستضيفيها. إلى ذلك، توعد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد في مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران ستتعرض للخطر، وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين بادعاء انتهاكهما الحصار البحري الذي تفرضه الجماعة، موضحة أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد نحو 70 ميلا بحريا جنوب غرب منطقة الشقيق في السعودية، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. أعلنت الولايات المتحدة والسعودية عن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي، وصفتها

0: واشنطن بالتاريخية تؤسس لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية المعروفة باتفاقية 123 تتيح للشركات الأمريكية المشاركة في برنامج الطاقة النووي السعودي، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. في القدس 35، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 سعلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من العناوين قضايا الساعة، التطورات الإقليمية والتهديدات الأمريكية والإيرانية وتطورات الميدانية ليلة أخرى ساخنة، قصف عنيف في مواقع مختلفة واستهدافات كانت هذه الليلة. وفي المقابل أيضا توقفنا عند قراءة تحليلية للاتفاق السعودي الأمريكي حول الملف النووي المرتبط بالطاقة النووية لأغراض مدنية كما قيل، وكذلك موضوع زهران ممداني وتصريحه حول نتنياهو في نيويورك، وأيضا القضية التي تم الإعلان عنها يوم أمس بأن هنالك قرار أو توجه لسحب الجنسية من شابين عربيين أدينا بمخالفات أمنية. الآن إلى قضية يمكن أن نسميها قضية إنسانية من الدرجة الأولى، ونتحدث عن الحرب في غزة بالبعد الميداني والبعد كوارث يعني على كل المستويات في قطاع غزة، ولكن أيضا تبقى قضايا إنسانية. عائلة من غزة وصلت إلى مدينة الناصرة ولقاء بين شقيقتين. زهور يعطيك العافية، صباح الخير.
1: الله يعافيك، يعطيك العافية.
0: زهور احكي لنا قصتكم، أنت جيت من غزة على الناصرة وفي ظل هيك ظروف يعني يمكن نسميها صعبة جدا، احكي لنا شو اللي صار معك.
1: احنا اللي صار انه لما استشهدوا اهلي اضطرينا انه بدنا نطلع، ما ضلش لنا حدا بغزة. فصارت اختي تحكي مع حقوق الانسان في القدس، ودخلنا بمحاكم كتير عشان انه نقدر نطلع هان، لانه امي من منطقة كفر كنا، من عرب 48.
0: نعم.
1: فدخلنا احنا بمحاكم كتير عبين ما اخذنا قرار انه نعمل فحص دي ان ايه عشان انه نقدر، ضلنا سنتين على اساس انه نقدر.
0: لحظه، انت كنت في 7 اكتوبر كنت وين؟ في غزه.
1: في غزه.
0: نعم. مع عيلتك؟
1: مع عيلتي كلها.
0: مين هناك يعني لما نقول عيلتك مين كان موجود معك؟
1: امي وابوي واخواتي واخو.
0: وانتوا في غزه المدينه من نفس غزه ولا من وين؟
1: من النصيرات.
0: من النصيرات. وبدات الاحداث في 7 اكتوبر وانت في النصيرات، انت او مين من عيلتك موجود في البلد في الناصري او في كفر كنا؟
1: اختي واهل امي كلياتهم وعمامي في الناصره.
0: اختك في الناصره واهل امك وعمامك، يعني امك اصلا من الناصره او من كفر كنا كيف قلتي لي، اتجوزت في غزه؟
1: صحيح.
0: لما تجوزت في غزه هذا الحكي اي سنه تقريبا؟

0: بال2002.
1: الوالدة تجوزت في غزة بال2002
0: صحيح،
1: قبل خطة فك الارتباط وكل هذه الأمور.
0: صحيح.
1: طيب، واللي صار انه بيتكم استهدف، او العيلة، يعني قلت لي حدا من افراد العيلة عندك استشهد.
0: صحيح، استهدفوا البيت، استشهدوا امي وابوي واخوي الصغير.
1: امك وابوك واخوك، ومين بقي؟ يعني انت ومين؟
0: انا واخواتي خمسة واخوي الكبير.
1: نعم. وطلبتوا تيجوا لهون، يعني زي عملية ايش، انه تطلع من غزة بحكم انه كيف، ايش الادعاء الاساسي كان؟
0: اخذنا الجنسيه من امنا.
1: بما انه الوالده تحمل الجنسيه الايطاليه، انتم معكم جنسيه اسرائيليه.
0: صحيح.
1: انت واخوتك.
0: صحيح.
1: وطلبتوا ومن وقتها، من 7 اكتوبر او بعد 7 اكتوبر مباشره طلبتوا، ولا بس فهمتوا انه الامور رايحه لوقت طويل؟
0: لا، بس استشهدوا اهلي.
1: اهلك
0: وين؟ 10/7/2024.
1: 10/7/24، يعني كان تقريبا بعد. صحيح. بعد تقريبا سنة ونص.
0: صحيح.
1: وشو قالوا لكم؟ شو كان الرد انه بدك تطلعوا؟
0: اول مرة رفضوا، بعدين قدمنا كتير محاكم فتنا فيها، وافقوا بس بشرط انه نعمل تحليل دي ان اي.
1: تحليل دي ان اي عشان تثبتوا انه انتو يعني اولاد هذه السيدة.
0: صحيح. عملنا بعدها تحليل الدي ان اي، بعد ما طلعنا كمان مرة مع بار كرم ابو سالم نعمل جوازات سفر. وبعد ما طلعوا جوازات السفر يعني الحمد لله طلعنا.
1: نعم، يعني فحص الدي ان اي كيف عملتوه؟ يعني مين اخذ لكم الدم؟ اسمحي لي بهالسؤال الشخصي، وين عملوا الفحص؟
0: في معبر كرم ابو سالم.
1: ورحتوا على معبر كرم ابو سالم، اخذوا منكم الفحوصات. صحيح. والاسرائيليين مش هيك؟ يعني هم الطرف اللي عملوا الفحص.
0: صحيح.
1: وتم التأكد من تثبيت يعني هويتكم وشخصيتكم. انتو كان معكم أوراق بجوازات هويات، ولا ما كان معكم أي أوراق ثبوتية رسمية؟
0: لا، ما كانش معنا أي أوراق ثبوتية، بس كنا على أوراقنا الفلسطينية اللي بغزة.
1: ليش؟ لأنه ما كانش موجود، ولا لأنه راحت في الدمار وفي الاستهداف؟
0: لا، لأنه ما كانش موجود معنا.
1: وبس يعني ما كان في نقاش انه الوالدي مع هوية إسرائيلية، وانتو بناء على ذلك طلبتوا الهوية والجواز الإسرائيلي.
0: صحيح.
1: وهذا الموضوع استمر كل هاي الفترة، قلتي لي رحتوا على كرم ابو سالم
0: سنتين.
1: ومين اللي مين اللي طلع معك؟
0: انا وخواتي واخوي.
1: شو اعمارهم بقدر اسال؟
0: اشخاص. انا عمري 22، ظهور. جوار عمرها 21، صابرين عمرها 20، وفران عمرها 17، فادي عمره 16، ورجوان عمرها 8 سنين.
1: وكلكم طلعتوا من وجيتوا على الناصري.
0: صحيح.
1: طيب، اولا كنتوا على تواصل انت مع اختك ومع القرايب هون؟ يعني اتصالات هاتفيه عادي، وكانوا يعرفوا شو عم بيصير معكم، ولا كيف؟
0: كنا على تواصل دائما معهم. صحيح، كان كل شيء يعرفوه.
1: نعم. وبالطرف الاسرائيلي كان يعني برايك كان ممكن تكون كل هاي العمليه اسهل، ولكن اخذ سنتين من المماطله وانتم تستنوا كل هاي الاجراءات.
0: اكيد كتير طولنا، سنتين قعدنا.
1: احكي لي عن الواقع اللي انتو كنتوا عايشين فيه في غزة، زهور.
0: احنا كنا عايشين بمنطقة كلها قصف وطخ وهاي، لانه كنا احنا قريبين من الحدود، من المناطق الشرقية.
1: نعم.
0: كنا قاعدين ببيت هناك، وكانت كتير قصف وكتير طخ واشي زي هيك. كان الوضع كتير صعب، كنا نضطر دايما نطلع من الدار نشرد واشي زي هيك.
1: وانتو بيتكم انه الوالد والوالدة استشهدوا بقصف البيت بشكل مباشر، ولا شو اللي صار؟ كانوا يعني في محل عام او في منطقة مفتوحة وصار في قصف؟
0: لا، استهدفوا البيت بشكل مباشر.
1: استهدفوا البيت بشكل مباشر.
0: صحيح. واختي تصاوبت واخويا يميتها في البيت كمان.
1: واحكي يعني والظروف من الواقع، اللي بعد ما استهدف البيت وين سكنتم؟
0: سكننا في بيت تاني لجوا من المنطقة، بس كان الوضع برضو نفس الشيء، خطر كتير علينا. كنا نضطر انه نشرد من البيت، يعني نطلع نرحل.
1: نعم. وصلتوا كمان لوضع انه في خيام او هيك زي؟
0: صحيح. وصلنا لوضع انه في خيام، لانه كانت المنطقة كتير خطيرة، طلبوا اخلاءها واحنا اضطرينا نطلع على خيام.
1: يعني سكنتوا في خيام في هاي الظروف اللي بنسمع عنها احنا كل يوم؟
0: صحيح، سكننا في خيام.
1: وكيف كان مسار الطلعة من كيف طلعتوا؟ احكي لي، من كرم أبو سالم ولا من وين طلعوكم؟
0: من كرم أبو سالم، نسقنا مع الصليب وطلعنا من كرم أبو سالم.

0: سالم.
1: الصليب الأحمر يعني السيارات تابعة للصليب الأحمر أخذتكم من انصيرات على كرم أبو سالم، من كرم أبو سالم قطعتوا المعبر.
0: صحيح، وطلعنا مع أهلي على الناصر.
1: الأهل كانوا يستنوا في الطرف الثاني من المعبر يعني.
0: صحيح.
1: احكي لي عن شعورك بهاي اللحظة.
0: صح، كتير كتير شعور مفرح، لأنه إحنا كنا بعد يعني تعب سنتين وتعب نفسي وضغط جسدي والحرب وأثارها. ما كناش مصدقين إنه وصلنا لهاي اللحظة وإنه خلص طلعنا.
1: أنت في السابق زرت الناصر وكنت تزور يعني أختك وأهلك، ولا هاي أول مرة بتوصلي على البلاد؟
0: لا، كنا نزورهم قبل.
1: يعني قبل الأحداث وقبل هيك كان في إمكانية تطلع وترجع وكان في زيارات.
0: زرناهم بس أيمت عرس أختي، غير هيك لا ممنوع.
1: مرة واحدة يعني؟
0: مرة واحدة أيمت عرس أختي.
1: وانت اليوم ناويين يعني، طبعا صعب اسالك سؤال اللي ما حدا بيعرف وين الامور رايحه، ولكن يعني حابه ترجع على غزه في مرحله ما، ولا خلاص اجيتوا لهون وما في رجعه لهناك؟
0: لا خلاص، لانه ما ضللناش حدا بغزه، يعني كل اللي قلنا راحوا، فاحنا بقينها ان شاء الله.
1: على كل الحمد لله على سلامتكم، وبدي أشكرك على تعاونك معنا، وإن شاء الله يعني كيف نقول الله يهونها على الجميع ويكون في لم شمل. أنا متأكد أنه أنت واحدة من عائلات كثيرة اللي زيكم وغيركم اللي كمان موجود واللي صار تقطعت الأواصل بيناتهم يعني بهالظروف، الظروف الحرب الصعبة.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: شكرا لك زهور، يعطيك ألف عافية. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية.
1: سلامات.

0: إذن استمعنا إلى تفاصيل هذه القصة الإنسانية، قصة مؤلمة لعائلة أخرى من آلاف أو ربما عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة بفعل واقع الحرب ومسار لعامين حتى سمح لهم بدخول البلاد، علما أن أم العائلة من البلاد لديها الجنسية الإسرائيلية، ولكن كما استمعتم السلطات الإسرائيلية طالبت بإجراء فحص الحمض النووي DNA لتثبيت هويتهم وشخصيتهم وربما يعني أمور أخرى، وبالتالي سمح لأفراد العائلة هذه الفتاة وشقيقاتها وشقيقها بدخول البلاد، ولم شمل عائلة تقطعت بفعل واقع الحرب. واستمعنا إلى التفاصيل المؤلمة. نخرج الآن إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
2: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلم

0: عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: الشمس دائماً.

0: ونحن نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج، ومن القضية الإنسانية المرتبطة بلم شمل العائلة من غزة والناصرة إلى قضية أخرى. سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل في بيان غير مألوف، نتابع بقلق التقارير حول الارتفاع في أحداث العنف المرتبطة بصراعات بين منظمات إجرامية في إسرائيل، ونراقب أن هذه الهجمات تستهدف مصالح تجارية ومجموعات محسوبة على هذه الجهات، خاصة في منطقة تل أبيب، يافا وهرتسلية. وهذه الهجمات تتضمن إطلاق أو إلقاء قنابل يدوية وقنابل صوتية باتجاه منازل خاصة، وهذا يستوجب الحذر. هذا البلاغ صادر عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، وحالة القلق بفعل إلقاء القنابل اليدوية على مصالح تجارية في وسط البلاد وفي بعض المدن، وأيضا مصالح تجارية معروفة، وقلق يعني في سفارة الولايات المتحدة، وكأنه كل ما يحدث في المجتمع العربي لم يثير القلق لدى السفارة هناك، ولكن هذا هو المشهد. مي تورجمان شلوم لخا بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: تسكيمتي زي موت خريك شجروت أصوات بريت مبيعد أجا بجلال סדרת רימוני ההלם והרימוני רסס שהושלחו לאחרונה במרכז.
1: אתה אומר שזה חריג, אני כשאתמול מישהו שלח לי את ההודעה של האמריקאים, אני חשבתי שפשוט שזה פייק או שזה AI או משהו בסגנון, אפילו לא התייחסתי לזה ולא העברתי את זה למערכת.
0: עד כדי כך, לא האמנת.
1: כי תשמע, זה נשמע לא הגיוני קצת, כשאמריקה הגדולה כשעסוקה באיראן, חיזבאללה, לבנון, תתעסק עם הרימונים הנקודתיים של מדינת ישראל, אבל כנראה שזה, אנחנו על המפה שם מבחינת הערכת המודיעין של האמריקאים.
0: אז זהו בדיוק, הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים?
1: לא, הם לא יודעים, הם פשוט מתייחסים.

0: الرعايا الأمريكيين بفعل سلسلة انفجارات استهدفت مصالح تجارية ومطاعم في وسط البلاد في تل أبيب ويافا وهرسلية ومناطق أخرى، وبالتالي تقول للمواطنين وللرعايا الأمريكيين ضرورة الحذر. وفي البداية كما استمعتم من مي تورجمان اعتقد أنه هذا مجرد يعني فيك نيوز، أخبار كاذبة، أو هنالك من صدر هذا البيان لوسائل الإعلام بشكل مقصود وخاطئ، ولكن ثبتت صحة المعلومة والقلق، وهذا يعني أثار تساؤلات إلى أي مدى السفارة الأمريكية تتدخل في هذه الأمور. ويقول هذا يعني يقارن بمثلا دول أخرى فيها نسبة عالية من الأحداث الإجرامية والعنف المرتبط بصراعات بين منظمات إجرامية، كما هو الحال مثلا في بعض الدول في جنوب أمريكا أو في شرق آسيا أو في مواقع أخرى في العالم، وبالتالي تتحرك السفارات وبفعل سلسلة الانفجارات لأنها استهدفت مصالح تجارية ومواقع حساسة في وسط البلاد قد تكون هدف بالنسبة للسياح والرعاية الأمريكيين. جاء هذا البيان علما كما نعلم أن هذا المشهد للأسف يتكرر يوميا في قرانا وفي بلداتنا العربية، ولكن لم تعبر السفارة الأمريكية عن قلقها أزاء هذا الموضوع في بيان رسمي كما تابعنا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
6: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8، خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
7: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون الطريق الامن لاموالك. نجمة 94-25.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. الساعة الآن هي 8:33 هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وكنا في حديث مع الصحفي مية ترجمان الخبير بشؤون الجنائية يغطي هذه الأحداث، وتوقفنا عند بيان غير مألوف صادر عن السفارة الأمريكية، هذا يحذر الرعايا الأمريكيين بفعل سلسلة استهدافات كانت في استخدام قنابل يدوية وقنابل صوت في وسط البلاد، وضرورة يعني الحذر من قبل الرعايا الأمريكيين. الآن إلى قضية أخرى، والمواجهة التي كانت يوم أمس بين محامي من إكسال وائل دراوشي والوزير إيتمار بن غفير في شارع صلاح الدين في مدينة القدس، وهذا يرتبط طبعا بتجول بن غفير في بعض المناطق، وكنا قد تحدثنا يوم أمس إلى المحامي وائل دراوشي، نستمع إلى ما قاله في هذا السياق.
1: المحادثة اللي صارت الصراحة أنا يعني كل إشي صار صدفة، يعني أنا محامي بشتغل بالقدس وكنت مرة متواجد صلاح الدين، فإذا هو بمر فأنا بس مجرد قلت له يعني شو المسرحية الأزلية اللي بتسويها.
2: نعم.
1: كان قبله حتى عمال بالظاهر إنه بيسلم حوالة فلسطين وهيك، يعني أساس الانتخابات واضحة كلها كانت جولة استفزازية، فشفتي يعني طلع كل الحقد والكراهية الفاشية العنصرية في داخل تجاهي، فكره خوفني يعني ومارس الإرهاب النفسي علي، بس أنا الحمد لله يعني الله قواني وجاوبته بما يستحق. يعني
2: أنا بستمع للتسجيل الصوتي، هذا نقاش غير مألوف وخرج يعني بسرعة يعني عن لنقل الإطار، هو يعني مباشرة قال لك أنت تتحدث معي بهذه الطريقة لأني يهودي وأنا
1: هو حاول إخراج كلمات من فمي، يعني أنا لست نعم. يعني ما قلتاش يعني لما أقولها، هو طلع هو جاي يعمل مسرحية ولبس أصوات من الجمهور اليميني المتطرف يعني من جماعته كيف بيحكوا لنا بالعامية ربه.
2: نعم.
1: هسه هو بحاول يعني يخرج كلمات اللي انا ما قلتهاش، اسمعوا الفيديو، انا ما قلتهاش، انا قلت له هذا المكان ليس لك انت كمحتل مش كيهودي في فرق.
3: אני אזרוק אותך, אתה הראשון שאני אזרוק אותך.
4: אסור לי ללכת כאן.
3: אסור לי ללכת כאן.
4: בשביל ההצגות שלך.
3: מה ההצגות?
4: בשביל ההצגות שלך.
3: למה אסור לי ללכת?
4: לא, לא, אבל אתה יודע, מראה לי, אני מסובב לבד. אתה, אין כמה הבטחה. זה אומר, זה לא שלך.
3: זה לא שלי, זה שלי, של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה, בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן. תזכור מה שאני אומר לך. אני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצורה בשלום, אני חבר שלו. מי שלא, אני זורק אותו. כבר 4 שנים אתה אומר שתזרקו אותי. 4 שנים אתה אומר שתזרק אותי.

0: إذن هذا النقاش بين البنغفير والمحامي الكسلاوي وائل دروشي كان هذا في مدينة القدس. الآن إلى منطقة مسافر يطة الزميل والناشط أسامة مخامري. أسامة تحياتي لك، صباح الخير.
1: صباح الخير لكل الجميع.
0: ما الذي حصل هذه الليلة؟
1: يعني اعتداءات المستوطنين في تواصل كبير على المواطنين هنا في مسافر يطة، حيث قام المستوطنون في منطقة خلة الحمص يوم الأمس تحديدا عندما نبدأ بالسيطرة على أبار مياه، بتقطيع سياج للمواطنين من عائلة عبيد المصري، بالإضافة للسيطرة على أراضي زراعية للمواطنين، ما أدى لمنع المواطنين من الدخول إليها والوصول إليها. هذه الاعتداءات طبعا في تواصل وفي تزايد. هذه الليلة أيضا قام قطعان المستوطنين بمهاجمة المواطنين هنا في مسافر يطة، والاعتداء عليهم أدى لإصابة أحد المواطنين، تم نقله إلى مستشفى يطة الحكومي لتلقي العلاج إثر هذا الهجوم. أنا أتحدث عن

إذا نحن نحاول أن نتواصل مع أسامة مخمري في منطقة مسافر يطا، ولكن للأسف قطعنا الاتصال، هنالك إشكالية للتواصل معهم والتغطية في هذه المنطقة، في منطقة مسافر يطا جبل الخليل.

0: وبالتالي الاعتداءات من قبل المستوطنين بوتيرة عالية جدا خلال الفترة الأخيرة، وهذا أيضا يتزامن مع الأحداث أو مع ذكرى خراب الهيكل التاسع من آب وفق التقويم العبري، وبالتالي زادوا من وتيرة الاعتداءات إذا كان في منطقة جبل الخليل وإذا كان أيضا في منطقة نابلس كما وضح الصحفي حافظ أبو صبرة.
1: الاعتداءات صارت سمة ملازمة لأحوال الفلسطينيين، سيما في المناطق الريفية، في المناطق القرى الواقعة على أطرافها المستوطنات الإسرائيلية، وصار الأمر روتيني، يعني الحديث عنه مجرد حديث فقط لا غير. لكن الجديد هو ما يحدث لأول مرة، أن المستوطنين اليوم احتلوا منزل فلسطيني في منطقة جالوت. هذا المنزل الذي يعود لعائلة الطباسي المحاصرة، والتي تحول منزلها إلى سجن منذ 3 أسابيع منذ أقيمة دورة استيطانية في باحة منزل هذه العائلة على أطراف قرية جالوت. اليوم المستوطنون اقتحموا المنزل ويعني أجبروا العائلة على أن تهجر منزلها قصرا. العائلة التي خرجت منذ قليل، وتواصلت أنا حتى مع سلام شادي التي كنت تواصلت معها صبيحة اليوم عبر الهاتف، وقالت لي بأن الوضع صار مأساويا، 3 أسابيع كانت كفيلة بأن تنتهي كل المعلبات التي خزنوها على مدار الأسابيع التي سبقت حصار المنزل. الأدوية الخاصة بزوجها المصاب بأمراض مزمنة نفدت أيضا بشكل كامل صبيحة هذا اليوم. بعض الصحفيين الإسرائيليين من صحيفة هارتس حاولوا الوصول عبر مركبة دفع رباعي إلى المنزل عبر الطرقات الوعرة لإيصال أدوية وأطعمة للعائلة خلال ساعات ظهر هذا اليوم، منعوا من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى تأمين طريق لهم للوصول إلى منزل العائلة الفلسطينية، وعادوا أدراجهم خائبين دون مساعدة هذه العائلة. ومنذ ساعة تقريبا العائلة أجبرت على ترك منزلها الذي احتل من قبل المستوطنين. نتحدث عن أكثر من 30 مستوطن بدأوا بالتوافد تباعا على مدار الساعات منذ 10 صبيحة هذا اليوم حتى 3 ظهرا.

إذن هذا الصحفي حافظ أبو صبرة متحدثا أيضا للزميلة زارة سعيد حول الاعتداءات على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، هذا أيضا في منطقة جالود. كنا قبل قليل في منطقة مسافر يطا، انقطع الاتصال للأسف مع الزميل والناشط أسامة مخامري حول اعتداءات المستوطنين هناك على المواشي وعلى الممتلكات وعلى العائلات الفلسطينية، ووتيرة الأحداث كما ذكرنا تزداد وبشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعني ما نتابعه يوميا، بالإضافة إلى سرقة المواشي التي تتم بشكل ممنهج الآن في العديد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، باعتبار أن الماشية مصدر يعني رزق أساسي جدا لعدد كبير من العائلات الفلسطينية.

0: موعدنا بكرة وشو تأخر بكرة غنت فيروز. على كل وكنا في محاولة أخرى للوصول إلى مسافر يطا, ولكن للأسف بفعل يعني أيضا الظروف هناك, ولكن الاعتداءات بوتيرة عالية جدا من قبل المستوطنين. وكما بدأنا هذا البرنامج أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا اليوم في 23 من يوليو, وواضح أنه لهذا الموعد يعني في الذاكرة موعد مهم, ولكن هل بقي شيء من تلك اللحظات؟
1: وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم, ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.
0: بروفيسور محمود يزبك. أستاذ محمود أهلا بك معنا, صباح الخير.
2: صباح الخير أخجاك يا رأس.
0: هل بقي شيء من يوليو 23 يوليو 52؟
2: والله سؤالك هذا كبير جدا يعني للإجابة عليه, ولكن أنا باعتقادي نعم بقي الكثير الكثير الكثير, والكثير هو العبرة التي تم استنتاجها بعد سنوات طويلة من 23 يوليو. الكثير بمعنى أنه أمام ما يحدث أمام أعيننا في هذه الأيام يعني في الفترة الأخيرة, الإرث الموروث من 23 يوليو من هذه الثورة أن الوحدة العربية في هذه المنطقة في الشرق الأوسط هي هامة جدا من أجل تطور ويعني صمود هذه المنطقة أمام كل الحركات التي يعني تريد أن تنال, التي تسعى لتنال من قوة ومن موقع ومن عظمة هذه الأمة. لذلك يعني حينما 23 يوليو القضية في الاجتماعية الداخلية, ولكن الرسالة الخارجية للأمة ككل, أنا أعتقد الآن يعني يثبت أمام عيوننا مدى صحة

0: صحتها ومدى يعني أهميتها أن تعود من جديد، ليس فقط للذاكرة إنما للعمل الجماعي. على الرغم أنه يعني يبدو وكان هذا كلام يعني مثالي وحنين للماضي فقط، ولكن الواقع يثبت أنه الوحدة هي الطريق الأكثر للنجاح في
1: ولكن الأمور. السؤال إلى أي مدى يعني كانت هنالك مبالغة في التقدير لأهداف هذه الثورة، لأن البعض سماها انقلاب بروفيسور محمود يزبك، ولكن يعني هذه المجموعة من الضباط لم تكن قادرة على أن تحدث هذا التغيير العام، ليس فقط على مستوى مصر بل العالم العربي.
0: يعني هذا بتعرف عبارة عن نقاش أكاديمي كبير، يعني خلال حتى أنا يعني أذكر أيام دراستي في السنوات الأولى في الجامعة كان هذا النقاش مطروح على طاولة الدراسة. ولكن في نهاية الأمر يعني التجربة نفسها التي بدأ بها هؤلاء الضباط الأحرار، ما نسميها الضباط الأحرار، والانقلاب أو عدم الانقلاب التغيير، المهم أنه هنالك كانت في خطة معينة لتغيير النظام الاجتماعي وليس فقط السياسي. حقيقة لم يسر كل شيء كما أراد المنظم الأول يعني لهذه الثورة أو الضباط، ولكن يعني هذه تجربة أولى كانت في العالم العربي مثيرة لها أهميتها. يعني كان العالم العربي ككل، كانت مصر أو غير مصر، يعني في طور مرحلة تاريخية هامة جدا من التغير والتطور، وقد تكون سبقت، يعني أنا أعتقد الآن بعد هذه السنوات الطويلة أقول قد تكون قد سبقت زمانها، ولكن هي تجربة هامة جدا تؤشر على أنه هذه الأمة يعني بحاجة لتغيير في الأنظمة وخلق أنظمة جديدة تتماشى.
1: ولكن هذه الأنظمة يجب أن تعتمد على العسكر، يعني إذا أخذنا تجربة عبد الناصر والضباط الأحرار في مصر، وهذا حصل كذلك في العراق وحصل في ليبيا وحصل في سوريا، وهل ما سمي بحكم العسكر في العالم العربي، هل كان الحل بعد انتهاء يعني الاستعمار المباشر والانتداب؟
0: لا، أنا أعتقد طبعا هذا كان شيء يعني كان ضرورة في مصر في تلك الفترة، لأنه بدون تغيير يعني تغيير العسكر يقود هذا التغيير لم يكن يعني ليهب الشعب ولينجح في تلك الفترة. لكن هي التجربة الأولى التي كانت المفروض أن تحضر لتجارب أخرى في العالم العربي. لم يسر الأمر كما يعني تم التخطيط إليه، لأن حقيقة يعني الشيء الحقيقي الذي ممكن النظر يعني إلى الوراء هو أن القوة العسكرية استمرت في الحكم، ولم يعني يشأ الشعب أو يعطى للشعب مجالات أن يعني أن يخطط نفسه وهو يستلم الحكم بطرق يعني
1: لم يعطى مجال للشعب، لأنه من سيطر على الحكم وقال لفترة انتقالية أصبح الحاكم الأوحد ولفترة طويلة ولا يريد أن يتنازل،
0: هو أخطاء كثيرة، يعني واضح أن هنالك أخطاء كثيرة في هذه التجربة الأولى التي حصلت في مصر، والتي يعني كانت لها انعكاسات سلبية في بعض الأماكن التي لم تشأ أن تسير بنفس الطريق. ولكن كتجربة أولى في العالم العربي يعني ثورة 23 يوليو أنا أعتقد هي حقيقة ثورة بمعنى كلمة ثورة، التي تسعى لتغيير يعني أنظمة اجتماعية كبيرة جدا، ولكن يعني لم يكن هناك رؤية واضحة كيف ممكن هذا التغيير الحصول عليه. وأثبت التجربة أن القوة العسكرية لوحدها أو السلطة العسكرية لوحدها في البلاد لا تكفي لذلك، والحرية هي يعني وإعطاء الشعب المجال في هذه الحرية أن يقرر بنفسه ما هي الخطوات التي يريد أن يسير فيها في هذا المجتمع هي هامة جدا، ولم يعطى فرصة كاملة للنجاح.
1: وبروفيسور محمود دعني أسألك سؤال، يعني هو عام ولكن أيضا يرتبط كيف يحكم التاريخ مثلا على زعيم، لأنه يعني إذا أخذنا مثلا هنالك من يقول ستالين وأنا أقول عبد الناصر، يمكن قراءة عبد الناصر بالثورة بالعدوان الثلاثي وتأميم قناة السويس بتصنيع مصر بالتحرك على مستوى العالم العربي والوحدة، قراءته الشاملة العلاقات التي كانت يعني الكثير، الإصلاح الزراعي وفر الأراضي للمزارعين، ويمكن قراءته بكتم الحريات، ما حصل في جهاز المخابرات، الدكتاتور

0: سوريا، المعتقلات، ملاحقة الكتاب، يعني كيف يحكم التاريخ على شخص، على زعيم؟
1: التاريخ لا يحكم أستاذ جاك مثل ما تعرف، إنما نحن الذين نحكم، الذين نكتب هذا التاريخ، كل من موقعه ومن نظرته ومن تركيبته الاجتماعية والسياسية والآخرة. ولذلك يعني القضية اليوم هي قضية أكثر يعني أكاديمية بهذه والنظرة والحكم على التجربة كتجربة يعني تأتي من خلال المواقع المختلفة.
0: يعني أنت بتقول لي كمطلع كقارئ، اطلع اقرأ عدد من المصادر واحكم لوحدك، لا تتوقع مني كمؤرخ أن أعطيك الصورة الحقيقية الكاملة بوجهة نظر واحدة.
1: أنا أعطيك الصورة التاريخية بوجهة نظري أنا. هكذا إذا أردت أن أكون صادق مع نفسي أنا أعطي بهذه وجهة النظر. الآن طبعا يوجد وجهات نظر أخرى مختلفة متعارضة، لها أهداف أو غير أو لا يوجد أهداف، لأنه لا أنا باعتقادي لا يوجد شيء موضوعي في كتابة التاريخ. يعني حينما أكتب أنا أو أنت أو أي شخص آخر باعتقادي هذه الكتابة تكون لها أهداف معينة حتى لو كنا واعي لها أو غير واعي. إنما يعني البعض بيقول لك إنه أنت بتكتب وأنا موضوعي وكأنه يعني أداة من الأدوات، لا أنا ما أعتقد هذا الشيء. ولذلك النظرة إلى 23 يوليو يعني تنبع من موقع الشخصي للكاتب نفسه. أنا باعتقادي أنه كان شيء هام جدا في العالم العربي يعني وفي التاريخ العربي، يعني كلما ابتعدنا عن التجربة يعني يظهر أهمية هذا الذي حدث. طبعا كان فيها أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء على الرغم من كثرها لكنها لا تستطيع أن يعني أن ترجع للتجربة يعني غير هامة في مسيرة تاريخية للأمة العربية ككل.
0: على كل إن أنا أشكرك جدا دائما على هذه المداخلات، وأنت تعلم في هذه المناسبات الهامة أن نضع يعني الملف تحت المجهر وتحت الإضاءة. شكرا لك بروفيسور، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: شكرا، يعطيك العافية. صباح.
0: إذن أستاذ الشرق الأوسط بروفيسور محمود يزبك، وفي ذكرى 23 يوليو الضباط الأحرار في مصر وماذا بقي من تلك التجربة والحقبة الزمنية وأهميتها تاريخيا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار أسيل كبهة فاصل أخبار، والزميل مصطفى شلاطة سيكون معكم في برنامج يوم جديد لهذا الصباح. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا
5: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: في ناس بتفكر انه

0: تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه. لأنه لما عيلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت محافظة القدس باقتحام أكثر من 900 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وقالت المحافظة إن الشرطة الإسرائيلية تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة ومنع أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددا محدودا من المصلين تمكن من دخول المسجد وأداء صلاة الفجر قبل أن تعتدي عناصر الشرطة على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب. أعلنت الشرطة عن إحباط محاولة اغتيال بعد اعتقال مشتبه به مسلح بمسدس وأربعة مشتبه بهم آخرين خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات حرس الحدود وشرطة المنطقة المركزية في مدينة اللد. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت خلال التفتيش مركبة مشبوهة بداخلها ذخيرة إلى جانب مصادرة مسدس وذخائر ومواد يشتبه بأنها مخدرات وسكاكين، فيما جرى اعتقال أربعة مشتبه بهم ونقلهم إلى مركز شرطة اللد للتحقيق. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية في الأردن ومواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، مشيرا إلى أن الهجوم شمل مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. وأوضح أنه استهدف ثلاث قواعد أمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة ردا على ما وصفه باستمرار الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز B1 خلال ضربات نفذها يوم الثلاثاء الماضي ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤولون أن القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز أصبحت شبه معدومة، إلى أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على شن هجمات تستهدف السفن في المنطقة. توعد الرئيس الأمريكي ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران مقابل كل هجوم جديد يستهدف سفينة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني على السفن في المضيق سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها باستهداف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك مواقع داخل العاصمة طهران. في المقابل قال قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني إن استهداف الجسور ومحطات الكهرباء داخل إيران سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة ومستضيفيها. وفي سياق متصل، توعد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد في مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران ستتعرض للخطر، وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين بادعاء انتهاكهما الحصار البحري الذي تفرضه الجماعة، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. من جانبها أفادت وكالة الأنباء السعودية بتعرض سفينة سعودية لهجوم في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير. في الأخبار الدولية، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي تصعيد إضافي في منطقة الخليج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي، داعية جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتجنب خطوات توسع دائرة التوتر. وأكدت الخارجية استعداد موسكو للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للخلافات في المنطقة، مشددة على استمرار دعم روسيا للمسار السياسي لمعالجة الأزمات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
8: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
9: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: من الواقع الانتخابي إلى الواقع الإقليمي وإلى ما تم نشره عن اتفاق ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حول الطاقة النووية للاستخدامات المدنية. أستاذ سالم اليامي، وسعت صباحا، مستشار سابق في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، صباح الخير.
11: أهلا وسهلا حضرتك، صباح الخير لك وللزملاء جميعا معك وللسيدات والسادة المستمعين.
10: نحن نشكر تعاونك أستاذ سالم وتجاوبك. أتساءل وإياك، ماذا نعرف عن هذا الاتفاق؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاتفاق أولا، الآن هذه ربما الخطوة الثانية وربما الأهم، لأنه سبق خطوة قبل ذلك هو التوقيع على اتفاقية بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، على بدء مشاريع أو إنشاء مشاريع نووية في المملكة العربية السعودية للطاقة النووية طبعا السلمية. وهناك ربما أكثر من مركز، يقال أنها في البداية ممكن 16 مركز، تعرف مساحة المملكة كبيرة والحاجة إلى الطاقة أيضا مطلوبة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أعتقد أنها مرت في بعض القنوات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الموافقات ومن حيث انطباقها مع القانون، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاونها فيما يتعلق بالتعاون النووي مع الدول الأخرى، هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القانون من سنة 1954 تقريبا، هو يقنن، ينظم، يؤطر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين هذا الموضوع. على الجانب الواقعي ووصلنا له اليوم بإعلان هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه تجاوز كثير من العقبات التي تخص السياسة الداخلية الأمريكية، لكنه أيضا يعكس شيء مهم، هو أن العلاقة التاريخية والاستراتيجية واختيار المملكة بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية يعطي دفعة، يعطي زخم، يعطي تقدم للعلاقات وموثوقية، خاصة أن هذا الموضوع موضوع حساس ومهم للمملكة العربية السعودية، كما هو بطبيعة الحال مهم للجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي هناك مجموعة شركات تتعاون في إنجاز هذه المهمة وهذه

0: من خلال أشعة الشمس. ما حاجة المملكة العربية السعودية إلى كهرباء تنتج بالطاقة الذرية؟
1: هو ليس كهرباء فقط، ربما أشياء أخرى غير الكهرباء تنتج في هذا المجال. يعني هناك كثير من المناشط الخاصة بالزراعة، الخاصة بالطب، الخاصة بالصيدلة، الخاصة بكثير من الأمور في الحياة. الشيء الآخر يعني ليس هي حاجة المملكة فقط، المملكة من إنتاجها النفطي الذي يبلغ في بعض الأحيان 12 مليون برميل يوميا، لا تحتاج السوق الداخلية أكثر من 3 إلى 4 مليون برميل، لكن الباقي هو الحاجة للقوى الدولية التي تحتاج إلى هذه الطاقة. ويعني كما تبين الإحصاءات أن هذه القوى، إحنا نتحدث عن آسيا وعن أوروبا وعن لا نعرف ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، هي مكتفية الآن ذاتيا، هذه الأسواق كلها قد تستجيب أو قد تحتاج للأسواق. ولدينا أهم ثلاثة أسواق اليوم أو سوقين اليوم، هي كوريا والهند والصين، هذه متعطشة في الحقيقة للطاقة النفطية. شيء آخر، المملكة تحاول التنويع في مصادر الطاقة وفي المكاسب التي لديها، يعني ما المانع أن تستثمر المملكة في مثل هذا الموضوع وهو يحقق دخل كبير للمملكة أو دخل إضافي للمملكة، وهو في نفس الوقت يعطي المملكة أهمية في سوق الطاقة. أنت تعرف منذ قيام الأوبك والمملكة أحد المؤسسين المؤثرين وأحد الفاعلين في سوق الطاقة الدولية، ما المانع أن تضيف ميزة نسبية جديدة؟ أنا أتوقع أنه شيء ممتاز للمملكة.
0: ما تخشى منه إسرائيل أن يتم إقامة مفاعلات تخصيب في داخل المملكة العربية السعودية؟ ربما يقولون ربما إذا كان الأمر ربما منوط بقضبان مخصبة تأتي إلى المملكة قد تكون الأمور أسهل على إسرائيل، أما إذا كانت هناك الحديث عن إقامة مفاعلات لتخصيب اليورانيوم في داخل المملكة، هذا ما قد يقلق إسرائيل.
1: حقيقة إسرائيل لا شيء يرضيها في المنطقة، يعني كل شيء يزعج إسرائيل، والسبب هو قيمة أو تركيبة الخوف في العقل السياسي الإسرائيلي. العقل السياسي الإسرائيلي كان ممكن أن يكون مرتاح أكثر ويكون متماهي وطبيعي أكثر لو أنه قبل بالسلام وقبل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة والتاريخية والإنسانية والمنطقية، لكن إسرائيل أو القادة في إسرائيل هم الذين قرروا أن يعيشوا في دائرة الخوف ويخافوا من كل شيء، من النووي يخافون، من اتفاقات مع الجانب الأمريكي يخافون، من الحصول على طائرات معينة يخافون، من كل شيء، من مد قناة معينة أو التعاون مع بعض الدول. يعني اليوم هناك مشاريع للتعاون مع بعض القوى الدولية في مشاريع استراتيجية لنقل الطاقة ولنقل التجارة، أيضا إسرائيل لها موقف معين. لكن أريد أن أبين نقطة واحدة، يعني المملكة والعالم يعني لا يحسلون كثيرا بهذه الأمور، هم ربما يتوجسون من قدرة إسرائيل على التخريب. يعني إذا اكتفوا شر إسرائيل التخريبي، فأنا أعتقد الأمور ستسير بشكل جيد.
0: وهنا أتساءل وإياك، في الماضي هذه التطورات المتعلقة بالطاقة النووية كانت ربما حتى الولايات المتحدة اشترطت بأن تكون مصحوبة بمسارات تطبيعية مع إسرائيل، ما هو الحال الآن؟
1: الحال الآن ومنذ الحكومة أو الإدارة السابقة الأمريكية، في آخر عام تقريبا بذلت جهود أكثر من خارقة لإنجاز شيء في ملف التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبين الجانب الإسرائيلي. مع قدوم هذه الإدارة نجحت الدبلوماسية السعودية في إقناع الجانب الأمريكي بفصل المسارين، بمعنى إفهام الجانب الأمريكي أن هناك علاقات سعودية أمريكية مصالحها فوائدها نتائجها تعود على الجانبين، ألا نربط مسارا بمسار، بمعنى المصالح الأمريكية يجب أن تكون أولا والمصالح الإسرائيلية، وإن حرص الجانب الأمريكي على تحقيقها لكن المصالح الأمريكية والسعودية في المقدمة. الشيء الآخر، بينت المملكة العربية السعودية والجانب العربي ربما بشكل كامل الأسس التي يعني تطلب المملكة قيام هذه العلاقات بناء عليها، وهي المبادرة السلام العربية التي أصبحت مبادرة السلام عربية إسلامية والتي ترفضها إسرائيل، لا يرفضها الجانب العربي. هنا خسرت إسرائيل كثير من الأوراق، وتفهم الجانب الأمريكي إلى حد كبير وقل الضغط على المملكة العربية السعودية في هذا المجال. لكن حتى لو عاد الضغط في هذا المجال وطلبت أمريكا

0: أن يكون هناك مقابل أو مقايضة في الموضوع. المملكة لا تمانع، يتفضل الجانب الإسرائيلي ويعترف بالدولة الفلسطينية ويبدأ في عمل حقيقي مع الفلسطينيين لوجود الدولة ولإنهاء الاحتلال ولرفع الحصار الموجود على الفلسطينيين. هنا ستكون الأمور في مسار أفضل، وسيكون هناك تطبيع، وسيكون هناك علاقات أكثر ديمومة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول مصر.
1: هل يضير المملكة العربية السعودية بأن تحذو دول أخرى حذو المملكة؟ مثلا تركيا قد تطمح لمثل هذه الإمكانية، مصر أيضا تطلب، هذا قد يقود المنطقة إلى تنافس نووي ذري.
0: يعني هذا شأن يخص هذه الدول التي ذكرتها تحديدا، ويعني هذا غير يعني ليس مزعج للمملكة عموما. لكن سباق نووي، أنا أعتقد السباق النووي هذا تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك حرص دولي بأن لا ينتشر هذا الموضوع. لكن إذا كان هذا الموضوع يعني بضمانات، بمعنى أنه لا يذهب إلى إضرار بأحد، هذا رقم واحد، وأنه كما يقولون في أيدي أمينة وعاقلة وواعية وتستخدمه في الأطر السلمية، هذا أيضا جيد. إذا كان هنا يخضع لإشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، هذا أيضا ممتاز. الشيء الآخر، مصر وتركيا وأنت ذكرتها بالاسم، لديها مشاريع ربما سابقة أو نوايات لمشاريع، يعني بمعنى هو ليس جديد هذا الموضوع، ربما توقف لفترة أو يحتاج إلى تطوير أو تحسين. لكن المملكة هي تبدأ من مرحلة مبكرة كما يقولون، وهذه الدول في تقديري هي مقبلة على نوع من النهضة، مقبلة على نوع من الحاجة للطاقة كما تعرف، فلا مانع أن يكون هناك يعني انتشار لمثل هذا الموضوع، خاصة إذا كان الأهداف السلمية.
1: وبسؤال أخير، أنت تقول عمليا هذه الخطوة الآن هي ليست خطوة استباقية لتطبيع قريب.
0: التطبيع موضوع مستقل، الجانب السعودي والدبلوماسية السعودية نجحت في فصل المسارين، التطبيع شيء وموضوع العلاقات مع الجانب الأمريكي والمصالح المترتبة على العلاقات شيء آخر، فهذا موضوع أنا أعتقد أنه مستقل عن هذا.
1: أستاذ سالم اليامي، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، طاب نهارك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، المستشار السابق وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بعدما نشر من اتفاق أمريكي سعودي حول مشروع طاقة نووية سلمية مدنية للمملكة العربية السعودية، يتحدثون عن مشروع مع قيمة مالية كبيرة جداً.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبي بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
7: إذا نحن في يوم من جديد، كنا في حديث مع الأستاذ سالم اليامي حول ما كان من اتفاق ما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الطاقة الذرية السلمية، وهذا أمر أثار ضجة كبيرة في المحافل الإسرائيلية. نتحول محليا إلى قرية المشهد التي اختارت رئيس مجلس محلي جديد. أستاذ توفيق سليمان، صباح الخير.
8: صباح الخير لكم لراديو الشمس، الإذاعة الصادقة، والتي طبعا 24 ساعة أسمع هذا الصوت الجميل والصوت الصادق والأمين على المجتمع العربي.
7: أولا مبروك أستاذ توفيق.
8: مبروك طبعا علينا جميعا، مبروك على المشهد، وأسأل الله أنه ربنا يقدرنا أنه نقوم طبعا بكل ما نملك من خبرة ومن طبعا عطاء لأهل بلدنا، لأن المشهد تستحق العطاء وتستحق الكثير الكثير الكثير من المشاريع اللي تنقصها.
7: اختيارك كان جزء من تفاهمات.
8: الحمد لله رب العالمين، هذه رسالتي أنا في الحياة. أنا رئيس جهة صلح قطرية طبعا، وقضيت عمري 3 عقود في إصلاح ذات البين، والمشهد تستحق أيضا، لأن المشهد بلد هادئة ووادعة وفيها أمن وأمان، ولحد اليوم الحمد لله ما نسمع أنه بالمشهد موجود أي إشكالات، وإذا بصير بنحلها قبل ما تصير، لأنه أنا موجود والأوادم موجودين، وبلدنا بلد وحدي، فسيفساء وحدي، عائلة وحدي.
7: لهذا عمليا في الانتخابات الأخيرة كان

0: انتخابات فقط يعني لرئاسة المجلس المحلي ولم يكن هناك متنافس غيرك؟
1: أبدا، كانت طبعا تزكية مباشرة والحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل، والمشهد تستحق هذا الشيء، وأنا أسأل الله أن أكون قدر المسؤولية وأنا لها إن شاء الله.
0: ما في عندك إشكال أستاذ توفيق بأنه في نهاية المطاف وكأنه من الصعب علينا أن نقبل اختيار الأغلبية، يعني نحتاج إلى تفاهمات وأحيانا إلى تناوب؟
1: الحقيقة أنا طبعا في الانتخابات نلت طبيعة الحال العدد الأكبر في قرية المشهد، وذلك يعود إلى محبة الناس ورغبة الناس في التغيير والعطاء، وطبعا الإشادة إلى وجوه جديدة، والحمد لله رب العالمين كنت في المكان الصحيح، وأعتقد أنه الاختيار صحيح، وبلدنا اليوم طبعا تنعم بالخير وتجف الخير، وننقل هذه الصورة إلى جميع القرى العربية لنقول، وإلى أيضا أعضاء الكنيسة، أن الوحدة مهمة جدا ورسالة السلام مهمة، وأن نكون يدا بيد كما المشهد اليوم هي يد واحدة عائلة واحدة، فعلينا بسبب الظروف التي نعيشها، وأنا أكثر إنسان عشت هذه الظروف وتنقلت من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، علينا أن نتوحد كي نقف أمام كل شيء ممكن يأثر على أبنائنا وأولادنا، أولادنا بحاجتنا، إحنا حياتنا مرهونة إنه نعيش مع هاي الشباب ومع هذا المجتمع عشان نعيش الحياة الطبيعية اللي بعيشها كل العالم، ما نعيش الأحزان وما نعيش القتل وما نعيش الدم وما نعيش العنف، بدنا نعيش بسلام وأمان واطمئنان، والمشهد سترى أيام جميلة جدا جدا جدا، وسأضاهي وأنافس حقيقة المدن والقرى التي تنعم بالازدهار، وهذه رسالتي لأهل بلدي في المشهد.
0: أستاذ توفيق، كيف يؤثر تغيير رئيس سلطة محلية يعني في منتصف المرحلة، في منتصف المدة الرئاسية؟ لأن هناك مشاريع، هناك سياسات، هناك برامج، تغيير رئيس هو مش شيء شكلي، هو أمر جوهري.
1: هذا هو الذي تميزت به المشهد، احنا مش بادين، احنا مستمرين ونحن بنكمل رسالتنا.
0: ولكن الرئيس تغير، أستاذ عبد الفتاح تغير.
1: نعم، الرئيس الثابت الأستاذ عبد الفتاح حسن ومشكور ومكثور الخير على كل ما صنعه في المشهد، أنا سأستمر وسأصنع الرؤية التي بداخلي اتجاهها البلدية.
0: يعني هو عنده رؤيته، أنت عندك رؤيتك، الرؤى تتغير في منتصف المدة، هذا لا يخلق نوع من البلبلي، هذا لا يخلق نوع من ربما صعوبات حتى لدى الطواقم المهنية في التحول من رؤية إلى رؤية؟
1: حقيقة نحن في المشهد نختلف بالرؤية والتفكير، التفكير هو أن نصنع لأهل بلدنا، والشاطر والصحيح واللي بيعمل هو اللي بيعمل أكثر للبلد. أبو مصباح قدم وأنا رح أكمل المشاريع اللي بدي فيها، وأيضا صناعة مشاريع أخرى، بلدنا بحاجة لكرية رياضية ورح أصنعها، وإيش صار بادي بالطريق إن شاء الله، كرية تعليمية كاملة، كرية صناعية كاملة إن شاء الله، شوارعنا بيوتنا، ورح أسعى على بناء الإنسان، لأنه هاي رسالتي، بناء الإنسان هو رسالة حرة، إحنا في المشهد بنآمن في الإنسان، بنآمن في المواطن، عشانك الحمد لله بلدنا متعلمين، رجال عصاميين مليئة بالخيرات، والناس اللي بعدهم بيعطوا الخير وبيأخذوا الخير، وربنا يبارك فينا.
0: قرية صناعية، قرية رياضية، قرية تعليمية، هذا يحتاج إلى كثير من الأراضي، وإحنا بنعرف كم صعب على السلطات المحلية أن تؤثر في كل ما يتعلق بقضية الأراضي.
1: الحمد لله القرية الرياضية أرضها موجودة وصار البناء بادي وإحنا مكملين، القرية الصناعية أيضا موجودة وميزانياتها موجودة
0: في أراضي معدة،
1: معدة وجاهزة، وفي إلها طبعا صار ميزانيات جاهزة لبدء العمل، بديش أقول لك بعد 24 ساعة، بعد 12 ساعة الحمد لله رب العالمين.
0: والقرية التعليمية؟
1: القرية التعليمية إحنا بلدنا الحمد لله مزدهرة، عندنا مدارس جدا جدا جدا متطورة وناجحة، وعلاماتها وتميزاتها في الدرجة الأولى، الاستمرار أنه نعطي أكثر للتربية والتعليم، وأيضا أنه إحنا نحافظ ونزيد البنى بالنسبة للقرية التعليمية، الأرضية موجودة والبنى موجود، وبدنا نكمل إن شاء الله رب العالمين في بناء أبنية.

0: أخرى متطورة تصنع التغيير من مراكز تربوية ومراكز تعليمية. وإذا طلع بيد حتى كمان إن شاء الله نحضر كليات تكون أساس لبداية خير لبلدنا المشهد.
1: على ضوء ما ذكرت أستاذ توفيق، بما أنه كان في تفاهمات وتناوب في منتصف المدة، يعني عمليا وكأن أقرأ ما بين السطور، فيش حاجة للانتخابات؟
0: أنا بقول إذا إحنا اليوم وصلنا لصيغة تفاهمات وقدرنا نصل لقيم مع بعضنا البعض وأخلاق، تفكر إنه الانتخابات هي مهمة وديمقراطية وإلها دور أساسي. الناس انتخبت والناس قررت إنه يكونوا في الصدارة أشخاص اثنين، والحمد لله رب العالمين. قلت لك كنت أنا صاحب الحظ الأوفر والأكبر، وهذا الإشي اللي أعطى بلدنا تسمع وتستنى. طبعا سقف التوقعات عالي جدا، أسأل الله أكون قد القدر والحمل والعلم وأعطي الناس من خيرات ومن تجربتي الخاصة لبلد المشهد.
1: لأنه أنتوا اخترتوا بشي مرحلة تتنازلوا عن الجولة الثانية يعني في الانتخابات اللي كانت قبل سنتين ونص.
0: هذا هو الاتفاق، وهذا هو طبعا رسالة الخير بين البشر، لا تنازع، لا تنازع، ولا طبعا الريح تذهب فينا، سنبقى معا والمشهد ستبقى عائلة واحدة وستبقى رسالة واحدة وسنخدم البلد. وهذا الشيء اللي اليوم بلدنا بتنعم فيه، اللي بدي اللي بعده بيكمل، وإن شاء الله بس ازدهار ومحبة. وأهم إشي إنه المشهد بلد مطمئن آمن بإذن الله تعالى.
1: الائتلاف ثابت، ما عليه تغيير.
0: الحمد لله، ائتلاف 9 أعضاء من 9 أعضاء، ائتلاف شامل بجلسة خاصة في تفاهمات، أن أعضاء محترمين جدا، متعلمين متنورين، وهدفهم خدمة البلد، وكل واحد فيه له اختصاص يسير عليه. أنا من الناس اللي بآمن، أنا كنت مدير مدرسة 34 سنة وبآمن في طبعا توزيع المهام والوظائف على كل أصحاب الخبرة. عندي 9 أعضاء، كل عضو طبعا يختص في مجاله، وراح يكون لكل عضو قيادي في طريق لتطوير البلد. نعم. بالتعاون المشترك،
1: ونحن نتمنى كما نتمنى لكل بلداتنا الخير والخير الدائم. أستاذ توفيق شكرا جزيلا لك.
0: وكلمة أخيرة إذا ممكن، طبعا شكر وتقدير لأهل بلدي على الثقة التامة، طبعا اللي 100% من أهل بلدنا اللي قالوا نعم إحنا مع التغيير وإحنا مع توفيق سليمان. وشكر خاص لأهلي في علوط، 34 عام من العطاء والعمل والتميز في التربية والتعليم، فبشكر أهل علوط، مجبور أشكرهم على وقفتهم معي 34 سنة لحد الحمد لله ما وصلنا للنتيجة الطيبة. وهي إحنا بنفتح تطوير في علوط، بنفتح تطوير في المشهد إن شاء الله، بلدين عايشات بخير. وأيضا من هنا أبعث رسالة وسأقف على ذلك إلى كل أعضاء الكنيسة، إلى الأحزاب العربية، فكلهم توحدوا حتى الشعب يظل موحد مثل ما احنا توحدنا في المشهد. وشكرا جزيلا.
1: سنرى إذا ما كانوا يسمعون النداء. أشكرك أستاذ توفيق، شكرا جزيلا لك رئيس مجلس محلي المشهد الحالي بعد ما تمت الانتخابات في منتصف المدة.

إذن كنا مع أستاذ توفيق سليمان، قرية المشهد، بعد مسار التناوب وتبديل رؤساء السلطات المحلية. كنا قبل هذه المرحلة قد تحدثنا مع رئيس السابق والتفاهمات التي كانت، واستمعتم إلى المناشدة المتعلقة بقضية الوحدة. الجميع يناشد، الجميع يطلب، الجميع يسأل، ولكن في هذه المرحلة يبدو بأننا أبعد ما نكون عن المواقف الوحدوية.

إذا نحن للتو نطوي وإياكم ساعة أولى من يوم جديد، ساعة كنا قد بدأناها بقضية الانتخابات ونزاهة الانتخابات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها العملية الانتخابية من مرحلة الحملات الانتخابية التي قد تكون متأثرة بالتغييرات التكنولوجية وبالذكاء الاصطناعي، إلى ما يتعلق بالتأثير والإضرار بالمسار المنتظم للانتخابات، والذي هذه المرة قد يحدث بسبب ناشطين قد يختارون التأثير على عملية الانتخابات. وهنا دور للهيئات المختلفة، الهيئات القضائية وأيضا هيئات المجتمع المدني، أن تتيقظ، أن تتهيأ وأن تحسب حساباتها كي تتدبر هذه الأمور. إذن

ساعة أولى نطويها للتو، نخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، لينحج على نغمات والتقنيات محدثكم مصطفى شلاطة. نلقاكم ومحاور أخرى بعد الأخبار.

0: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب مبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز، مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز، سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك إلى أكثر من 1500 مستوطن منذ ساعات الصباح تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة ومنع أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد، وأشارت لاستمرار تدفق مجموعات الاقتحام بحماية مشددة من عناصر الشرطة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت 3 مداخل لقرية فقوع شمال شرق جنين بالسواتر الترابية ودهمت أكثر من 20 منزلا قبل تحويل منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. وفي بلدة جالود جنوب نابلس ذكرت المصادر الليلة الماضية أن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من البلدة على الطريق الواصل بين بلدي قصر وجالود وأضرموا النار في أراضي مزروعة بالزيتون وقريبة من منازل المواطنين. أعلنت الشرطة عن إحباط محاولة اغتيال بعد اعتقال مشتبه به مسلح بمسدس وأربعة مشتبه بهم آخرين خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات حرس الحدود وشرطة المنطقة المركزية في مدينة اللد. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت خلال التفتيش مركبة مشبوهة بداخلها ذخيرة إلى جانب مصادرة مسدس ومواد يشتبه بأنها مخدرات وسكاكين، فيما جرى اعتقال أربعة مشتبه بهم ونقلهم إلى مركز شرطة اللد للتحقيق. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات ملاحية بأن 5 ناقلات نفط غيرت مسارها لتجنب مضيق باب المندب، فيما عادت 3 ناقلات محملة بالنفط ومتجهة إلى الصين والهند أدراجها من المضيق يوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بحري أن ناقلة نفط أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء. وفي السياق نقلت الوكالة أيضا عن مسؤولين أمريكيين أن تهديد جماعة الحوثي بفرض حصار على باب المندب قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وزيادة الضغوط على الجيش الأمريكي. إيرانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية في الأردن وقال إنه تمكن من تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية ثاد، إضافة لاستهداف منظومة باتريوت ورادار وخزانات وقود في إحدى القواعد. وفي السياق قال الحرس الثوري إنه استهدف أيضا مواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، مشيرا إلى أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة. في واشنطن نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز B-1 خلال ضربات نفذها يوم الثلاثاء الماضي ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤولون أن القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز أصبحت شبه معدومة، إلا أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على شن هجمات تستهدف السفن في المنطقة. في الأخبار الدولية حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي تصعيد إضافي في منطقة الخليج قد يؤدي لتداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي، داعية جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتجنب خطوات توسع دائرة التوتر. وأكدت الخارجية استعداد موسكو للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للخلافات في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، فالنقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ستوب أوقاتا، ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا شمس نقطة كوم، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد لينحج ومحدثكم مصطفى شلاطة، نحن وإياكم في ساعة أخرى. إلى مدينة القدس وإلى الحرم القدس الشريف، وما يحدث هذا اليوم أو ما لا يحدث هذا اليوم، الناشط المقدسي أستاذ فخري أبو دياب، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صف لنا المشهد الآن أستاذ فخري، ماذا يحدث في باحات المسجد الأقصى؟
1: نعم، يعني حقيقة هذه الاختحامات رغم أنها بأعداد كبيرة جدا للعلم، منعنا حتى من كان فوق 80 عام منع منذ صلاة الفجر من دخول المسجد الأقصى وحتى الباب القديمة، يعني إتاحة الفرصة أمام غلاة المطرفين والمستوطنين اقتحام القدس بشكل عام وتحديدا المسجد الأقصى. أكثر من 2400 مقتحم حتى يعني هذه اللحظات اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم طبعا عراب الاقتحامات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأيضا أعضاء كنيسة ومنهم عميد هليفي، هذا الذي قدم اقتراح في الكنيسة لتقسيم المسجد الأقصى 70% لليهود و 30% لغير اليهود. أيضا يعني مما رأيناه هذا اليوم هو تطور خطير لم يكن منذ 1967 حتى هذا اليوم، أن شرطة الاحتلال، شرطة الإسرائيلية، أقامت مظلات وخيم في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى لبقاء المستوطنين تحتها وداء قسوم التلمودي، وهذا طبعا يعني نوع من يعني فرض واقع جديد، حيث أنه دائما ما يعتمد هؤلاء على الأمور المؤقتة، وضع مخيم أو مظلات مؤقتة وفي المستقبل تصبح هذه دائمة. وللعلم في فترات سابقة لم تسمح شرطة الاحتلال لدائرة أوقاف بإقامة مظلات أو خيم لإيواء الناس إن كان بالشتاء أو بالصيف يعني يصلوا ويتعبدوا تحتها، ولذلك هناك تطورات خطيرة، أعداد كبيرة، اقتحامات، منعنا من الوصول، يعني هناك متاريس شرطية وحواجز في محيط البلد القديم والمسجد الأقصى، حتى التجار الذين لهم محلات داخل البلد القديمة لا يسمح لهم بالدخول، كل هذا لتأمين وصول واقتحام واستباحة القدس وتحديدا المسجد الأقصى من قبل غلاة المتطرفين ومستقبلهم. وما زلنا يعني في بداية هذا اليوم،
0: في بداية هذا اليوم أستاذ فخري، يعني أنت تذكر بطبيعة الحال، هل هذا يحدث سنويا في 9 من آب، يعني كما يتذكرونهم يتحدثون عن خراب الهيكل، هذا يحدث بشكل مماثل في كل 9 من آب وفقا للتقويم العبري، أم أن هذا العام نحن نتحدث عن وتيرة أكثر أكبر؟
1: يعني عايشت منذ 1967 منذ احتلال جزء شرق من القدس حتى هذا اليوم، يعني هذه المناسبات، ولكن في حتى عام 2020 لم نكن نرى أكثر من العشرات يدخلون ويخرجون، ولكن بعد 2023 ازداد العدد يعني بشكل كبير. في عام 2023 أتوقع وصل إلى 2500 أو أكثر بقليل، بعدها 3000، ولكن العام الماضي كان أيضا هناك حشد مع نمو التيار الديني الصهيوني والأوضاع الجارية في المنطقة يصل إلى 4000، لكن هذا العام هم يريدون حشد 5000، أي أن الأرقام بالنسبة لهم تمثل شيء كبير، وأيضا هم يحاولون حشد أعداد كبيرة هذا العام لاقتراب الانتخابات في الكنيسة، فهم يريدون يعني ربما الضغط على جهات معينة أو أحزاب معينة أنهم يشكلون عدد كبير وليس مجرد منظمات هنا أو هناك، أي أنهم يعني لهم تأثير. أظن أن هذا يعني هذا العام تختلط السياسة بالأيديولوجية لتحقيق أهداف وأطماع سياسية. أيضا
0: في الماضي كنا نلحظ بأنه من يقتحم يقتحم بصمت، هل كان هناك من اقتحم وكان يعني مع أداء شعائر تلمودية مع يعني بشكل غير هادئ؟
1: أولا هناك صنوات جماعية وانبطاع على الأرض بشكل كبير، وخاصة في المنطقة المقابلة لقبة الصخرة من الناحية الغربية، أصوات صلوات علنية وطقوس هي تسمعها عن بعد، يعني منطقة تسمعها خارج أسوار البلد القديمة، هناك يعني أصوات الترانيم والطقوس

0: صلوات نسمعها من مسافة بعيدة. أظن أنه يعني هناك تعمد لاستفزاز المشاعر ولأيضا انتهاك حرمة المكان بهذه يعني الصلوات العلنية. وشرطة الاحتلال ليس فقط يعني تحمي هؤلاء، بل هي يعني تشارك، بعضهم يشارك في هذه الصلوات.
1: من حيث الأمور الأخرى، المرافق الحياتية في شرق القدس كيف تسير في ظل هذه
0: معطلة تماما، معطلة تماما في محيط كل الأحياء المحيطة في البلد القديم والمسجد الأقصى. هناك منع للخروج، تم فصل الأحياء بعضها عن بعض، لا يسمح للوصول إلى الشوارع الرئيسية في محيط البلد القديم، شارع السلطان سليمان، شارع صلاح الدين الأيوبي، شارع بمنطقة باب الأصباط، باب المغاربة. يعني لا يستطيع شخص من سلوان الذهاب إلى باب العمود أو شخص من باب العمود أو الوصول إلى باب الأصباط أو باب المغاربة أو الأحياء المحيطة، مغلقة تماما من أمامنا، ولكن متاحة فقط للمستوطنين ولغلاة المتطرفين. وطبعا تم عسكرة القدس بشكل كبير جدا.
1: هل اختار مثلا بعض التجار أن يقفلوا متاجرهم خوفا من أن يتعرضوا لاعتداءات؟
0: هناك يعني أمران، الأول كثير منهم لم يستطع الدخول والوصول إلى داخل البلد القديمة لأن شرطة الاحتلال تمنع من الدخول، ومن هم بالداخل هم يعلمون يعني، وأهل القدس وخاصة التجار في هذه المسيرات وهذه مثل ما يسمى بيوم توحيد القدس وهذه المناسبات إن كانت سياسية أو دينية دائما ما تتعرض ممتلكات أهل القدس ومن يتواجد فيها إلى اعتداءات لفظية وحيث جسدية، ولذلك دائما لأنهم يعلمون أن شرطة الاحتلال لا تحميهم بل يعني ولا تمنع الاعتداء عليهم، بل قد تكون يعني تقوم بمعاقبتهم إذا حاولوا الدفاع عن أنفسهم، ولذلك آثروا أن يكونوا يعني في منازلهم، أن يكونوا خارج هذه المنطقة خوفا من الاعتداء من قبل غلاة المتطرفين عليهم، وأيضا قد يؤدي ذلك إلى اعتقالهم رغم أنهم هم الضحايا.
1: وأنتم تعرفون ما المتوقع قبيل صلاة الظهر؟
0: ستبقى الأمور على حالها، هذا الوضع المأساوي وهذا الكابوس الذي يخيم على القدس بشكل كبير جدا، وخاصة مع تواجد بن كبير الذي يحرض على المقدسات وعلى الإنسان وعلى البيئة حتى في القدس، ويتجول من زاوية إلى زاوية ويريد كسب مزيد من أصوات المنتخبين، وربما الأمور يعني ذاهبة إلى التصعيد لأن شرطة الاحتلال لا يعني تعمل على حماية المتضررين وحماية الممتلكات المقدسية، بل هي إما أن تقف جانبا أو قد تساعد في الإذاعة على، ولذلك أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من الويلات والمصاعب.
1: يعني أنتم عمليين لا تعرفون إذا ما كان سيكون بإمكان المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى عند صلاة الظهر.
0: حتى الآن نمنع، وأظن أنه يعني قد يعني يتم منعنا حتى يعني صلاة المغرب.
1: إذا هذه صورة الحال في المسجد الأقصى. أستاذ فخر أبو دياب، شكرا جزيلا لك. إذن أكثر من 2400 مقتحم حتى الآن، والوتيرة بتزايد كبير بدون شك. الواقع الانتخابي سيؤثر، وعمليا محاولة إظهار بن غفير وسلوكياته هذا أمر يستخدمه وبشكل كبير جدا ليلوح لليمين الإسرائيلي بدوره وبحضوره وبوجوده، محاولة للاستئثار بأصوات الناخبين أيضا. إعلانات ونعود.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك.

0: لحم طيبة ومرتبة بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. إيكيا
5: عالشمس دائماً.

0: يوم جديد نتحول للتو إلى الأمور اللامجتمعية بعد ما تحدثنا عن الذي يحدث في باحات المسجد الأقصى واقتحامات اليمين هذا اليوم إذ يصادف 9 من آب ذكرى خراب الهيكل وفقا للتاريخ اليهودي العبري، ونحن نتحول إلى الشؤون الاجتماعية. فضيلة الشيخ أحمد بياتي، صباح الخير. السلام عليكم.
1: صباح الخير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: كيف قررتم أن تنشطوا في محاولة اجتثاث ظاهرة الدراجات الكهربائية وما تبعها وما شبهها من آليات؟
1: حقيقة لقد أصبحنا نعيش واقعا أليما من خلال هذه الظاهرة المزعجة التي أصبحت تقض مضاجعنا في هذه الأيام. حقيقة من الظواهر المزعجة الموجودة في مجتمعنا اليوم ظاهرة انتشار الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية التي باتت تسبب إزعاجا وقلقا وفوضى في شوارعنا.
0: ما اللحظة التي جعلتكم تقررون يجب أن نتخذ خطوات بهذا الشأن حول هذا الموضوع؟ لأنه يعني عندنا ملان آفات مختلفة، ملان قضايا مزعجة، اخترتم أن تنشطوا في هذا الشأن؟
1: لأننا أصبحنا ندفع الثمن باهظا من أرواح أبنائنا وشبابنا يوميا. حقيقة يعني في الآونة الأخيرة عندنا في بلدنا باقة وما يحيط من البلاد المجاورة في باقة أصبحنا ندفع الثمن باهظا من أرواح أبنائنا وشبابنا من خلال ظاهرة انتشار الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية. عندما نسير في الشوارع وعندما نسير في الحارات وعندما نسير في الأزقة نجد أولادنا وشبابنا يملؤون الشوارع بالدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية وهم يشكلون خطرا حقيقيا في الشوارع بين السيارات،
0: أو خطر أيضا على يعني على أنفسهم على أرواحهم.
1: طبعا يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى أرواحهم ويشكلون خطرا على السيارات وأصحاب السيارات التي تسير في الشوارع.
0: فماذا قررتم؟ أي خطوات؟
1: أولا أن نتوجه إلى الآباء من خلال خطب الجمعة والمواعظ التي نلقيها. قبل أسبوعين ألقيت خطبة حول هذا الموضوع في المسجد القديم في باقة الغربية وتوجهت إلى الآباء جميعا بالمسؤولية التي تقع على عاتق الآباء أولا من حيث المسؤولية في التوجيه والإرشاد والوعي لأبنائهم.
0: أنا وأنت نعرف شيخ أحمد هذا لا يكفي.
1: نعم هذا لا يكفي طبعا، ومن خلال أيضا التوجه لأبنائنا في المدارس. يعني أنا

0: أتجول في المدارس دائما وأحاول أن أقابل الطلاب وألتقي بهم حتى أتحدث عن هذه الظاهرة المزعجة التي تقض مضاجعنا.
1: يعني مثلا في الحي اللي بتواجد فيه المسجد القديم في باقة، هل حاولتم أن تزوروا أولياء أمور، آباء وأمهات مثلا؟ أنتم تعرفون بأن أولادهم يتجولون مع هذه الأدوات محاولة لإقناعهم عمليا عدم استخدامها أو أخذها من الأبناء.
0: أخي الحبيب، أنا أتحدث عن نفسي بكل تواضع بشكل شخصي. توجهت إلى بعض الآباء في البيوت، تحدثت مع الآباء بالنسبة لأولادهم الذين يشكلون خطرا في الشوارع من خلال هذه الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية.
1: شو كان الرد؟
0: الحمد لله وجدت تجاوب من الآباء، يعني وعدوني أن يتحدثوا مع أبنائهم، حتى أنا قلت في خطبة الجمعة للآباء نحن لسنا ضد الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، ولكن يجب أن يكون هناك وعي وتوجيه وإرشاد من الآباء إلى أبنائهم. وكذلك قلت يعني نقطة مهمة، يجب أن يكون هناك مسار خاص لهذه الدراجات. كلنا نذهب إلى البلاد اليهودية،
1: أين دور البلدية؟
0: نذهب إلى القضيرة نتانيا،
1: أين دور البلدية شيخ أحمد؟
0: كذلك توجهنا للبلدية، يعني أن يكون هناك مسار خاص، أن تخصص مسارا خاصا لهذه الدراجات حتى نحافظ على النظام وحتى نحافظ على أرواح أبنائنا وشبابنا.
1: كم من الأهالي الذين توجهت إليهم وقالوا ليتنا نستطيع أن نقنع أبنائنا بهذا؟
0: والله يعني قسم من الآباء تجاوبوا معنا، وكذلك في قسم من الآباء الذين ندموا ندما شديدا من خلال شراء هذه الدراجات لأبنائهم، لأنهم دفعوا ثمنا باهظا. يعني في قسم من الأبناء اللي ناموا بالمستشفى من خلال بعض الحوادث التي حدثت معهم. يعني قبل أسبوعين من اليوم رحنا زيارة لبيت في باقة الغربية، صار مشكلة مع واحد من الأبناء الشباب مع سيارة في باقة، اللي واقفة بتنزل بضاعة عند محل، عمل صاحب البسكليت عمل مشكلة مع صاحب السيارة، فرحنا هناك الحمد لله وزرنا الولد، كذلك زرناه في المستشفى وتحدثت أنا مع الولد بشكل شخصي. قلت له حبيبي أنت غالي علينا، وأنتوا أولادنا، أنتوا أغلى ما نملك، أنتوا فلذات أكبادنا، والله حياتكم أغلى ما نملك، وكل قطر الدم بتنزل من شاب أو من ولد والله العظيم أغلى ما نملك في هذه الحياة.
1: فكرت شيخ أحمد مثلا أن تخرج من المسجد مجموعة من الناشطين على الأقل، يعني في المنطقة المحيطة بالمسجد، في الحي اللي فيه المسجد متواجد أو يعني موجود، لمحاولة مثلا أن تقلل من هذه الظاهرة، أن تتوجه للأولاد عندما تراهم بهذه الأدوات، يعني محاولة أن تؤثر على الشوارع نفسها؟
0: شكلنا مجموعة من الشباب خاصة في يوم الجمعة عندما تكون المساجد مكتظة، خاصة عندنا في المسجد القديم، شكلت مجموعة من الشباب الذين يقومون على إن شاء الله ترتيب نظام السيارات حول المسجد، كذلك بالنسبة للشباب الذين يقودون الدراجات الهوائية. يعني عملنا نظام في أيام الجمعة والحمد لله نجحنا في ذلك من فضل الله نجاحا كبيرا، وأخذت على عاتقي إنه هاي المجموعة من الشباب إن شاء الله طيلة أيام الأسبوع تأخذ على عاتقها أن تعمل نظام إن شاء الله في الشوارع مع الشباب والأبناء.
1: وانت هذا الظاهرة عم بتكون مزعجة أكثر في أي ساعات؟
0: والله خاصة في ساعات يعني النهار تكون مزعجة كثيرا، خاصة ما بين يعني بعد الظهر في ساعات الظهيرة وما فوق، في ساعات المساء كذلك من بعد العصر وما فوق ساعات المساء تنتشر يعني هذه الظاهرة انتشارا واسعا في الشوارع. حتى في ظاهرة أنا تحدثت عنها للآباء في خطبة الجمعة، أنا عندما أنزل إلى المسجد في ساعات الصباح الباكر الساعة الرابعة صباحا أجد قسما من أبنائنا وشبابنا الذين يتسكعون في الشوارع من خلال الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، فأنا حتى كنت بأعلى الصوت شو بعمل ابني

0: وما نعيشه اليوم في واقعنا، لأنه كل خطبي عن واقع الناس وحياة الناس الاجتماعية يوميا، يعني دائما ألقى تجاوبا من جميع الجهات ومن جميع الأطراف، الحمد لله دعما وسندا لي في الحديث.
1: هو لكلنا دور، لكلنا دور
0: طبعا
1: مجتمعي، يعني هذا
0: طبعا
1: شك.
0: البلدية لها دور، إمام المسجد له دور، المعلم في المدرسة له دور، كذلك الأب في البيت له دور، كلنا يعني المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولكن بالدرجة الأولى تقع على عاتق الأب.
1: حاولتم أن تتدخلوا مع البائعين؟ يعني في نهاية المطاف هذه الأدوات هناك من يبيعها حتى من أهل البلد لأطفال دون السن يستخدمونها بشكل غير قانوني بشكل مزعج، حاولتم أن تتدخلوا مع من يبيع يطور يضيف أدوات أخرى وقدرات أخرى لهذه الأدوات لهذه الأليات؟
0: النية حاصلة إن شاء الله للتوجه لهؤلاء البائعين إن شاء الله أصحاب المحلات. أنا وجهت النداء في خطبة الجمعة لهؤلاء وقلت لهم يعني اتقوا الله في بيع هذه الآلات التي أصبحت اليوم دمارا شاملا على أولادنا وأبنائنا.
1: شيخ أحمد، نتمنى أن تتكلل خطواتكم بالنجاح،
0: حفظكم الله ورعاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا إن شاء الله ومجتمعنا من هذه إن شاء الله الآفات التي دخلت إلى المجتمع
1: وما أكثرها. شكرا جزيلا لك،
0: بارك الله فيكم، السلام عليكم.

0: خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعبك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.

إذن ما من شك بأن دور رجال الدين لا يقتصر فقط على أماكن العبادة، لكل منا دور مجتمعي يجب أن يقوم به لربما نخلق معا، نصنع معا مجتمعا أفضل، لنؤثر على ما يحدث في هذا الواقع وتحدياته وظواهره المقلقة والمزعجة.

إذن نحن ننتقل ما بين هذه المحاور، ما بين المحاور الإقليمية السياسية والمحاور البلدية والمجتمعية حسب عمليا أحداث هذه الساعة وحسب ما يحدث في محيطنا من أمور ومن قضايا.

0: نحن للتو نتحول إلى وقفة رياضية، وقد نقف بعدها عند أمور أخرى في هذا العدد، العدد الرابع من يوم جديد بعد انقضاء المونديال. بطبيعة الحال أمامنا دوريات من المفروض أن تبدأ خلال أقل من شهر، مسافة قصيرة، فترة قصيرة. المدرب سامر عيسى، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك ولجميع المستمعين.
0: يعني من حسن الحظ انه يعني بعد حوالي شهر في عنا دوريات.
1: والله راح يكون صعب جدا انه نتابع كرة القدم الإسرائيلي بعد الجمال والقدرات الرهيبة اللي شفناها
0: في دوريات المونديال. في دوريات أوروبية برضو راجعة.
1: صحيح صحيح،
0: الدور الإسرائيلي لا يعول عليه يعني بشكل كبير.
1: شفنا مستويات عالية جدا، شفنا تكتيك رهيب، شفنا مباريات مثيرة جدا، شفنا قدرات فردية للاعبين مميزين، يعني الأبطال اللي تعودنا عليهم كل الموسم شفنا الآن بالمونديال في قمة عطائه.
0: طب لاعب دولي أستاذ سمير ينضم أيضا زميلنا نبيل سلامي، صباح الخير زميلنا نبيل.
2: صباح النور، أهلا مصطفى.
0: لاعب دولي بعد قمم المونديال ألا يشعر بنوع من الشبع، بنوع من الاكتفاء؟ يعني كيف يمكن أن تعيدوا مرة أخرى إلى شغف الدوري بعد قمة المونديال؟
1: مصطفى أنا بدي أقول لك، لاعب أنا كنت لاعب كرة قدم على مدار ما يقارب 17 سنة. اللاعب كرة القدم يختلف عن أي إنسان آخر، كل مباراة تبدأ من جديد بالنسبة له، الحماس يبدأ من جديد، التعطش يبدأ من جديد، القتال والاستبسال على أرض الملعب يبدأ من جديد. هذول اللاعبين لاعبين متمرسين، لاعبين مميزين جدا، هذول بنوا بشكل جيد من الفئات العمرية، بيعرفوا أنه كل مباراة لازم يفوز في المباراة هاي. وطبعا في دور محفز للمدرب وللجماهير، خد في عين الاعتبار عدد كبير وهائل من الجماهير والإعلام والصخب الإعلامي، هذا كلاته برجع نوع من الحماس الشديد عند اللاعبين.
0: زميل نبيل، بطبيعة الحال الميركاتو الآن هو يعني سيد الموقف، هو الشغل الشاغل.
2: أكيد أكيد، أنا بدي أوافق أخو سمير على قضية الشغف. هي بتعرف منصة بيصلها الإنسان القمة وبعد برجع بيستعيد قواته ونشاطه من جديد، لأنه كل لاعب كرة قدم بالعالم بيعرف أنه المسرح الرئيسي تبعه مش بطولة العالم صراحة، يعني هو الدوري، من الدوري يأتي إلى المسرح الكبير عمليا، لذلك برجع بنفس الشغف بتصور والحماس حتى يفتح صفحة جديدة، نفس الحماس
0: في مصدر نبيل، في مصدر شغف إضافي، أموال.
2: واضح. والميركاتو بالنسبة للميركاتو يعني اللي على الأجندة اليوم هو قضية أوليسي، ويقال إنه امبابي متدخل بشكل يعني مؤثر جدا من أجل نقل أوليسي من البايرن لريال مدريد، وبضغط من امبابي نفسه باتصال مباشر مع بيريز، ولكن يعني بعد سنتين هو كان مصرح إنه وكأنه يعني استنفذ كل ما لديه مع البايرن وبيدور على منصة اللي ممكن يتأهله إنه يأخذ كأس أوروبا. وطبعا ببايرن قالوا هذا بالنسبة لنا أوليسي هو يعني قوة استراتيجية للمستقبل، يعني ما بيفكروا طبعا، مجرد ممكن يكون تصريح من أجل ربما ناس يقول ابتزاز إن الحصول على مبلغ يعني قد يصل إلى 200 مليون 170 150 ما بعرف، أقل من 150 مش ممكن يبيعوه. هذا الآن يعني هو اللي على الأجندة الرئيسية بالدوريات الأوروبية.
0: سمير، هل يستطيع هل يستطيع نادي أن يحتفظ بلاعب عندما يقول أنا أريد أن أنتقل، أنا لا أريد أن أبقى؟
2: طلع ممكن يضغطوه
0: سمير.
1: أعتقد أنه إذا النادي بيشتري نفسه لن يسمح لنفسه يبقى لاعب رغم أنفه، يعني لا يعقل أنك تبقي لاعب رغم أنفه، لكن سيتبرفع السعر بتاعه. القضية قضية أموال، أنت قلت في نهاية المطاف قضية أموال.
0: نبيل، أردت أنت يعني تتحدث عن الأمر.

0: زميل نبيل.
1: نعم.
0: نعم أردت أنت أيضا أن تتطرق لهذه القضية. هل يمكن؟
1: ماجي هو زي ما حكى ماجي اللي بعدين أنت تقدرش يعني عادة إذا لعيب بده يعني نقول يطرن وما بدهش ومش معني يكمل بالطريق بقعدوا معاه مثلا بحاولوا يقنعوه بحاولوا يعطوه مثلا ميزات أكثر ممكن يحاول يضيفوا له مثلا على الاتفاق بس بيظلوا برضه مش راضي يعني عمليا.
2: كمان بايرن ميلخن هذا فريق اللي عنده كرامة هذا ما بفكر انه ريال مدريد افضل منه فاذا اللاعب بدوش يبقى في صفوف بايرن ميلخن بيحترم نفسه بيحرره بقول له الله معك جيب 220 مليون وتسهل
1: مضبوط صحيح بهذا الموضوع القضية هي الآن على المحك يعني هي بتعمل تنطبخ بين الفريقين بين إدارتين دائما جاي بيسار بقى بزنس طلب وعرض وطلب وبيع وشراء ممكن تتم الصفقة بمبلغ مادي لتستثمر البايرن بمبلغ وتجيب كمان لاعبين يعني
0: إذا بالإمكان أن تحسن موقعك يعني يعدنا نسمعك
1: مين كان يسمع بمبابي بأوليسي قبل ثلاث سنوات قبل موسمين كان مع فريق مغمور بالدوري يعني بالدوري اللي اوريدي قاصر يعني كان فريق ضعيف جدا تصور كيف اجت معه ظروف واليوم حسن ومكانته اليوم هو يعتبر افضل لاعب وسط في اوروبا تقريبا على الاطلاق مع انه بالمونديال شوي كان فاتر
0: العالم بعده مشغول ب على فكره بالارجنتين في عرائض تطالب باعاده المباراه النهائيه
1: ايش هاي جماعه هبول هذول واصلا في عريضه كمان بتحاول بفرنسا وسمعت 80 90 الف توقيع قال اعاده مباراه نصف النهائي بين اسبانيا وفرنسا بتعرف انا مع انه يعيدوا المباراه تبعت فرنسا وكمان مره تبعت اسبانيا لانه مباراه اسبانيا انتبه والارجنتين كانت خيبه امل 1-0 مزط بريشن المفروض تكون 4-5 بتامل تنعاد المباراه حتى يفوتوا الاجوال اللي راحوا 5-0 تكون
2: نبيل نبيل بالمباريات التنتين هدول بالذات ضد فرنسا وضد الأرجنتين وفرنسا بخلال 180 دقيقة الفريقين لم يصلوا إلى فرصة واحدة سانحة للتسجيل
1: ولا كانوا إيش دايرين يدوروا على توقيع ويعيدوا المباراة يا أخي
2: أنا ما أنت قلت هذا كلام هبل
0: طيب نتحول بعض الشيء أيضا للدوري المحلي مكابي حيفا تتعزز مكابي تل أفيف بوين تل أفيف الفرق المركزية في إسرائيل تتحرك.
2: نشر بالأمس إنه يعقوب شاحر أنا ابن حيفا بتعرف إنه يعقوب شاحر بده بطولة بكل ثمن لما بيقول يعقوب شاحر إنه بدي بطولة بكل ثمن توقع إبرام اتفاقيات مع لاعبين أعلى من المستوى النجوم الموجودين في الداخل الإسرائيلي يعني عمليا مكابي حيفا جاهزة تصرف أموال طائلة لكي تجلب أفضل اللاعبين إلى الدوري الإسرائيلي
0: بعد فشل السنتين الأخيرتين زميل نبيل ماذا تلحظ من تعزيزات محلية
1: يعني أنا اللي بدي أحكيه إنه مكان حيفا في شؤون عندي وفريق تقريبا على مدار سنوات وسمير بأكد ذلك كان يفشل باختيار لاعبين أجانب يعني هذول اللاعبين 8-9 الغرباء الأجانب بالسنتين الأخرانيات كلفوا مكابي حيفا مبالغ طائلة جدا باتفاقيات كان في 400-500 ألف يورو بالسنة وما شفناهن أعطوا ولا جول ولا جولين ولا لعبوا وظلوا مصابين واليوم يجيبوا مدافع سورينامي أعتقد جاي من الدوري الدرجة الثالثة يعني ما بعرف مظبوط عمره 23 سنة ولاعب اللي بيقولوا عنه أنه كثير تغير بسبب إصابات قد تكون يعني سمك في بحر تقدرش تعرف يعني هاي قضية فشل مكابي حيفا بالتعزيز زيح شيري الشري فقط تقريبا وآخر 5-7 سنوات كان فاشل تقريبا هذا الفريق هاي واحد اثنين أنا قضية حزيزة مش عارف هيك حاسسها كمان شوي فيها نكران للجميل يعني مش مليح يعني ولد عمره شاب 7-8 سنوات عطل مكابي حيفا كان قمة التألق وكان بفضله البطولات واللعب بدور المجموعات الأوروبية وبعده عنده اتفاقية لسنة مش بهذه الطريقة يا مكابي حيفا انت بتتنازل عن لاعب في لازم طرق أدبية أكثر وأخلاقية أنا كثير زعلان من هذا التصرف وهي مش غريب على مكابي حيفا يا ما وطالما عملوها مع لاعبين اللي خدموهن لسنوات طويلة هذا مكابي تل أبيب بدل بيعملاش
2: أنا بوافق نبيل بكل كلمة
0: مع انه في اوروبا هذا بيصير انه لاعب لا يعني
2: هبوط بالمستوى لكن في طريقه كيف انت

0: طريقه الاسلوب إيه. يا مصطفى
1: واذا اللاعب مصر
2: لا اذا اللاعب مصر اللاعب زعلان بحيفة اللي بدلاشاته
0: لا لا اللاعب زعلان وحزين ومفقوس ووضع مش كثير طيب يعني كثير زعلان كثير انت بتخدم فريق 7 سنوات وبتجيبه للقمم وبالاخر تتنازل عنه وكانه مش موجود هذا كمان معيب هذا بشجعش لاعبين اخرين ونجوم ينضموا لهذا الفريق وهاي ميزه لما كان بحيفه مش مضبوطه عملوها مع زي ارمله في عينه
1: شوف يعني لا يعني ماذا تفعل مع لاعب لا يستطيع أن يجاري المستوى يقول الفريق بأنه لا يستطيع أن يتبارى في هذه المستويات يعني هل تبقى
2: إذا هو في هبوط بمستوى بس خاصة بعد الإصابة يعني عمليا
1: هو من العام عمليا من أول العام حزيزة مش نفسه
0: أوكي بعد كان إصابة كان إصابة أعطيه بعد ما وعنده اتفاقية لسنة يا أخي خليه على احتياط ربع ساعة ونص ساعة كمان مرة الأسلوب الطريقة يا مصطفى الطريقة.
1: أنت عم تنسى أنه فرق كرة القدم تحولت إلى شركات تجارية
0: في رموز يا مصطفى بكرة القدم في لاعبين رموز أنت الرمز ما بصرش أنت تهدمه بهذا الأسلوب بهذه الطريقة بهذه السرعة أنا معك يا أخي هذا فيها سيولة كرة القدم فيها سيولة يعني انت يوم إلك يوم عليك انت بتغرش تضمن كل إشي ولكن كمان مرة الأسلوب أنا بحكي الأسلوب وسمعة الفريق مش هيك بتعاملوا يا أخي كمان مرة مش هيك
1: ماذا نعرف عن تحضيرات سخنين زميل نبيل ماذا نعرف عن تحضيرات سخنين
0: سخنين طلع أول شيء سخنين يعني هيك في إشي إيجابي إنه يعني مرروا الميزانية بعكس سنوات ماضية مصطفى بسرعة الحق يقال إنه شغل كثير رائع من خالد دوخي وعمال بيجيبوا لاعبين صحيح ما مامورين وما مسمعنين يعني لاعب مدافع مكابي تل أبيب أعروب ما عندوش ريكورد ما عندوش رصيد ما بعرف إذا هذا كافي عند المباراة كأس توتو أنا أعتقد ممكن نشوف هيك بعض الملامح من الفريق يعني يوم السبت كأس توتو مع فريق مفكك زي طبرية بقدرش أأشر على سخنين شو وضعها الآن المهني لأنه سابق لأوانه ومش شايف إنه عندهم في تعزيز هذاك التعزيز نقول عنه واو جابوا لعيبة ومحترمين لحد هسه ما نعرفش عنهم غموض نوعا ما
2: لا بس الاستغناء عن الحلو المدافع باعتقادي هذا راح يأثر نوعا ما على دفاع اتحاد ابناء سخنين لأنه لاعب مميز كان المفروض أنه يحتفظوا فيه بس على ما يبدو أنه ما كان في اتفاق مادي بينه وبين الفريق أنا جدا حزين أنه هذا اللاعب ترك اتحاد ابناء سخنين
1: وعدنا لطبرية والمحاكم
0: في البحث يمكن يكون هذا الأسبوع مصطفى أو الأسبوع القادم هذا الفريق معرض أنه يتلقى ضربة كبيرة
1: الحديث عن نقاط عن هذا المرة عن خسر
0: وعن نقاط وربما عن هبوط حتى درجة يا مصطفى أو درجتين إذا ثبت بالقاطع قضية المنشطات يعني مشكلة غريبة معقدة ادعاءات هناك كثير متباينة بدعوا أنهن بسذاجة اللي عملوه ومتفق عليه وما عملوا إشي يتخطى الحدود الحمراء هيك بدأوا بس النيابة في الاتحاد العام مشدد على أنه كان في وراء الأكمة ما وراء الفريق قد يتعرض
2: أنا عندي إحساس يا نبيل أنه أشدود اللي قريبي جدا من الاتحاد العام
0: في منه كلامك في منه
2: تضغط بشكل رهيب وكرة القدم الإسرائيلية معنية بأشدود أكثر من طبرية
0: حتى نوفا قليل اللي نزل للدرجة الأولى ينتظر بحذر هاي القضية إنه ممكن يعود يضل في الدرجة الممتازة
1: كله عمليا ينتظر مصير طبرية ينتظر ويتمنى
0: مضبوط هاي القضية راح تكشف خلال كم يوم يعني من هون لبطلع الأسبوع بعتقد راح نعرف النتائج صحيح
1: إذن هذه صورة الحال المدرس سمعان عيسى شكرا جزيلا لك وزميل نبيل سلامي أيضا شكرا جزيلا لك في وقفة رياضية

إذن الوقفة الرياضية في ظل التنقلات التي تحدث في أوروبا، المبالغ مبالغ كبيرة جدا، آخرها كان انتقال روجرز لاعب ينتقل لفريق تشيلسي، لاعب أستون فيلا ينتقل لفريق تشيلسي بمبلغ يقارب 140 مليون يورو. قبل سنتين هذا اللاعب بيع أو انتقل من فريق لآخر بتكلفة

0: ونحن نريد أن نتساءل عن واقع الطقس المضني. أستاذ أمون العصيرة صباح الخير.
1: طبعا الخيرات أخي مصطفى لك الجميع المستمعين أهلا وسهلا.
0: طقس مضني في الفترة الأخيرة.
1: مضني؟
0: مضني جدا.
1: لا هو صحيح إحنا في شهر تموز في فصل الصيف درجات الحرارة مرتفعة، لكن خلينا نقول الأمور ضمن الصيف العادي، لكن ارتفاع الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي بعطي شعور بالحر أكثر. بشكل عام درجات الحرارة مش مرتفعة أعلى من المعدل العام بكثير، هي أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم تصل أعلى من المعدل ب5 درجات مئوية.
0: خمس درجات محسوس يعني. نعم. محسوس يعني لمن يتجول خارجا
1: تحت. احنا دائما نتحدث عن معايير عالمية لقياس درجات الحرارة. نعم. هذه درجات الحرارة المقاسة في الظل. نعم. لكن تحت أشعة الشمس المباشرة درجات الحرارة بتفرق إلى حوالي 7 إلى 8 إلى 10 درجات مئوية، تختلف بالتأكيد تحت أشعة الشمس المباشرة. لكن المهم برضو أخي مصطفى أنه حتى خلال الفترة الماضية وهذه الفترة لا يمكن أن نصنفها موجة حر. موجة الحر يجب أن ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل ب5 درجات مئوية وأن تستمر على الأقل لمدة 72 ساعة، لكن هذه يعني المعايير حتى اللحظة مش متوفرة. صحيح اليوم جو شديد الحرارة في معظم المناطق، درجات الحرارة أعلى من المعدل ب5 درجات مئوية، لكن إذا بنلاحظ في الليل خاصة في المناطق الجبلية أجواء لطيفة، وفي ساعات الصباح الباكر هيك في نسمة، في نسمة طرية. خلينا نقول يوم الجمعة في انخفاض على درجات الحرارة يوم غد، لكن تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم السبت ما في تغيرات مهمة على الحالة الجوية، لكن يوم الأحد تنخفض مرة أخرى درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يعني حتى هذه اللحظة أنا بتقديري وما هو ملاحظ بأنه يعني أجواءنا الصيفية هذا العام الحمد لله ما زالت مقبولة إلى حد ما،
0: يعني ما زالت ضمن المألوف والمعتاد.
1: نعم، ضمن المعقول والمعتاد بالضبط. ما يعني مش زي خلينا نقول العوام الماضية، يمكن العام أو أول العام كان في عنا موجات حر خلينا نقول استمرت لعدة أيام، ودرجات الحرارة وصلت في بعض الأيام أعلى من المعدل 7-8 درجات مئوية، وكانت موجة الحر تستمر حوالي أسبوع.
0: لا نلحظ بالأفق مثل هذه الموجات؟
1: لا حتى اللحظة الحمد لله لا. دائما اللي بيصير عنا اللي بيخلي موجات الحر تكون طويلة ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بكثير خلينا نقول ب7 أو 8 درجات مئوية، لما بترافق الحالة الجوية مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي بصير يعمل فيزيائيا على تجميع الهواء الساخن وضخه إلى للطبقات السفلية القريبة من سطح الأرض، هذا بيعمل على تجميع حراري، يعني بتصير الحرارة اللي على سطح الأرض ما في مجال تهرب إلى الفضاء الخارجي، فبصير تراكم حراري، واللي بسموها في ناس بتسميها قبة حرارية، بسموها أوميجا بحكم الشكل الأوميجا الفيزيائية اللي هي إذا، لكن هو ببساطة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيكون يسيطر على المنطقة. لكن الحمد لله إحنا خلال هذه الفترة الماضية والفترة الحالية مش موجود هذا الحديث، ما يعني ما زال في منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
0: أنا أشكرك أستاذ أمون، شكرا جزيلا لك. إذا نحن لا نزال في ظل المألوف والمعتاد، وهو أيضا صعب، يعني صيفنا بشكل عام هو ليس صيفا سهلا أبدا في كل ما يتعلق

نحن للتو نطوي ساعة ثانية عدد رابع لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد، ليان حج، محدثكم مصطفى شلاطة. أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يدي. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر بريجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي وإحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الشمس دائماً
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك برفقة أكثر من 2300 مستوطن، تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة، ومنع أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد. بدورها أدانت وزارة الأوقاف الإسلامية اقتحام بن جفير ومئات المستوطنين المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. وقالت الوزارة إن الاقتحامات وأداء التقوص

0: التلمودية يأتيان ضمن مخططات لفرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد حق خالص للمسلمين. وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق المدينة والمقدسات. أعلنت الشرطة عن إحباط محاولة اغتيال بعد اعتقال مشتبه به مسلح بمسدس وأربعة مشتبه بهم آخرين خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات حرس الحدود وشرطة المنطقة المركزية في مدينة اللد. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت خلال التفتيش مركبة مشبوهة بداخلها ذخيرة إلى جانب مصادرة مسدس ومواد يشتبه بأنها مخدرات وسكاكين. حذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أن أي تهديد لسفينة تحمل العلم الباكستاني يعد تهديدا للأمن القومي، مؤكدة احتفاظ إسلام أباد بحقها في الرد. وقال المتحدث باسم الخارجية إن بلاده تدعو إلى خفض التصعيد والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن وزيري خارجية باكستان ومصر شددا خلال لقاء في مانيلا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. وأضاف أن باكستان تبدي قلقها من محاولة جر السعودية إلى الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها ووحدة أراضيها. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات ملاحية بأن 5 ناقلات نفط غيرت مسارها لتجنب مضيق باب المندب، فيما عادت 3 ناقلات محملة بالنفط ومتجهة إلى الصين والهند أدراجها من المضيق يوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بحري أن ناقلة نفط أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء. وفي السياق، نقلت الوكالة أيضا عن مسؤولين أمريكيين أن تهديد جماعة الحوثي بفرض حصار على باب المندب قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وزيادة الضغوط على الجيش الأمريكي. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية في الأردن، وقال إنه تمكن من تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية ثاد، إضافة إلى استهداف منظومة باتريوت ورادار وخزانات وقود في إحدى القواعد. وفي السياق، قال الحرس الثوري إنه استهدف أيضا مواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، مشيرا إلى أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة وشملت مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم. وأكد الحرس الثوري أنه لا ينتهك استقلال الدول ووحدة أراضيها وسيادتها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

العطلة الصيفية في أوجها ومعها بدأت إجازة الأطفال اللي كنا ننتظرها يوما لتكون موسما للركض في الحارات وركوب الدراجات واللعب حتى تغيب الشمس. اليوم أصبحت الإجازة تعني شاشة مضاءة حتى الفجر وغرفة مغلقة وعالما افتراضيا لا يعرف الليل ولا النهار. بيوتنا أصبحت هادئة أكثر من اللازم، لا لأن الأبناء نائمون، بل لأنهم جميعا ينظرون إلى شاشة صغيرة تمسك بأعينهم وعقولهم، تعيش معهم تحت سقف واحد، ونجلس على الأريكة نفسها ونتناول الطعام على المائدة نفسها، ولكن كل واحد يسافر إلى عالم مختلف، هم بيننا بأجسادهم أما أرواحهم فهناك خلف الشاشة. المشكلة ليست في التكنولوجيا، فهي جزء من حياتنا ولن تختفي، بل في أن تتحول إلى البديل عن الحديث والحوار وعن اللعب وعن الضحكة العائلية وعن الذكريات التي كان الصيف يصنعها. هذا الصيف ربما لا نحتاج إلى منع الهواتف بقدر ما نحتاج إلى أن نقدم ما هو أجمل منها، نزهة أو لعبة أو حوار صادق أو حتى جلسة عائلية بلا إشعارات. الأطفال لا يحتاجون إلى شبكات إنترنت قوية فقط، بل يحتاجون إلى شبكة دفء تربطهم ببيوتهم وعائلاتهم. صباح الخير لكم في كل مكان. لنجعل الإجازة الصيفية فرصة نستعيد فيها أبنائنا، لا لنكتفي بمشاهدتهم وهم يكبرون من خلف شاشة.

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين. أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع من اللحظات وحتى الساعة الواحدة. استثنائياً اليوم نشارككم البرنامج بدل الزميلة ابتهال حسن التي تتواجد في إجازة، نحييها. والبرنامج من إعدادها وإعداد الزميل خليل حداد، الإنتاج لليليان حاج طبعا. يا قلبي احضن هالقلب. معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم كل الخير. الكثير من مواضيع تنتظرنا، منها رح نحكي عن الصيام المتقطع، نعود للحديث حول هذه الحمية لنتحدث عن الإيجابيات وأيضا الأضرار في أحيان كثيرة. نميز بين صورتنا الحقيقية والمزيفة أو ما يتم نحتها داخل عقولنا عن أنفسنا وعن أصلنا وتاريخنا وحتى عن مستقبلنا. رح نحكي عن هذه الشخصية التي نرسمها لأنفسنا. مهرجان القدس للسينما العربية، سنكون مع مديرة المهرجان. تطبيق جديد بعنوان كلمة، سنتحدث لمطور التطبيق حول يعني هذا التطبيق الذي يجمع اللغة مع الأفكار الأساسية بواسطة الكلمة. الجزء الثاني، سنكون مع اقتراح لرحلة لنهاية الأسبوع، مجموعة مختارة من أغنيات أيضا ترافقنا في البرنامج، نتمنى أن تنال الإعجاب. وتعود دائما المقابلات عليكم بالمتعة والفائدة. حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: بعد الإعلان رح نكون مع الصيام المتقطع، أخصائية تغذية وحمية ستكون معنا في لقاء خاص، تابعونا بعد الفاصل.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: حابين تعرفوا سرنا؟

0: الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
6: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا.

0: عن الصيام المتقطع سنتحدث بإطار الفقرة المقبلة. كان مرة يعني ترند نوعا ما، يعني هناك بعض الأخطاء التي ترتكب في هذا الصيام، من الممكن أن تسبب عدم النزول بالوزن. أسئلة كثيرة نطرحها على أخصائية تغذية وحمية هيا أبو عمرو، تحياتنا.
1: الله يسعد صباحكم.
0: نحييك. مبدئيا هي يعني كلنا نعيش صيام أثناء الليل، يعني يبقى دعينا نقول إطالة هذا الصيام، صحيح؟
1: نعم أكيد بيكون في صيام خلال الليل، بس أكيد ما يعني بيختلف عن الصيام اللي إحنا بنمشي عليه بالصيام المتقطع.
0: ولكن بشكل عام يعني في أي حالات يعني نلجأ للصيام المتقطع؟ يعني ما هي الحالات اللي تقولين بأنه بالفعل يعني هذه الطريقة الأنجع؟
1: بالأول خلينا نعرف شو هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع احنا بنقول له الانترميتنت دايت، هو عبارة عن eating pattern. شو يعني eating pattern؟ يعني أسلوب تنظيم أوقات الأكل والصيام، مش نظام غذائي بحدد نوعية الأكل ولا كميته. فالفكرة الأساسية هو أنه يكون في عنا إشي اسمه eating window أو نافذة للأكل، وبنفس الوقت بيكون في عنا fasting window اللي هي نافذة للصيام. خلال فترة الأكل بنركز على وجبات بتوازنة بتغطي احتياجات الجسم من بروتين كربوهيدرات دهون وفيتامينات المعادن، وفي الفاستينج ويندو ما بناكل أي إشي، ما بندخل على جسمنا أي إشي فيه سكر أو أي إشي إنه خلينا نحكي فيه سعرات.
0: الآن هيا عندما نتحدث عن يعني دعينا نقول هذا الصيام لساعات محدودة، إلى أي مدى يعني السعرات تلعب دور؟ خاصة يعني إذا تناولنا يعني في فترة يعني هذه الشباك ما يسمى أو فترة الأكل يعني كميات هائلة من سعرات حرارية، إذا يعني ما المعادلة الصحيحة؟
1: هلأ هو خلينا نحكي أنواعه، إن الواحد يصوم بأوقات معينة أو ساعات معينة. بالعادة في عنا الإشي اللي خلينا نحكي متعارف عليه الساعات المعينة اللي هي مثلا 16-8، إنه نصوم 16 ساعة ناكل بـ8 ساعات. وفي عنا مثلا 5-2، يعني بناكل 5 ايام بسعرات عاديه طبيعيه ويومين منخفضين بالسعرات. بس انا يعني خليني اوضح شغله، الاشي في انه في عنا احنا مفاهيم خاطئه، ان الناس بتفكر ان احنا اذا احنا عنا وقت محدد للاكل او يوم محدد
0: مسموح لكل شيء،
1: كانه مسموح لكل شيء، كانه انا بقدر اخذ اي وجبه بدي اياها سعرات اللي بدي اياها. اكيد لا، هاي الوجبه هاي خلينا نحكي الفتره احنا لازم نكون ماشيين فيها عادي دايت طبيعي اللي هو فيه مثلا كالوريز قليله، فيه نشويات قليله، لازم ناخذ وجبات بالانس فيها بروتين الياف دهون صحيه كربوهيدرات معقده. اكيد انه الاشي بيعتمد على كميه الاكل.
0: يعني الكميه وبطبيعه الحال السعرات الحراريه اللي فيها.
1: بالضبط.
0: طيب يعني لو أخذنا يعني دعينا نقول نوع من نظام مثالي، هناك من يقول بأنه في الثمان ساعات المسموحة مثلا علينا تقسيم الوجبات كأنها يعني نهار كامل، هل هذه الطريقة صحيحة؟
1: لا، إحنا بالساعات اللي إحنا مسموح ناكل فيها إحنا عنا زي خلينا نحكي ثلاث وجبات أساسيات اللي هم الفطور والغداء والعشاء، أو نقدر نلجأ لإشي تاني فطور غداء واثنين سناكس. هلا بهدول الوجبات احنا بنكون مقسمين حسب قد ايه احنا مسموح لنا ناكل خلال النهار. احنا مثلا هدفنا ان ننزل بالوزن، احنا معنا مثلا سعرات معينه.

0: نقسمهم على هاي الوجبات. احنا مثلا هدفنا نزيد بالوزن نفس الاشي، احنا هدفنا مثلا بس ننظم اكلنا بشكل عام، مش انه ننزل بالوزن او انه خلينا نغير في النوعية، لا نمشي عادي، بس المهم انه احنا نلتزم بساعات الاكل الموجودة.
1: طيب لو حكينا عن يعني ساعات الصيام، يعني مسموح فيها فقط مشروبات بدون سكر صحيح؟
0: صحيح. هلا ساعات الصيام مسموح احنا نشرب اي شيء بدنا اياه بدون سكر، طبعا هم عباره عن قهوه، شاي، سهرات، بابونج، كلها خاليه من السكر، ما بنحط فيها سكر وبرده ما بنحط فيها حليب. في ناس عندهم اعتقادات خاطئه بتفكر انه الحليب هي عباره عن مشروب عادي ما فيه سعرات، فاحنا عادي ندخله بفتره الصيام. لا اكيد كل شيء مسموح بلا سكر.
1: طيب لو حكينا عن ساعات الصيام، يعني ذكرتي مثلا 8-16، ولكن يعني هناك دعينا نقول جداول تقول بأنه يعني عند يعني كبر السن نحتاج لساعات صيام أطول، ما هي المعادلة؟
0: لا ما في شيء نقول له ان احنا في ناس معينه بدها تصوم وقت اكثر ولا في ناس بدها تصوم وقت اقل. احنا عندنا عدد الصيام المسموح لكل اصناف الناس حتى 16 ساعه، اكثر من 16 اصلا بطل شيء صحي للجسم.
1: نعم
0: يعني احنا عندنا 16 ساعه ما لازم نتعداهم، بنصير ندخل في خلينا نحكي شيء في الجسم اسمه تجويع الجسم، بصير الجسم زي كأنه بده ياكل حاله، بصير بده يعوض الاكل اللي مش عمالنا بناكله، يعني بصير عندنا معادله خاطئه.
1: نعم يعني لا نحتاج مثلا ل 24 او 5-19 وتقسيمات من هذا النوع.
0: لا لا لا، انا بالنسبه لي بشوف انا الصيام 16-8 ممتاز، او احنا نمشي على الاشي الاسبوع اللي هو 5-2، 5 ايام سعرات طبيعيه، يومين سعرات خفيفه.
1: طبيعيه يعني عادي القصد صحيح، يعني مش انه يعني رجعنا لنفس الخطا انه مسموح كل شيء بخمس ايام ويومين تقليل صحيح.
0: ما هو بالضبط الاخطاء هي انه بنعوض ساعات الصيام بوجبه كبيره كثير، او بنهمل نشرب الماء، او بنصير ناخذ سعرات زياده عن اللزوم، او بناكل شيء كميه كافيه من البروتين، فالناس بتفكر انه خلص انا عمالي بصوم يعني انا راح انزل بالوزن. بس الاساس فيه هو انه يكون كالوري ديفكت وانرجي بالانس، احنا ننزل سعرات ونوازن الطاقه.
1: يعني لو سالنا ايضا هيا يعني ما السبب انه يعني هذه الطريقة ناجعة وبالفعل يعني بتحقق نزول في الوزن عند اشخاص واخرين اللي بيتبعوا نفس النظام ما بينزلوا بالوزن؟
0: لان هي ممكن تفيد اشخاص هدفهم يخسروا الوزن وعندهم صعوبة بالتحكم بالجوع. يعني بتيجي بتحكي انا عندي مثلا انه بعد الساعة 6 خلينا نحكي بصير اكل كتير، مثلا كمية الاكل عندهم بتزيد مثلا، فبنقول لهم مثلا بعد 6 بتوقفي اكل، فخلص بصير الواحد بده يتحكم بصير عنده انه اشخاص بتساعدهم على الابيتايت كنترول. كمان في ناس طبيعه يومهم بتناسبهم هاي الطريقه، بس بالنهايه لازم يكون اسلوب حياه. واكيد في ناس ما بننصحهم يتبعوه زي حوامل، مرضعات، اطفال عندهم تاريخ في مرض السكري او ايتينج ديس اوردرز، ياخذوا ادويه، كلهم هدول لازم يستشيروا طبيب او اخصائي تغذيه قبل ما يبلشوا.
1: والعمر ليس يعني عامل اللي يجب اخذه بعين الاعتبار؟
0: لا اكيد. هلا احنا في عنا خلينا نحكي العمر بيعتمد على حسب انت شو الهدف، يعني بدك تمشي فيه، انت هدفك تنزل بالوزن فانت في عمر معين نعطيك ساعات صيام معينه نمشي على دايت معين، اما انه كل ما زاد العمر بدنا نزيد ساعات الصيام اكيد لا.
1: هيا ابو عمر شكرا لكل المعلومات، يعطيك الف عافيه.
0: الله يعطيك.

0: شكرا لأصالة. بعد الإعلان رح نحكي عن صورتنا الحقيقية والمزيفة، أي شخصية نرسمها لأنفسنا، وكيف يعني نواجه الفرق بين هذه الشخصية والواقع. تابعونا بعد الفاصل.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة اتعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
8: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 11:32 دقيقة الساعة باستديوهات الشمس. تعالوا نتحدث عن الصورة أو الشخصية التي نرسمها لأنفسنا. يعني هناك من يقول حتى يتم نحتها داخل عقولنا. هل هي حقيقية؟ هل هي مزيفة؟ عندما يكون هناك يعني فرق ما بين يعني نظرة الناس لهذه الشخصية أو يعني تقييم الناس لهذه الشخصية عن تصوراتنا الخاصة، ماذا يحدث في مثل هذه الحالات؟ أسئلة كثيرة نطرحها على استشاري تربوي واجتماعي يختص في تغيير السلوك وهبي عامر. تحياتنا.
1: تحياتنا عزيزي عيال، شو أخبارك
0: أبو شيخ؟ الحمد لله، كيف أنت؟
1: الله يفرح. تحياتنا لكل المستمعين.
0: هلا بك. طبعا يعني وهبي لكل إنسان يعني دعنا نقول صورة شخصية داخلية يرسمها لنفسه في عقله تكون أفضل من الواقع عادة. وهبي
1: تعال نبدأ هيك، إنه الصورة الداخلية اللي إحنا في داخل عقولنا إنه إحنا نعرف أنفسنا هي بعيدة جدا عن الواقع. إنه أنا أعرف نفسي مين أنا تحديدا، يعني أنا وأنا ولد صغير اللي بيشكل إلي الصورة الداخلية مين هو وهبي، هم عادة أبوي وأمي. فبيجوا علي مثلا بصير يقولوا هذا الولد عنيف، يعني مثال واقع. في أم كانت عندي بدورة قالت لي في يوم الولادة، في يوم الولادة في غرفة الولادة وأنا أولاد ابني كان في صعوبة في الولادة. فاللي صار إنه بعد ما
0: ولد عناد عادة هيك اللي بيصير
1: أيال إشي، يعني أنا صدمت أيامها. قالت أول ما طلع ابني بعد ما طلع كان في صعوبة، المولد أو المولد اللي كانت قال عندك ابن عنيد مبين. قالت لي والله أنا لحد اليوم عمر الولد صار عمره 16 سنة، كل ما يصير معي إشي بظن أقول له أنت عنيد حتى من يوم الولادة. هسا هذا الإبن لما أنا من البداية أظلني أحكي له أنت عنيد أنت عنيد أنت عنيد، في شيء بيتأسس داخلنا. لأنه فيغوتسكي قال جملة كثير مهمة، قال عقولنا وفهمنا بتم بناء على البيئة المحيطة لنا الاجتماعية واللغوية والثقافية. فإحنا أنا مشان أعرف نفسي أنا بحاجة كثير مرات للناس اللي جنبي، لأني حاليا أنا مش في مرحلة نضوج عقل، ففيش عندي عقل بفكر مشان أعرف نفسي. فالبيئة المحيطة مشان هيك كثير خطيرة علينا. بيئة محيطة اللي بتكون دائما بتيجي بتقول لي لحظة شوي، تعال نفحص شوي شوي، ممكن أنك أنت مرات تعاند، فهذا مش أنت، هذا سلوك. فأنت بتظلك بتمشي بالحياة بتتعرف، بتصير شوي شوي في أشياء هيك بتصير تفهم. مرات إحنا بيكون عندي ابن عنيد أنا بخليه يصير مش عنيد، بخليه يكون متعاون بصير هيك. فالنظرة الداخلية لأنفسنا فعليا هي مشوهة.
0: نعم، وهي ثمرة يعني تقول بأنه يعني ما بيشوفه يعني المحيط القريب من عملي.
1: هي 100% اللي صار عنا اليوم أيال، في عنا شيء اللي هو عن جد يعني صار أزمة عنا حتى في المجتمع. يعني احنا بنروح على مثلا على مدارس واحنا بنعرف ايش مدارسنا. اليوم هندسة العقول اللي صايره داخل المدارس في انه في عندك سردية حتى لما بتقرأ التاريخ. فلما انت موجود في مدرسة اللي هي مدرسة بتعلمك اللي هي احنا معروفين وين احنا ساكنين وبإسرائيل وهي، فبده يعلمك شو التاريخ اللي بده يعلمك اياه، بده يعلمك تاريخك انت، مش رايح يعلمك تاريخك انت، بده يعلم تاريخ اللي هو ملائم له. وهذه هي السردية. هسا تصور انه في عنا اولاد اللي مثلا اهله ما يحكولوش شو اصله شو فصله وكيف اجا وشو كان، وانتو اصلا كان ارض بدون شعب. لا، كان في شعب وكان في حضارة وكان في كثير تطور وناس قلبها طيب وكان كل هذه الامور. تصور انه فيش اهل زي هيك يحكوا لابنهم. ايش اللي بده يصير فيه عند اهلي؟ انا ممكن اخذ تشوه معين عني، بعدها في المدرسة باخذ تشوه معين في اصلي وشو كنت، وبعدها بمسك تلفون

0: يعطيك ألف عافية لما بصير هذا كيف أنت بديت فيه في المقدمة اللي هي كثير كثير مهم اليوم، بصير فيه تضخيم زي كيف إحنا بنشوف على التيك توك. أنا طبار الجماجة مش متذكر الأغاني زي هيك اللي وكأنهم يعني مجرمين بعرفش إيش، وإحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بنسوي.
1: نعم، يعني بطبيعة الحال يعني دعنا نقول هناك حوار دائم بتفاوت طبعا من شخص وآخر، ولكن هناك حوار يعني بين يعني هذه الشخصية ودعنا نقول وكل شخص، يعني أنت تحاور الشخصية اللي بداخلك. إلى أي مدى يعني هناك أهمية لهذا الحوار؟
0: في أهمية كبيرة كبيرة. ليش؟ لأنه إحنا بمرحلة النضوج الأصل فينا إنه إحنا نعلم أولادنا. هذا اللي أنا بنصح فيه بهذا البث، بهذا النقطة ممكن تكون هي المركزية لهذا البث. اللي أنا بنصح الأهل إنه إحنا نعطي أبنائنا أدوات حقيقية اللي بتعطي بشكل موضوعي تتعامل مع الأمور. فأنا أجي أقول لابني في شيء إنك أنت لازم أنت تعمل الحوار الذاتي، ولما أنت بتشوف إنه أغلب الناس جنبك هي بتبعد عنك، فمبين انه في شيء بسلوكك في شيء خطأ، او انت قاعد بتحاول ترضي في كل الناس، هذا شيء خطأ. الشيء الطبيعي انه يكون في لك رأي، الشيء الطبيعي انك تكون بتهتم بالناس اللي جنبك وبتحاول انك تساعد، الشيء الطبيعي انك انت انسان لما انت بتنضر او تهان انك انت تغضب، هذا الشيء الطبيعي. فانت طول الوقت في لازم يكون في عندك شيء انت تقارن فيه. احنا حتى بالفيزياء كلنا بنعرف إذا أنت كيف بدك تعرف سرعتك؟ أنت بتقارن بشيء ثابت، بتقارن السرعة اللي أنت ماشي فيها، بس تقدرش تقارن بشيء متغير في سرعته. فأنا بقدرش في سرعة جنبي وأنا أمشي أصير أقول بدي أعرف سرعتي بناء على سرعة غيري. إذا أنا بدي أعرف سرعتي بناء على سرعة غيري، هذه مش سرعتي، هذه سرعة، الفرق بين سرعتي وسرعته. وهذا الشيء الخطأ اللي لازم إحنا نعمل. أنا من أحد الأشياء اللي بقول للناس، في مين خلقني صح؟ أنا بعرف إنه هو الله. فلما الله علمني مين أنا، أجي وأشوف إنه هذه النفس مثلا فيها أشياء اللي هي نزعات خير وفيها نزعات شر، وفي هذا النفس أنا لازم أجي وأزكيها وأهتم فيها في إنه تكون أفضل طول كل يوم. كل يوم كيف ما إحنا بنقوم الصبح بننظر للمرآة وبنصير نضبط بوجهنا وبشعرنا وبنمشط وبنعمل أشياء زي هيك، أنا لازم أعمل إشي زي هيك في خلقي. نعم. لما أنا بدي أطلع من البيت كيف بطلع؟ أمي زعلانة مني بهمنيش، بس صديقي يكون مبسوط مني، هذا في شيء خطأ.
1: نعم. لما بروح على النادي،
0: بس جملة واحدة. نعم. لما بروح على النادي اللي بدربني بالنادي ممكن يكون قاسي معي، فبقول هذا بده مصلحتي مشان العضلات عندي تقوى. نعم. أما إذا أبوي يمكن صوته يعلى علي شوي، فبقول أبوي بحبنيش. نعم. لا،
1: هو احيانا يعني في حالات اللي هناك من يحاول يعني تقزيم هذه الشخصيه اللي بداخلنا وتشويها، كيف يعني علينا يعني دعنا نقول مواجهه حاله من هالنوع؟
0: اللي بتحكي فيه اليوم كثير كثير موجود، وبالذات في المدارس اليوم، وقاعد بينتشر اخرى اكثر واكثر. وفي له اصل، الاصل اللي له هو انه احنا في اصل تربيتنا اليوم كثير قاعدين بنربي على الانديفيدوال، يعني الشخص نفسه، انت نجاحك، انت اللي مهم، انت اللي مهم، ومش قاعدين بنربي على المجموع، على المجموع انه احنا كمجموعة بدنا ننجح، كأسرة بدنا ننجح، كمجتمع بدنا ننجح. اللي انت بتحكي فيه اليوم احنا من اكثر ما نعاني فيه، كيف التعامل معه. لما في عندي اشخاص بدها تيجي تقلل مني، كل ما انا كنت اقوى هم بيقدروش يقللوا مني، كل ما كنت اضعف بيقدروا يقللوا مني. اجيب مثال، كانت عندي عائلة عندها ابن بدوش يدخل المدرسة، بقول أنا بديش أروح على المدرسة شهر كامل، هو بديش أروح على المدرسة في انتقاله للمرحلة الابتدائية. فبعد فحص وهي قلت للأم تضغطوش عليه والمدرسة ما يضغطوش عليه، ليش بدكش تروح على المدرسة؟ وأخذ معنا تقريبا أخرى شهر بالبيت وعطنا دعم، وصرنا نذكر بالمواطن القوة اللي عنده، وهذه كثير مهمة، لحد ما قوناه كفاية وصرنا نحكي له أنت قادر وهيك المميزات اللي إلك، ونعرفه على نفسه وإحنا المحيط، وطلبت من دار الجد والجد والعم والخال وكذا، كل الكل ركز على الأشياء الإيجابية الموجودة اللي فيه. بعد شهر أجا وحكى جملة، اسمعوا كل اللي بسمعوا فينا عن جد، اسمعوا كديش هذا شيء مهم. أجا على أمه لو بقول لها اليوم أنا بقدر أروح على المدرسة، ما طلبناش منه، كل أجا كعب كل يوم بقدر أروح على المدرسة. الأم طلبت منها بقول لها بس بدي شيء واحد، واسمعوا كل المستمعين، بقول لها بس بدي شيء واحد، ليش ما كانش بده يروح على المدرسة؟ ليش كان رافض؟ قال لها بسبب أنه أختي موجودة بالمدرسة. قلت نعم، أختي

0: فاك ليش؟ قال لأنه أنا كل أي مكان أنا بكون موجود فيه أختي أقوى مني في شخصيتها في كذا في كذا في كذا، فأنا بكونش موجود. اليوم لما أنت اشتغلت على القوة الداخلية اللي عندي، إني أنا عرفت مين أنا، عرفت إيش مميزات، عرفت إني أنا قوي بالشطرنج، إني أنا في عندي شخصية في كذا، في عندي حب خير في كذا في كذا في كذا، أنا اليوم قادر في إني أواجه مجتمع، أواجه المحيط، أواجه إني أروح على مدرسة. وهذا الشيء المركز اللي لازم نعمله، أعرف ابني على مواطن القوة اللي عنده حتى يقدر بنفسه يتعامل مع الأمور. أنا ممكن أساعده بس ما أبني، وهذا خطأ. لما أنا مش موجود هو بينهد. اللي إحنا لازم نعمله نربي شخصيات قوية، تعرف إيش مميزاتها، تعرف إيش الشيء الحلو اللي فيها، تعرف إيش الأشياء اللي مش منيحة فيها. يعني إني أنا أعرف إني أنا مثلا عصبي وبغضب وبهين أشخاص ولا إشي، إذا أنا بعرف هذا الشيء موجود فيه بصير لما بغلط بصير بقول اسمع تعال روح أصلح، بس لما بغلط وبصير يقولوا لي لا انت تمام تمام تمام، بظلني اغلط على الناس ومفكر انه هذه قوه شخصيه وهي بتكون وقاحه وانا مش فاهم. لا، احنا لازم نفهم انه في شيء اللي هو بضر الناس ونبعد اولادنا عنه ونبعد احنا عنه، ونكون قدوه، وهذه اكثر واحده مهمه فيهن، نكون قدوه طيبه لهم حتى عن جد يعرفوا المناره اللي لهم.
1: ويا عامر شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: حياتي ايال،
1: حياتي جدا، وانا اكثر.

الأطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم. أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. تعرف أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر لإله بيت يحميه وينقذه ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هذول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع بقلب أولادنا قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتؤمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة ويمكن بيت واحد يغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم يدور عليها هذا الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. في ساعة ثانية من بيت العيلة رح نكون في مهرجان القدس للسينما العربية، وأيضا رح نكون مع تطبيق جديد بعنوان كلمة، رح نحكي عن الفكرة الأساسية حول هذا التطبيق المميز. رح نكون في اقتراح لرحلة عائلية لنهاية الأسبوع، وبعد هذا ما ينتظرنا في الساعة الثانية من بيت العيلة. كمان شوي راح نكون مع لقاء إعلاني رأس الساعة النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها راح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني.

0: بدي أجرب، بدي أحاول أجرب. واستعملت المنتج، أخذت أول قنينة على أساس إنه تجربة.
1: ممتاز.
0: وكملت والله وكملت، وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعية، والحمد لله رب العالمين.
1: ايه زي كيف وكرة. انا بشوت مود، انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره. ما انت اميرتاي
2: اني
1: عيل
2: مش بزين احنا وبدين كل كخ كشه
1: كل القبود لكم كل القبود لكم ما نجي لكم كل
0: القبود
2: تودا ربك كلتو تودا سميره تودا ربك
1: ماش كل القبود لك ايتاي تمتينوا لي هذا كاب ونحن نفوتصت التكابين اليوم وكما شتر شي شيتلفينو في جام يكنو في يجيدو في ييوتي بالتخنيت
0: ممليصه
1: لي كולם فيكنو تي اتزه. אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3887. נכון איתי בערבית תגיד את זה. נשמי
2: 3887
1: תתקשרו אלינו
2: אנחנו
1: פה בקו מחכים לכם. יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נתן בראש היום.
2: יאללה.
1: ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة أكثر من 2500 مستوطن تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة ومنع أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد. بدورها أدانت وزارة الأوقاف الإسلامية اقتحام بن غفير ومئات المستوطنين المسجد الأقصى معتبرة ذلك انتهاكا للوضع التاريخي والقانونية القائم في المسجد. وقالت الوزارة إن الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية تأتي ضمن مخططات لفرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد حق خالص للمسلمين. وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق المدينة والمقدسات. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن لائحة الاتهام بحق الشاب المتهم بتخطيط لاغتياله لن تثنيه عن مواصلة نهجه، مؤكدا أنه سيواصل بحسب تعبيره سياسة القبضة الحديدية في مواجهة ما وصفه بالإرهاب. وأضاف بن غفير أن هذه هي المرة التاسعة التي تستهدفه فيها جهات قال إنها إرهابية، معربا عن شكره لجهاز الأمن العام الشباك والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط ومنع استهدافه وعائلته. يأتي ذلك بعد أن قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة نسبت إليه سلسلة مخالفات.

0: مخافات أمنية، بينها التواصل مع جهة خارجية والتدريب أو التوجيه لتنفيذ عملية وحيازة أسلحة وتشويش مجريات التحقيق على خلفية اتهامه بالتخطيط لاستهداف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيرة مفخخة. وأضافت لائحة الاتهام أن المتهم تواصل في شهر مارس الماضي مع حركة حماس بهدف الحصول على دعم وموارد لتنفيذ خطته، لكنه لم يتلقى رداً. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مؤكدا أن الثمن الذي ستدفعه سيزداد مع استمرار التصعيد. وعبر روبيو عن أمله في أن يوقف الحوثيون هجماتهم لخفض التوتر في المنطقة. وفي الشأن السعودي، وصف وزير الخارجية الأمريكي السعودية بأنها شريك استراتيجي مهم، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق نووي مدني معها خطوة منطقية، مشيرا لأن الاتفاقيات ستتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي وستعرض على الكونغرس في إطار سعي واشنطن لتعزيز دورها كشريك مفضل في مشاريع الطاقة النووية المدنية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر زيادة القوات والكوادر الطبية والأسلحة بهدف منح الرئيس ترامب خيارات عسكرية أوسع في التعامل مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن قوات عمليات خاصة انتشرت في المنطقة فيما جرى تعزيز أسراب من المقاتلات ورفع جاهزية القاذفات في قواعد أمريكية وبريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات قد تهدف أيضا إلى منح واشنطن قدرة أكبر على تنفيذ عمليات ضد جماعة الحوثيين في اليمن. حذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أن أي تهديد لسفينة تحمل العلم الباكستاني يعد تهديدا للأمن القومي، مؤكدة احتفاظ إسلام أباد بحقها في الرد وداعية إلى خفض التصعيد والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم. وأضافت أن باكستان تبدي قلقها من محاولة جر السعودية إلى الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة دعم بلادها لأمن السعودية وسيادتها ووحدة أراضيها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

زميل الزميل أسيل من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، ليليان حاج في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. من الموضوع اللي رح نحكي عنها في بيت العيلة الجزء الثاني، رح نتناول مهرجان السينما في مدينة القدس، تحديدا مهرجان السينما العربية. رح نكون مع اقتراح لرحلة لنهاية الأسبوع، وأيضا رح نكون مع تطبيق كلمة. ماذا يشمل هذا التطبيق؟ ما يميز يعني هذا الإحياء للغة والمعاجم الكبرى والدواوين الشعرية؟ سنكون مع مطور هذا التطبيق.

0: نريد البدء مع مهرجان القدس للسينما العربية. المهرجان في دورته السادسة، ودعونا نرحب بمديرة مهرجان القدس للسينما العربية نيفين شاهين. تحياتنا نيفين. معنا؟
1: نعم صباح الخير.
0: صباح الخير، نحييك. زي ما ذكرنا الدورة السادسة من هذا المهرجان، لو هيك حكينا عن أهم ملامح هذه الدورة ما هي؟
1: نعم، مثل ما تفضلت هي الدورة السادسة عم نقوم فيها السنة، برغم التحديات طبعا الكبيرة اللي منواجهها. نحن حيكون عنا السنة بالتوازي فيلم افتتاح، حيكون ينطلق من الناصرة من القدس ومن حيفا وبيت لحم، رح نتشارك هيك وعندنا طبعا برنامج واعد. رح يكون عندنا اكثر من 36 فيلم
0: شوي نسمعك يعني غير واضح، يعني هيك لو تحاولي تحسني من موقعك نيفين.
1: ايوه هلا احسن؟
0: نعم افضل، حاول هيك يعني الثبات. زي ما ذكرت 36 فيلم عربي بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اين ستعرض هذه الافلام؟
1: بشكل رئيسي نحن رح نفتتح بالحكواتي بالقدس، ورح نتوزع على بكذا مركز ثقافي، منه المركز الثقافي الفرنسي، منه مركز في البلد القديمة اسمه أولد سيتي هاب، رح نكون ببيت لحم بدار جاسر، رح نكون بالوندر كابينت كمان ببيت لحم، بالناصرة رح نكون بمكتبة مي وزيادة، رح يكون عندنا برنامج كتير غني، مجموعة كبيرة من الأفلام رح تكون موجودة بالناصرة. المهمة رح نكون بحيفا مثل ما ذكرنا، رح يكون عندنا ناس كلاسيكس يوم السبت مثلا بدار الطفل، بمتحف دار الطفل رح يكون عندنا اثنين، رح يكون عندنا ورشة تمثيل مع الممثل العالمي واللي كتير احنا مبسوطين انه انضم لنا المرحوم، رح يكون معنا من ترشيحة لأول مرة بالقدس بورشة متخصصة بالتمثيل السينمائي، رح يكون عنا تقريبا 15 مشارك، وهذا الشيء يعني يمكن هاي السنة ضافه عم نعملها بالمهرجان.
0: الآن يعني لو حكينا عن التنوع يعني في العروض، يعني ماذا ينتظرنا في هذا المهرجان؟
1: طبعا هي أفلام منوعة من يعني مختلف الدول العربية، يعني في عنا تشكيل كتير هيك واسع، تقريبا احنا كل سنة نفتح باب المجال لاستقبال أفلام القصيرة تحديدا، فالسنة تقريبا استقبلنا 150 فيلم، ويعني تقريبا من معظم الدول العربية، وهذا شيء مهم. والمواضيع هي مختلفة، هي مواضيع بتحاكي همومنا وقضايانا سواء فلسطينيا أو عربيا، عندنا كمان كذا فيلم فلسطيني مشاهد. فهيك يعني بتعرف هو السينما من أطول الشعوب يعني، فهي هيك يعني مواضيعها بتحكي هموم وقضايا اللي مش بعيدة يعني عن هذا الشيء يعني.
0: وذكرت يعني رغم التحديات الكبرى يعني لإقامة مهرجان من هذا النوع، يعني في ظل هذه الظروف يعني أي توقع لحضور جماهيري في مهرجان؟

0: قدس للسينما العربية؟
1: يعني تعرف هو تحديات كبيرة ما بين الحرب وما بين نحن لأنه المعرض بشكل رئيسي بالحكواتي، فكمان الحكواتي تعرض له يعني لأزمة من فترة، فكان في هيك تخوف هل فعلا نقدر نعمل مهرجان أو ما نقدر. حتى الممول كمان كان عنده شك إنه هل نقدر أو ما نقدر. هاي من التحديات عن جد، يعني هل في حرب أو ما في حرب. نحن بس كل سنة بنصر إنه لا نكمل بالمهرجان يعني. حتى لو صار حرب من أجل أسبوعين ثلاثة، طلقنا نحن بأصعب أوقات يعني، طلقنا بوقت الكورونا مثلا بالمهرجان. فيعني هيك متحدي للصعاب المهرجان يعني.
0: اليوم نتحدث يعني عن كل يعني إنتاج فني بشكل عام، عن كل ما يتعلق بتحدي يعني دعنينا نسميه مهني، كل ما يتعلق بشبكات التواصل والعالم الافتراضي وما إلى ذلك، واليوم يعني كل ما يتعلق بالأفلام القصيرة التي تعرض على الإنترنت. إلى أي مدى بالفعل يعني عالم السينما يتغير يعني بفعل ما يحدث من ثورة دعينا نسميها اجتماعية على مواقع التواصل؟
1: لا شك إنه بيتغير بشكل كتير كبير. وكمان حتى زي ما ذكرت يمكن هيك بطريقة ما، إنه في بعض الأفلام عن جد بتكون متاحة، بس السينما إلها طابع خاص. يعني الناس بتحب تحضر فيلم حتى لو حضرته يمكن على ما بعرف على شاشة الكمبيوتر، بتحبش تحضر بالسينما. السينما هيك في لها حمية خاصة وشعور مختلف يعني، وهذا الشيء بنلمسه يعني وقت المهرجان حقيقة، انه بنحس انه الجمهور متعطش، مش عارفة هو يمكن بتعطش انه يشارك بي يعني بنشاطات ثقافية، او الناس عن جد تطلع وتشوف بعض. لانه حتى بالقدس نحن واحد من التحديات الكبيرة انه هالقد الانشطة الثقافية محدودة جدا يعني، ويعني يكاد الفضاء يعني الثقافي يكون معدوم يعني للأسف يعني. هاي من أكبر التحديات يمكن بالأسف كمان. فبحس إنه الناس عن جد هيك بتكون متعطشة مثل هيك حدث عن جد عشان تبقي وتحضر أفلام مثل ما ذكرنا، وتكون يمكن هيك بتواصل مع شو عم بيصير بعالمنا العربي، لأنه إحنا حقيقة يعني هيك في قطع يعني كبير يعني. يعني مثلا بالوضع الطبيعي نحن مفروض انه نستقبل ضيوف من برا، نستقبل لجنة التحكيم، هذا الشيء ما قدرنا نعمله طبعا، ما بنقدر نعمله بظل الظروف اللي بنعيشها. فلجنة التحكيم بتلتقي اونلاين حتى تناقش الافلام اللي رح نعلن عنها، الافلام الفايزة طبعا بالمهرجان. فمثلا هذا واحد من الاشياء، لكن ما تستقبل الضيوف كمان كثير، هذا الشيء محدود. بس انا مثلا رح يكون عندنا مجموعة من الداخل للاسف مش قادرين نجيب حدا من الضفة بسبب يعني هيك، يمكن هلا ما في تصريح وما في هذه الامكانيات، ولكن رح يكون معنا هيك مجموعه من الداخل مثل علينا عمري مثلا الممثله المعروفه، وهي معنا بلجنه التحكيم مثلا. فمثلا هي واحده من الضيوف رح يكون معنا. فيعني نحاول ضمن الامكانيات فعلا انه نطلع بنموذج اللي هو عن جد ما بيختلف عن النماذج مهرجانات اللي عم بتصير بعالمنا العربي.
0: كل الخير، نتمنى لكم طبعا 28 يوليو إلى 3 من أغسطس مهرجان السينما العربية دورته 6. بدنا نشكرك مديرة المهرجان نيفين شاهين، شكرا.
1: شكرا لك.

0: بعد الفصل الإعلاني رح نتابع مشوارنا ونحكي عن تطبيق كلمة، يعني مطور هذا التطبيق سيحدثنا عن أهميته والمعاجم الكبرى والدواوين الشعرية فيه. تابعونا بعد الفاصل.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا
7: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: عالشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: في الفقرة المقبلة رح نتابع ونحكي عن تطبيق كلمة. تطبيق كلمة، تطبيق يضع العربية في المركز، اللغة كائن حي تحيا حين نتداولها وتزدهر حين نستعملها، يقول مطور تطبيق كلمة باسل صادر. تحياتنا.
1: تحياتي
0: أستاذ فيها. نحييك. ويعني العربية نصفها دائما بيعني أغنى اللغات والمعاجم الكبرى، الدواوين الشعرية تحاول يعني تسليط الضوء ودعنا نقول ازدهار هذه اللغة الغنية والمقدسة عبر التطبيق الجديد. ماذا يحوي التطبيق؟
1: تطبيق كلمة بالأساس يحوي على قواميس عدة وبيحتوي أكثر من 50,000 مدخل معجم في اللغة العربية مع كل مشتقاتها توصل لحديث 100,000 كلمة. عندنا أكثر من 76,000 قصيدة اللي بيجمعوا مع بعض أكثر من 500,000 بيت شعر من العصر الجاهلي للأندلس إلى العصر الحديث.

0: والأساس تبع تطبيق كلمة إنه يقدر يوصل هذا المعجم الغني، يوصل اللغة الغنية المقدسة بدل ما تكون موجودة بالفورمز بالقواميس ودواوين الشعر اللي صارت بعيدة عن الجيل الجديد اليوم، تقدر توصل له إياه على الهاتف وتضل ترافقه على مدار حياته.
1: نعم. الآن هناك من يقول يعني باسل بأن المشكلة ليست يعني في بعد أو يعني صعوبة الوصول لهذه المعاجم، بل دعنا نقول في ما يسمى حتلنة اللغة، يعني اللغة أصبحت بعيدة عن هذا الجيل بفعل يعني دعنا نقول الثورة المعلوماتية العالمية. كيف يواجه ذلك كلمة؟
0: سؤال كتير كتير مهم وشكرا انه طرحته. هلأ الاساس هو انه حاليا في مجمعات كبيرة بتشتغل على اللغة العربية على تحديثها وحتلنتها، ومنها مجمع الدوحة التاريخي. وانا اللي بشوفه هو المشكلة مش باللغة انها هي مش محدثة، لغتنا غنية وتحمل معاني اكثر من تقريبا اي لغة تانية، اتوقع ان الصيني فيه لها معاني مشابهة، ولكن الاساس هي احنا بعدنا عن اللغة اللي خلانا نفقد الثقة فيها. هي مش نقص منها ولكن هي نقص ممارسة من طرفنا احنا. بس احنا نتعرف على اللغة ونشوف كمية المعاني المختلفة لكل موقف ولمواقف شبيهة، عندنا ثلاث معاني مختلفة لانه كل واحد منهم يحمل دلالة على شيء مختلف، نفهم انه الممارسة هي اللي بتخلي اللغة تتحدث. فاحنا بس نيجي نحكي احنا بعاد عن اللغة لانه هي مش محدثة، الاساس انه احنا ما حدثناها لانه ما مارسنا اللغة، اخترنا احنا نحكي في لغات مختلفة، كل بلد عربي طبعا حسب اللغة اللي ادخلت عليه، في عنا العبري الانجليزي الفرنسي الفلياني، ولكن اللغة عشانها كائن حي هي بتضلها حية طول ما احنا بنمارسها وبتتحدث باللحظة اللي احنا بنعطيها المعنى اللي بنشوفه في العالم اللي احنا عايشينه.
1: نعم. الان يعني بطبيعة الحال اللغة المحكية واللهجات المختلفة وما الى ذلك يعقد دعنا نقول او يبعد اللغة العربية عن استخداماتها اليومية. يعني بكلمة نستطيع ايضا دعنا نقول تقصير هذه المسافات؟
0: نعم صحيح، لأنه في كلمة حينما نرى الكلمة بالمعنى الأصلي والمعنى المتداول عبر القواميس المختلفة مثل قاموس لسان العرب، قاموس الوسيط، المعجم الغني، نقدر نشوف أنه اللهجات كلها ماخذة من الكلمة نفسها معاني مختلفة ومطبقتها وفقا للسياق اللي هي عايشة فيه والمنطقة اللي هي عايشة فيها. فهيك بنفهم ليش اللغة حية وليش صار فيها لهجات، لأنه الناس كانت تمارس اللغة بناء على الظروف اللي هي عايشة فيها والبيئة اللي هي عايشة فيها. ولكن عندما توقفت الناس عن ممارسة اللغة وصارت تقبل في كل الكلمات والمصطلحات الدخيلة على اللغة أينما كان مصدرها، شفنا أنه صارت اللهجات تتحول للغة جديدة لأنه الأصل والجذر انمحى.
1: الآن يعني يعني نشير يعني أستاذ باسل بأنه يعني هذا تطبيق مجاني و يعني بالكامل خالي من الإعلانات، مفتوح للجميع. من أنت باسل صادر وماذا تريد؟
0: سؤال جيد جدا. هذا التطبيق هو واحد من منتجات المختبر، المختبر قائمين عليه أنا وأحمد، أنا محامي أحمد مصمم، وكل واحد منا بيشتغل في مجاله، والأساس العائد المادي بيجي كل واحد من مجاله. نعم. ولكن إذا الصبح بتاخد المساء بدك تعطي، فإحنا هاي الفكرة واللي بدنا إياه من كلمة هو أنه ننشر اللغة العربية، لأنه زي ما إحنا نشتغل الصبح بدنا نعطي بالليل للمجتمع ونعطي للشعب اللي هو بقوينا وهو اللي بيساعدنا. وهاي مهم أذكر أنه مش فكرة جديدة بمعنى أنه إحنا مش ناس أول ناس بنفكر كيف بدنا نقرب اللغة للناس. هاي مشكلة اللي كثير ناس حوالينا مميزينها من بين يعني البلد تحديدا وخارج البلد. في عندنا صفحات انستغرام بتعلم عربي وتنشر شعر، في عندنا على تيك توك ناس تعمل فيديوهات وناس عم تستثمر موارد عشان ترجع تحيي اللغة. جميل. واحنا شفنا انه دورنا انه نعطي بما في وسعنا انه احنا نكون جزء من هاي المساعي لنقرب اللغة اكثر واكثر للناس.
1: وخديش انت راضي يعني خاصة عندما نتحدث عن الجيل الشباب، خديش هناك تفاعل مع كلمة والمنصات اللي ذكرتها؟
0: احنا شايفين حاليا في عندنا نوعين خلينا نقول من الناس، اكثر نوع يعني لحسن الحظ للاسف هو جيل 35 فما فوق، هم اكبر مستخدمين حاليا لكلمه بالذات لدواوين الشعر. الجيل الصغير عم بفوت على كلمه من باب الانبهار، ولكن احنا التحدي تبعنا انه ما يبهروا ولكن يحسوا انه هاي اللغه حديثه وهاي لغتهم وتصير هاي عاده يوميه، يتعلموا كلمات جديده، يحفظوا

0: لازم يعرف لغته. وهون بنحكي عن لغة الأم لأنه هاي أول لغة بنحكيها وأسهل لغة لإلنا نعبر فيها.
1: باللحظة
0: اللي بنبعد عنها نخسر جزء من هويتنا.
1: تطبيق كلمة باسل صادر، كل الخير أتمنى لك. شكرا يا عبد الفافي.

0: بعد الإعلان رح نتابع معكم مشوار بيت العيلة ونكون معك اقتراح لرحلة نهاية أسبوع.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: هناك رحلات مناسبة. من الممكن أن تخفف من عناء الصيف مرشد الرحلات محمد عدوي، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيك أخ نبيل وبجميع المستمعين.
0: تحية كبرى لزميل نبيل سلامي، معك إيال حديد.
1: أهلا إيال، أنا أهلا تحياتي لك.
0: يعني أستاذ محمد، يعني زي ما ذكرنا شوب ودرجات حرارة صعبة هيك، يعني هذا كان مقدمة حتى هيك نوجهك لمسار اللي في يومين من طبيعة الحال.
1: صحيح طبعا سبق وحكيت أنا أنه إحنا منلائم المسارات والمشاوير لحالة الطقس، يعني هنالك مسارات تلائم الصيف ولا تلائم الشتاء والعكس صحيح. بما أنه إحنا موجودين فصل الصيف، درجات حرارة مرتفعة، فلا بد لنا من أن تكون المسارات مناسبة، مسارات مائية بالأخص.
0: طيب هيك لو يعني بنحكي عن مناطق الشمال ولا يعني في معظم البلاد ممكن نلاقي مسار؟
1: طبعا الأخص مناطق الشمال. يعني احنا بنعرف انه من تقريبا شهر المحميات الموجودة على المتاخمة للحدود الشمال فتحت بعد يعني تقريبا اكثر من عامين من الإغلاق بسبب الظروف الأمنية، رجعت فتحت من جديد وتستقبل الجمهور المتنزهين بشكل يومي، وهذه يعني فترة مناسبة لزيارة هذه المحميات الطبيعية والحدائق العامة الموجودة في شمال البلاد.
0: نعم. طيب هيك لو اخترنا هيك مسار معين نقترحه على من يتابعنا.
1: أكيد هنالك عدة مسارات موجودة في الشمال، ولكن نخص بالذكر بهاي الوقت محمية الحصباني. مسار جدا رائع، يعني من تقريبا شهر ونصف فتحوه بعد الأوضاع الأمنية. يعني أنا شخصيا صرت رايح 4 أو 5 مرات، وإذا بيصير لفترة كمان بروح، لأنه مسار جدا مناسب لهذه الفترة. نحن نتحدث عن مسار مائي، مسار عائلي مناسب لجميع أفراد العائلة، حتى أنه هنالك في بعض المقاطع منه اللي هي متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن نتحدث عن مسار معظمه مظلل بأشجار الدلب التي تعطي منظر جدا رهيب للمنطقة.
0: طيب لو حكينا يعني عن مدة المسار ويعني هل هو دائري؟
1: المسار ما يميزه انه في المحمية نفسها في عدة مسارات جميعها دائرية، اطول المسارات يعني تقريبا 3 كيلومتر اللي هو يعني مناسب للجميع، وهناك مسارات اقصر وجميعها دائرية، يعني تبدأ من نقطة وتنتهي بنفس النقطة. طبعا مناسب للجميع، هناك بعض المقاطع في هذا المسار اللي يسمح فيه الدخول الى الماء، السباحة نوعا ما، وطبعا ضمن شروط معينة. يعني مسار جدا مناسب بهاي الفترة وطبعا لجميع أفراد العائلة.
0: من حيث يعني الجانب دعنا نقول الأمان، إلى أي مدى هذا المسار آمن وأي أمور يجب الانتباه إليها؟
1: طبعا المسار هو محمية طبيعية مراقبة فيها دخولية، وطبعا الأمان عامل الأمان جدا عالي هناك. طبعا يعني مرات تحدث أشياء اللي هي يعني تحدث في كل مكان، يعني مش بس ممكن بالبيت الواحد يقع أو إلى آخره، ولكن هي جدا محمية، درجة الأمان فيها عالية، المسارات فيها معلمة، فيش مجال إنه الواحد يتوه أو يضيع. طبعا مقاعد، مراحيض، حمامات، يعني من جميع أنواع الأشياء يعني اللي توفر الراحة للمتنزه.
0: نعم. من حيث الطعام شو مسموح وشو ممنوع في هذه المنطقة؟
1: اليوم جميع المحميات الطبيعية ممنوع فيها الشواء وإشعال النار. ممنوع، وأنا مع هذا الإشي طبعاً. أنا مع، ممكن الواحد يدبر حاله بالأكل إيش مكان يعني، ولكن إذا اضطر الإنسان إنه خلاص بده يشوي، هناك البعض يقول لك أنا بدي أشوي لحمي وأولع نار، بالمحميات ممنوع. ممكن خارج المحمية في بعض المناطق اللي يسمح فيها الشواء، وطبعا ضمن شروط يعني عليه متابعة أخبار ونشرات صفة الإطفاء، لأنه حتى في فصل الصيف هنالك بعض الأيام اللي لا يمنع فيها إشعال النار في أي منطقة كانت يعني. فعليه مراقبة المنشورات صفة الإطفاء، ولكن بشكل عام المحميات الطبيعية في البلاد تمنع الشواء وإشعال النار.
0: وهيك يعني لو حاولنا أيضا دمج هذا المسار مع يعني دعنا نقول مسار قريب أو يعني موقع قريب، اللي ممكن يعني كقضاء يوم كامل، شو بتقترح؟
1: طبعا أول شيء المحمية نفسها بتقدر تقعد هناك 3-4-5 ساعات فيها، ولكن إذا احنا اضطرينا أنه مثلا بدنا نكمل اليوم، بدنا نغير منطقة إصبع الجليل وشمال الجولان، منطقة جدا غنية بالمواقع والمطلات، ممكن أنا أطلع على شمال الجولان، هنالك وزيارة القرى الدرزية، هناك شعب جدا مضياف، شعب جدا مرحباني يعني يرحب بالضيوف، وهنالك مطلات عديدة تطلع على القرى اللبنانية، على القرى السورية، فهذه مطلات يعني جدا أنا أشجع على زيارتها، وطبعا التواجد فيها لأنها جدا رائعة.
0: الكرز ما زال يعني في الجولان؟
1: الكرز انتهى موسم الكرز، يعني خلينا نقول لحديد 5-7-6-7،
0: رغم انه تأخر يعني شوي هذا الموسم.
1: طبعا احنا بنعرف انه الكرز هو خلينا نقول يحتاج الى مناطق باردة، وانا سبق وشرحت انه حتى تنجح الكرز يجب ان يتوفر له 1000 وجبة برد، وهذه الأمور متوفرة فقط في شمال الجولان. الظاهر أنه سينا أخذ أكثر من 1000 وجبة برد، وبالتالي شوي تأخر يعني كمان نضوجه ل... يعني أنا دائما كل سنة لحديث 30-6-28-6 ينتهي موسم الكرز. السنة يعني أنا كنت ب10-7 وحصلنا على كرز، والسبب زي ما أنا قلت أنه كان موسم شتاء بارد، وبالتالي الأشجار الكرز تقبلت وتلقت كميات من الوجبات البرد أكثر من اللازم.
0: نعم، رحلة ممتعة وآمنة نرجوها لكل العائلات.
1: أهم إشي رحلة آمنة ممتعة، وأهم إشي أستاذ إنه يديروا بالهم على الطبيعة.
0: طبعا
1: يعني اليوم إحنا بنأخذ معنا أغراض، يعني مش إذا أنا رجعت هاي الأغراض على البيت وكبيتها بالزبالة بالبيت عندي ولا أخليها بالطبيعة، لأنه هذا يسبب ضرر بيئي من الدرجة الأولى، إن كان الكائن الحية، إن كان للغطاء النباتي، وإن كان للمتنزهين اللي بيجوا بعد على هذا المحل.
0: محمد عدوي شكرا جزيلا، يعطيك ألف
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، شكرا، الله يسعدك، سلام.

نحييكم في كل مكان. درجات الحرارة مرتفعة جدا، أجواء حارة ضاغطة، الرصد الجوي يتوقع يعني استمرار هذه الدرجات في معظم أنحاء البلاد، الصيف في أوجه، والسؤال هل

نختار بنهاية بيت الليلة اليوم نشكر حسن المتابعة. شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا على الهواء. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء. ليليان حاج في إنتاجه وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق وهادئ. إلى اللقاء.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حابين تعرفوا سرنا؟
2: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: يمكن مرة سألتوا حالكو شو فينا نعمل إشي يكون إله معنى، يمكن الجواب أقرب من ما بتتخيلوا. العيلة الحاضنة هي فرصة تعطوا الطفل بيت دافئ وتكونوا جزء من مجتمع أقوى فيه عطاء وتكافل ومسؤولية. في عائلات بتغير حياة، ويمكن عيلتكو تكون العيلة الجاية. للاستفسار اتصلوا على رقم 118.
7: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء بعد ظهر اليوم عن إصابة إسرائيلي في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مزرعة في منطقة نابلس، وأضافت أن طواقمها بالتعاون مع طاقم طبي تابع للجيش الإسرائيلي قدمت العلاج للمصاب في موقع الحادث ونقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. بدورها قالت قوات الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت النار على فلسطينيين اثنين. بدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي في البطن خلال اقتحام قوات الجيش بلدة بيت فريق شرق نابلس. أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية عن إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام أكثر من 3000 مستوطن برفقة وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية تزامنا مع أحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية فرضت إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة ومنعت أعدادا من المصلين من الوصول إلى المسجد. قال وزير الأمن القومي إتمار بن جفير إن لائحة الاتهام بحق الشاب المتهم بالتخطيط لاغتياله لن تثنيه عن مواصلة نهجه، مؤكدا أنه سيواصل بحسب تعبيره سياسة القبضة الحديدية في مواجهة ما وصفه بالإرهاب. وأضاف بن جفير أن هذه هي المرة التاسعة التي تستهدفه فيها جهات قال إنها إرهابية، معربا عن شكره لجهاز الأمن العام الشباك والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط ومنع استهدافه. يأتي ذلك بعد أن قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة نسبت إليه سلسلة مخالفات أمنية بينها التواصل مع جهة خارجية والتدريب أو التوجيه لتنفيذ عملية وحيازة أسلحة وتشويش مجريات التحقيق على خلفية اتهامه بالتخطيط لاستهداف وزير الأمن بن جفير بواسطة طائرة مسيرة مفخخة. وأضافت لائحة الاتهام أن المتهم تواصل في شهر مارس الماضي مع حركة حماس بهدف الحصول على دعم وموارد لتنفيذ خطته لكن إنه لم يتلقى رداً. أعلنت بلدية رمات جان عن فتح الملاجئ بعد تزايد احتمال تعرض المنطقة لقصف إيراني خلال نهاية الأسبوع، ودعا رئيس البلدية لجن البنايات السكنية إلى

0: تفقد الملاجئ المشتركة وتجهيزها للاستخدام الفوري. من جانب آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر زيادة القوات والكوادر الطبية والأسلحة بهدف منح الرئيس ترامب خيارات عسكرية أوسع في التعامل مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات قد تهدف أيضا إلى منح واشنطن قدرة أكبر على تنفيذ عمليات ضد جماعة الحوثيين في اليمن. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مؤكدا أن الثمن الذي ستدفعه سيزداد مع استمرار التصعيد. وعبر روبيو عن أمله في أن يوقف الحوثيون هجماتهم لخفض التوتر في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية العمانية أنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، داعية إلى تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. في لبنان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة اللبنانية ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة تأمين الخدمات الأساسية. وأكد سلام أن أهل الجنوب ليسوا وحدهم، مشددا على أن الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM Stereo. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 أسعد في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. نتابع في تطورات الساعة الأخيرة، تحديدا في الضفة الغربية، ما بين حرق محاصيل والجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة مواطن إسرائيلي بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن، ويقول بأنه خرج إلى موقع ما بفعل إضرام النار وتم الاعتداء عليه. ولكن هذا التصعيد الذي نتابع يوميا في الضفة الغربية، الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، وأيضا هذا يؤدي كما يبدو إلى رد فعل. نبدأ من هناك، من أحداث منطقة بيت فوريك، ينضم إلينا الزميل الصحفي حافظ أبو صبرة. سلامات حافظ، تحياتي.
1: مساء الخير زكي.
0: ما هي الصورة الواضحة حتى الآن؟
1: ما الذي جرى، ويعني كيف يرد أهالي بيت فوريك على بيانات الجيش الإسرائيلي وما يرد في الإعلام العبري؟ الصورة ضبابية حقا، يعني هناك روايتين لدى الأهالي هناك. الحريق افتعل من قبل المستوطنين، هب أهالي القرية لإطفاء هذا الحريق، وصلت مركبات تابعة للدفاع المدني الفلسطيني، وفور وصول الأهالي وبدئهم بعمليات الإطفاء هاجمهم المستوطنون، وحضر الجيش الإسرائيلي إلى الموقع. ويقول الأهالي بأن ما جرى ومشادة كلامية، وصل على أثرها أحد المستوطنين مسلحا وقام

0: فتح الرصاص بشكل مباشر من مسافة صفر صوب الشبان الفلسطيني. في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وصلت إصابة ثانية بالرصاص الحي في البطن، وتوصف أوضاع الإصابتين بالخطيرة حقيقة، ندخل إلى غرف العمليات في المستشفى منذ دقائق فقط. الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز بيت فوريك الذي يفصل البلدة وبلدة بيت دجن المجاورة لها عن مدينة نابلس بشكل كامل في وجه المركبات، وأيضا أغلق حاجز عورتة إلى الجنوب من محافظة نابلس. قد يكون ما جرى لربما إصابة لمستوطن جراء الرصاص العشوائي للمستوطن الذي فتح رصاصه صوب المركبات صوب المواطنين الفلسطينيين عفوا، أو قد يكون وفق روايات أخرى أن فلسطينيا كان يحاول الدفاع عن نفسه في وجه يعني نعم. هذه
1: أولا بالنسبة للإصابة حسب الهلال الأحمر، هي إصابة من الجيش أم إصابة من المستوطنين؟
0: يعني لم يصدر أي بيان بالنسبة لي حتى اللحظة من الهلال الأحمر فلسطين، لم يصلني أي بيان، ولكن الذي وصلنا هو أحد شقيق أحد المصابين وهو ناشط علاء حنني من بلدة بيت فوريك، تحدثت معه منذ قليل هو في المستشفى، يقول بأن شقيقه والمصاب الآخر أدخل إلى غرفة العمليات في المستشفى، وحتى اللحظة الإصابة يعني ما بين المتوسطة إلى الخطيرة وفق
1: نعم. يعني بالنسبة لموضوع الحرائق حافظ، يعني بعض الادعاءات الإسرائيلية أنه الآن بدأنا بنهج جديد أو سياسة جديدة بحرق محاصيل وأراضي قريبة من البؤر الاستيطانية والتجمعات السكنية الاستيطانية، إلى أي مدى يعني يمكن أن نقرأ التوجه بهذا الخصوص، أم لا أحد يعلم ما هي الدوافع والأسباب لإضرام النار، وإن كانت هذه الحقول أصلا حقول فلسطينية؟
0: يعني في الأصل هذه حقول فلسطينية، أنا يعني تابعت الحدث منذ بدايته، كان هناك نداء واسع عبر مكبرات الصوت في مساجد بيت فوريك للأهالي بأن هبوا لإطفاء حريق اشتعل بفعل مستوطنين في سهل الزراعي التابع للبلدة والذي يتبع أيضا لبلدة بيت فوريك المجاورة. بعد ذلك بأقل من 10 دقائق وردت الأنباء التي تتحدث عن يعني وصول مستوطنين وحدوث اشتباكات بالأيدي حتى ما بين المستوطنين والشبان الفلسطينيين، وأن الجيش الإسرائيلي أيضا وصل إلى المنطقة. قرأت عن ادعاءات بأن المفتعلي الحريق هم الفلسطينيين، وتم حتى الحديث عن الحريق الذي استعل وفق الادعاءات الإسرائيلية من قبل الفلسطينيين في مستوطنة براخة الخميس الماضي، ولكن نظرنا إلى سياق الأحداث الجاكي يوم أمس وأول أمس، مستوطنون أحرقوا أراضٍ زراعية وممتلكات للفلسطينيين في جالود وقصرة جنوب نابلس في ترمس عيا إلى الشمال من رام الله. وإن قرأنا الأحداث بشكل أوسع فإن الحرائق التي أشعلها مستوطنون في مناطق الضفة الغربية خلال السنتين الأخيرتين لا تعد ولا تحصى، فيما إن كان الاحتلال يدعي بأن فلسطينيين أو فلسطينيين أشعلوا حريق في براخة إلى الجنوب من نابلس، هذا حدث مرة واحدة، ومن هنا يمكن قراءة ما الذي يجري ومن هو الذي يفتعل الأحداث في الضفة الغربية، وهذا ليس كلامي، هذا نقل لحديث الفلسطينيين اليوم في المناطق الفلسطينية.
1: ولكن دعني أسأل حافظ، من خلال متابعتك حتى على مستوى الضفة ومنطقة نابلس، هل تشعرون بتصعيد يومي؟ يعني كلما اقتربنا، وأنا أربط الأمر بالبعد السياسي بدون شك، يعني هنا لذلك الآن بدأت الحملة الانتخابية رسميا في إسرائيل، وهذا أيضا مؤشر لتصعيد كبير في الضفة الغربية ومن خلال زيادة وتيرة الاعتداء من قبل المستوطنين، هل يقرأ هذا المشهد أيضا فلسطينيا بهذا الشكل؟
0: يعتقد الفلسطينيون بأنه ما أن نصل إلى الانتخابات إلا ويكون المستوطنون ثبتوا الوقائع التي يريدونها على الأرض، لأنهم بهذه الطريقة يمنحون أصواتهم لليمين الإسرائيلي أو لمن كان سيتسيد سدة الحكم في إسرائيل بعد الانتخابات. ومن هذا المنطلق الفلسطينيون يرون ارتفاع وتيرة الهجمات بحقهم هي يعني الوقود الحملات الانتخابية الإسرائيلية التي تبدأ خلال فترة مقبلة. ويعني ما جرى يوم أمس في جالود مع عائلة الطوباسي 3 أسابيع من الحصار، وقبل ليلة من تهجيرهم أحرقت الأراضي في محيطهم، وبعد تهجيرهم خلال ساعات الليلة الماضية أيضا اشتعل مستوطنون حريق في محيط المنزل الذي احتلوه والذي يعود لعائلة الطوباسي، هذا ينذر بخطوات جديدة على الأرض وفق الفلسطينيين، أن الأمر بات يتعدى ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي وإنشاء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة إلى يعني إنشاء مستوطنات داخل مدن داخل منازل الفلسطينيين وليس على طرف القرى الفلسطينية بل في مراكزها وفي عمقها، وأن المستوطنين يريدون الوصول أكثر إلى مراكز تواجد فلسطيني سيما في الريف المناطق المصنفة جيم وبشكل أوسع مؤخرا في مناطق مصنف باء وفق اتفاقية أوسلو كما حدث في جالود يوم أمس. بكل أحوال ميدانيا الصورة الآن أن الحواجز مغلقة في جنوب وجنوب شرق وشرق نابلس، وهذا يؤثر على حياة الفلسطينيين. هناك مركبات سعاف إسرائيلية قرب حاجز بيت بوريك، طائرة هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المنطقة الشرقية بعد ورود الأنباء عن أن هناك طعنا أفضى لإصابة مستوطن بجروح خطيرة. ويعني لا ندري إن كان الحديث الذي يرد اتفاعا عبر وسائل الإعلام العبرية وإن كان حقيقيا أن هناك إصابتين أخريتين من أبناء بيت بوريك محتجزين لدى القوات الإسرائيلية بعد حدوث عملية طعن المدعاة، ولكن في مستشفى رفيديا هناك إصابتين بجروح ما بين متوسطة وخطيرة نقلتا قبل دقائق فقط من إغلاق حاجز بيت بوريك بعد هذا.
1: هذا ما وصلنا، أشكرك جدا على هذه المعلومات، تحياتي لك حافظ، شكرا لك. شكرا
0: شكرا.
1: إذن عملية طعن في الضفة الغربية في منطقة بيت فوريك، الرواية الإسرائيلية أن عدد من المستوطنين ذهبوا إلى حقولهم لإخماد نيران تم إشعالها من قبل الفلسطينيين. هذه الرواية حتى الآن لم نتأكد من صحتها ودقتها، ولكن تم طعن إسرائيلي أو مستوطن أصيب بجراح خطيرة نقل إلى المستشفى في إسرائيل. في المقابل الهلال الأحمر تحدث عن إصابتين بالرصاص الحي لشابين في منطقة بيت فوريك نقلا إلى مستشفى رفيديا في نابلس ويخضعان الآن لعملية جراحية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها،
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار.
1: ونعود أعزائي المستمعين لمتابعة البرنامج، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. كنا قبل الفاصل في متابعة للتطورات في الضفة الغربية واستمعنا إلى التفاصيل المرتبطة بعملية طعن. تقول الشرطة أو الشرطة الإسرائيلية أن الحديث عن طعن مستوطن من قبل فلسطينيين، وكما تابعنا هنالك أيضا إصابات خطيرة لشابين فلسطينيين نقلا إلى المستشفى والسلطات الإسرائيلية باشرت التحقيق. في المقابل أيضا الاعتداءات من قبل المستوطنين على الحقول والممتلكات بالإضافة إلى إصابات كانت في الساعة الأخيرة.

في المقابل أيضا التطورات الإقليمية، تصريحات للمتحدث بلسان الحوثيين يتحدث أو يعلن عن استهداف سفينتين سعوديتين خالفتا ما سماه بقرار الحظر في البحر الأحمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتهم إيران بأنها دفعت الحوثيين لاتخاذ إجراءات ضد السعودية في محاولة أيضا لإقحامهم في هذه المواجهة. ترامب يواصل في تهديداته من جهة، وكذلك الإيرانيين، والمشهد أننا ذاهبون إلى تصعيد وقد يكون تصعيد خطير خلال الفترة القريبة. في إسرائيل استمرار النقاش حول موضوع الاتفاق الذي

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: الشمس دائماً
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه قهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء بعد ظهر اليوم عن إصابة مستوطن في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مزرعة في منطقة نابلس. وقال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينيين اثنين بزعم أنهما أضرما النار في المكان وطعن أحد الأشخاص الذين وصلوا لإخماد الحريق على حد ما جاء في بيان الجيش. في المقابل قالت مصادر فلسطينية أن مواطنين من بيت فوريك وصلوا إلى المنطقة لإخماد النيران المشتعلة في سهل البلدة وأن قوات الجيش أبعدتهما من المكان وأطلقت النار عليهما. وفرضت القوات الإسرائيلية حصارا على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي خبر منفصل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في البطن خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. أعلنت بلدية رمات جان عن فتح الملاجئ بعد تزايد احتمال تعرض المنطقة لقصف إيراني خلال نهاية الأسبوع. ودعا رئيس البلدية لجان البنايات السكنية إلى تفقد الملاجئ المشتركة وتجهيزها للاستخدام الفوري موضحا أن القرار ذاتي وليس قادما من الجبهة الداخلية. أكدت وزارة الخارجية العمانية أنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر داعية إلى تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام تقديم الرعاية لمرضى السرطان أصيبت بالشلل التام بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع يمثل إعداما بطيئا لآلاف المرضى محذرة من تداعيات خطيرة على أوضاعهم الصحية. إلى لبنان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة اللبنانية ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة تأمين الخدمات الأساسية. وأكد سلام أن أهل الجنوب ليسوا وحدهم مشددا على أن الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي في المنطقة. أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية عن إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام أكثر من 3000 مستوطن برفقة وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية فرضت إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة ومنعت عددا من المصلين من الوصول إلى المسجد. أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ قراراً يمنع إشعال النيران في المناطق

0: المفتوحة بسبب الظروف الجوية التي ترفع من خطر اندلاع الحرائق وانتشارها في الأحراش والمناطق الطبيعية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم الخميس حتى نهاية شهر آب، ويسمح بإشعال النيران فقط في الأماكن التي حصلت على موافقات مسبقة من الجهات المختصة مع الالتزام بإجراءات السلامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حاراً في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35 درجة لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيراً في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

شاء الله تكونوا بخير يا رب. الصوت بعد يوم بعد يوم إن شاء الله يكون أحلى. أنا امبارح ما خليتش لا بابونج ولا فافونج ولا مرمية ولا إشي صراحة. كل الوصفات اللي عطتوني إياها ما زبطتش بقى إن شاء الله سامحكم. بس بكل أحوال إن شاء الله شغالين إنه الصوت يبلش يكون أحسن وأحسن. ادعونا. بكل أحوال نحبكم لو تعلمون كم لكم منا دائما أطيب الأمنيات، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وما بدنا نقول غير إن شاء الله الله يهدي البال. كل الحب إلى فريق العمل الرائع الذي يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. ترافقني الزميلة ليليان حاج، لك منا أطيب الأمنيات ليليان. أي مزبوط.

0: אוקיי. Oh my god. Oh my god.
1: In this car you don't exist. Don't tell me what to do.
0: كل تحيات ايضا الى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا اسيل كبهة قرات على مسامعكم نشرة اخبار الثانية. شمس ومي وبطيخ. أكلنا بطيخ كتير. هاي ساعة برعاية بيبي شارك.

إذن طبعاً حملة العائلات الحاضنة، بتعرفوا أنه في كثير أطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم، أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. بتعرف أنك أنت ممكن تكون

العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العائلة، وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا إنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتآمنوا إنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد بيغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم بيدور عليها الطفل في عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. بكل أحوال اليوم الرعاية تحت، طبعا الرعاية تحت بيبي شارك. بيبي شارك بيقدم لكم الكثير من المفاجآت لهي الساعة.

0: أولى أغنيات هذا اللقاء رح تكون من وائل كفوري، حالف على إيش؟
1: على الحب.
0: حالفين على الحب؟ في ناس صارت حالفة من زمان. عاد الحب حلو، أنا عارف. يلا عيش الحب.

من هالأغنيات الحلوة طبعا تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. وطبعا البرنامج برعاية بيبي شارك، مطعم شيف اللي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة مع وجبات الشيف الشهي، لحوم أسماك وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة، مخبوزات بيبي شارك مطعم شيف، وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، الأولاد بيلعبوا بأمان والأهل بينبسطوا كمان فقط في بيبي شارك. بنذكركم دخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 للساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، ومش أي فطور، عم نحكي على فطور بيلم العيلة كلها وبيخليك تتهنى بلقمتك وولادك بيلعبوا بأمان. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 للساعة 12. للحجز والاستفسار 054-835-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور، بيبي شارك مطعم شيف وقاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. بيبي شارك بيجمع بين الضحكة واللعب واللقمة الطيبة.

كمل المثل الشعبي مع بعض. ثلاث كروتي بقيمة 300 شيكل لكل كارت من بيبي شارك. نعم، ثلاث كروتي كل كارت 300 شيكل، بتقدر تلعب على الألعاب مجانا تقريبا كل نهار وبيضل معك بالكارت.

0: إذا بنقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية. شو أخبارك؟ البرنامج برعاية بيبي شارك.
0: يا عيني عليكي. رحت على بيبي شارك قبل مرة ولا كيف؟
1: أكيد محل بجنن كتير.
0: يعني أنت بتحبي تروحي كمان مرة صح؟
1: أكيد وأكيد.
0: يلا بدك تكمل المثل الشعبي، ممكن تربح 300 شيكل معي من بيبي شارك، بينفع ولا بينفع؟ يلا اللي ماله كبير، اللي ماله كبير. ها؟ في مثل مشهور.
1: فيش احتمالات؟
0: لا فيش احتمالات، هو بدك تكمل مثل شعبي، اللي ماله كبير. اللي ماله كبير يشتري كبير. اللي ماله كبير يشتري كبير، يعني يجب الاستماع الى اصحاب الخبره والحكمه. فيش عندك بالبيت انسان كبير اشتري كبير، مجبور فيه يكون كبير بالعيله، واللي عندوش كبير الله يكون بعونه. يلا يعطيك العافيه غالي، فمجبور يكون عندك كبير عشان تقدر تكمل صاحب هالحياه وتستشيره.

0: بدك تقر حدا خده طبعا استشارة دوري الزرقاوي دايما، ابعت له بدي اعترف لك بإشي كتير مهم، اوكي؟ بعدين بتسكر وبتنام، هو احتمال يجي لعندك على البيت ولابس البنطلون براسه. جربها، جربي، جربتها والله، قل له بدي اعترف لك بإشي مهم وسكر، مش مهم مين يجي عندي، المهم اجا ودق على البيت بده يعرف نعم لا. نصيحتي اليوم من دوري الزرقاوي، لا تسمع المشكلة من طرف واحد ولا حتى من طرفين، لا تسمع مشاكل أبدا، لأنه اللي فيك مكفيك أصلا. صح مزبوط يا؟ على كل أحوال راح نروح لفاصل إعلاني ونواصل مع بيبي شاك.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
7: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
0: كل تحيات لكم إنما كنتم، تحيات من الأعماق لكم من إذاعة الشمس، نحبكم لو تعلمون كم، وعايشين الأجواء بس ما الشمس. أوكي، الكل رايحين على بيبي شارك، مطعم شيف للي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة مع وجبات الشيف الشهي. يعني طبعا اليوم فرصة للأولاد والأطفال، المنيح أنك تأخذوا أولادكم على بيبي شارك، لحوم أسماك وجبات

0: إيطالية، سلطات فريش مميزة، مخبوزات بيبي شارك، مطعم شيف، وقاعة ألعاب راقي وحديثي مناسب لجميع الأجيال. الأولاد بيلعبوا بأمان والأهل بينبسطوا كمان، فقط في بيبي شارك. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا عمي.
0: مرحبا حبيبي، كيفك؟
1: معك كرم شناس من تخنين.
0: شو أخبارك يا كرم؟
1: الحمد لله.
0: حبيبي يا كرم، بتروح على بيبي شارك ولا بتروحش؟
1: امبالا بروح.
0: مبسوط غد في بيبي شارك؟ بتحب بيبي شارك؟
1: اه من قبل.
0: حبيبي يا روحي، يلا حاضر تكمل مثل الشعبي؟
1: يلا.
0: الصبر مفتاح ايش؟
1: الفراشة.
0: الفراشة؟ الصبر مفتاح شو؟
1: الفرج.
0: أنا فراشي. إذا الصبر مفتاح الفرج، بالصبر ممكن تزول كل الشدائد وتأتي الحلول. أصبروا يا جماعة وإن شاء الله خير. حبيبي سجلناك بالقرعة. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيف حالك؟
0: كيفك؟ مين معاي؟
2: محمد صح من عرابي.
0: كيفك يا محمد الصح؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله، أنت منيح على ما كنت منيح.
0: يا حبيب قلبي، بتروح على بيبي شارك ولا بتروحش؟
2: هي حدورنا ما يعني كل يومين.
0: يعني بتحب بيبي شارك؟ يلا بلكي ربحت كارتي ب 300 شيكل، بينفع؟ يلا. حبل الكذب ايش؟
2: قصيدة.
0: انت بتكذب ولا بتكذبش صراحة؟ بتكذب. اه عمين بتكذب، ابوك ولا عمك؟
2: ولا حدا.
0: بتحكي دائما الصح؟ ولكن انت حبيبي، سلم. مرحبا لمين؟
3: حبيبي عم دوريس.
0: غالي غالي ومغلغل.
3: قول لي يا معلم، رامي خطيب من عكا، قول لي كنت بتايلاند كنات؟
0: بعدني لا، ما مش كاين، بدي اروح ان شاء الله اركب على الفيل.
3: لا ما هو فكرتك متخانق مع الفيل عشانك مبحور. حبيبي عمي دوريت
0: يا اخي، اعطيني وصفة الصوت يحل وهيك يربط منيح، اعطيني وصفة.
3: ما تحكيش عمي دوريت.
0: من قلت لي ما تحكيش يا مس، احكي.
3: فهمت عليك.
0: شو
3: غلبتني.
0: ايش عمل؟ ايش اسوي؟
3: بنساعش.
0: اسكت يعني، ايش بدك؟ اروح مش مشكله.
3: لا خيا لا
0: حبيب قلبي يا غالي.
3: حبيبي
0: بدنا نكمل المثل الشعبي عشان نربحك من
3: يلا.
0: بينفع؟
3: معلوم بينفع.
0: القرد بعين امه
3: غزال.
0: حلوي
3: حبيب قلبي
0: ويا وجه القمر، يعطيك العافيه
3: حبيبي.
0: مرحبا لمين؟
4: هلا.
0: ايوه مين معي؟
4: السلام عليكم.
0: يا هلا،
4: كيف حالك اخ دريد؟
0: شو الاخبار؟
4: والله
0: الحمد لله مشتاقين. هاي من كوكب معناته او من كفر مندا؟ من وين؟
4: من كفر مندا.
0: كفر مندا مشتاقين. شو اخبارك انت؟ تمام
4: والله الحمد لله.
0: رحتوا على بيبي شارك ولا بعكم؟
4: رحنا وبيبي شارك
0: بعرابي. يا سلام. يلا بدك تكملي المثل الشعبي.
4: يلا.
0: العين ما بتعلى
4: عن الحاجب.
0: على الحاجب مظبوط، العين ما بتعلى على الحاجب. او ماي جاد. كتير حلو. كيف وين كنا احنا؟ شو كنا نحكي؟ يلا شو ايش العين ما بتعلى على ايش؟
4: عن الحاجب.
0: على الحاجب. يعني لا يجوز تجاوز الكبير او التقليل من احترامه، صح؟
4: أكيد.
0: يلا إن شاء الله بتربح من بيبي شارك. مرحبا لمين؟
5: ألو.
0: مرحبا.
5: يعطيك العافية.
0: هلا.
5: تحكي معك إليانا نواصر من الناصرة.
0: أهلا أهلا، شو أخباري؟
5: أيانا تمام.
0: كيف أنتوا الحمد؟
5: نار. شو اسمع بدي أقول لك أول إشي، المثل الأولان اللي قلته اللي ماله تدبير. اللي ماله كبير ماله تدبير.
0: كمان بينفع كبير. ماله تدبير ويشتري كبير كمان بينفع، صحيح. يلا رحت على بيبي شارك ولا بعدك؟
5: إيه لا بعدني والله، يعني مستني
0: الربحة. بدي اوديك ب 300 شيكل، الاولاد بيلعبوا، ثلاث اولاد عندك بيلعبوا كل نهار ببلاش.
5: ثلاث اولاد 300 شيكل.
0: اياها طيب. كمل المثل الشعبي وفوتك على القرعه، بينفع؟
5: يلا.
0: امشي الحيط الحيط
5: وقول يا رب الستره.
0: والله قول يا رب الستره. شو يعني امشي الحيط الحيط قول يا رب الستره؟ ايش يعني؟
5: يعني امشي على الصراط المستقيم.
0: بالضبط، خلص، يعني لا تلف ولا تدور، ابتعد عن المشاكل عشان تحافظ على نفسك، مزبوط؟
5: صحيح.
0: الله يشد حالك ان شاء الله، وان شاء الله بتربح معنا اليوم. مرحبا لمين؟
6: هلا.
0: مرحبا.
6: اهلا
0: اهلا، شو الاخبار؟ كيف الحال؟
6: الحمد لله.
0: ايوه وطي كمان صوتك. يا مهو مين معي؟
6: سلمى.
0: سلمى اسم بنت صغيره، كيفك سلمى؟
6: الحمد لله.
0: حلو اللوك، شو الاخبار؟ كله تمام؟
6: الحمد لله.
0: الأوتفيت كتير حلو اليوم، شو كل إشي تمام؟
6: الحمد لله.
0: نار. أيوة يلا. على بيبي شارك اليوم؟ أوكي طيب يلا بدي أعطيكي مثال وتقولي أوكي؟
6: ماشي.
0: على قد لحافك
6: تشتريك.
0: تشتريك.

0: على قد لحافك بتشتريك؟ لا على قد لحافك ايش؟
1: مد
0: اجريك. صحيح، يعني معك مصاري ايش اطلع سافر، معكاش مصاري بتنكب وتقعد محلك. فاهم علي؟ معاشك مثلا 10,000 بتطلع تسافر، معاشك 2000 بضلك محلك، وين بدك تروح؟ يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: الو
0: بيشتري فيه تنسال ذهب. الو مين معك؟ شو بلال كيفك حبيبي؟ شو وينك انت يا روحي؟ كيف امورك؟
2: مريح.
0: انا بحبك، انت بتحبني؟
2: هي
0: الله، انا بموت عليك. الله يخلينا اياك ويسعد لي قلبك يا روحي. طيب وسلم على الكل. انت غالي ومغلغل حبيب قلبي. يلا سلامات، باي مع السلامه. فارس كرم بيغني قله ادب لميم، مش عارف.

0: أدب قلة
1: طبعا غازل ما في حدا اشتري لها سنسال ذهب شو المشكلة عش العشق من اشتري لها خاتم 1500 1800 2000 اللي بدك اياه
2: يلا رفعه يلا رفعه ما في حدا قلبي تعيه عيش العيش
1: المهم دلل لانه قلة ادب بدها بتدللش
2: الحب رفعه
1: ما تكونش ناكت ايها الرجل افتح قول يا رب اكرم اوكي في اتصالات عم تستنى مرحبا لمين الو
3: مرحبا
1: هلا
3: معك شروق
1: شروق كيفك يا شروق
3: الحمد لله تمام
1: رحت على بيبي شارك ولا بعدك
3: لا صراحة رحنا على ماي بيبي
1: آه.
3: شارك لسه
1: اها اوكي ان شاء الله بتروح على على بيبي شارك وتنبسطوا كتير غاد وتربحوا كارت ب 300 شيكل اوكي
3: ان شاء الله
1: بيقولي المثل خبي قرشك الابيض
3: ايامك الاسود
1: نعم خبي قروش ولا مش مخبي
3: الحمد لله
1: في حرب في حرب يعني فاهم علي قولي لي وين عشان قولي لي وين عشان اعمل عليك شود عمل عليك صوت مسلح سلامة مصاريك وامانتك ان شاء الله يا رب وتربح معنا
3: سلام سلام
1: مرحبا لمين
4: الو مرحبا
1: يا هلا انا
4: محمد ابو ناصر
1: شو اخبارك
4: الحمد لله
1: كيفك يا محمد
4: نيه
1: رحت لعبت العاب اليوم ولا بعدك
4: لا بعد
1: رحت على بيبي شارك ولا بعدك
4: بعدنا.
1: طب يلا كمل المثل الشعبي معاي واربح من بيبي شارك اوكي في عرابي اللي ايده بالمي مش مثل اللي ايده وين صح
4: بالنار.
1: صح اه والله يعني اللي بيعيش المشكله مش زي اللي بيسمع عنها خلاص عادت بلكوش تعملوا لي فيها افلام مرحبا لمين الو
5: الو مرحبا
1: يا هلا شو الاخبار
5: كيف الحال
1: انا تمام
5: كيفك
1: والله الحمد لله شو اخبارك طمنين عنك
5: انت تعرفني انا زي الدينار
1: انت زي الدينار سوها من حيفا شو اخبارك
5: طيب شو اخبارك كيفك
1: كيف الحفويات كله تمام
5: والله يمنع كله على البحر كله على البحر
1: كله على البحر شو
5: على البحر ما خلاش في البحر
1: انبسطوا بالبحر شمس ومي بطيخ الله يهدي بالك بدنا نروح على بيبي شارك كمان بدنا نلاقي هناك كمان اجواء الجنه
5: والله بس يروح المحروس يروح من الشغل
1: وانت بيضل بالشغل بيضل بالشغل بيضل لما صار جوزك شو اسم الله عليه
5: كثير خليه يشتغل شوي خليه يشتغل شوي
1: اسف
5: مو زي العقرب الساعه لما نوقف بوقف
1: متاسف صوتي شوي يعني مش ظابط
5: سلامتك مالك
1: مش عارف بدي وصفه هيك تعطوني صوتي يجلي مش عارف
5: انا بدك واحد انت
1: شو واحد لا خيتا انا متجوز
5: ما هيك ما خلي واحد سنفه
1: لا اسمعيني
5: لا يا ابن الحلال يا
1: سهاء مرحبا شو الاخبار انا عندي مرحبا عندي الحمد لله زوجي وما شاء الله عني الحمد لله
5: الله يخلي لك اياه بس انا بحب ازكك زي الفرن الحطب هيك لا تولع
1: طيب نفوت على
5: قلبي
1: طيب يلا خلينا قولي لي
5: يلا
1: كل واحد بينام على الجنب الايش
5: اللي بريحه
1: اه والله
5: وانا بنام على الجنب اللي بريحني
1: الله يهدي بالك ديري بالك
5: الله يساعدك الله يساعدك
1: طب ورطنا صوت فاصل ونواصل
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان نعم 40,000 شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان للاتصال والانضمام نجم

0: سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة على مراخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673 سخنة على مراخب. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة
1: وبيقولوا
3: هدي قهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: كل تحيات لكم أينما كنتم ولكم من أطيب الأمنيات. مرحبا لمين؟ ألو.
5: مرحبا.
4: هلا
5: بيبي.
4: هلا شو أخبارك؟
5: رياض.
4: كيفك رياض؟ كيف أمورك حبيبي؟
5: رياض سلام من مشهد. تحياتي لأنه كل بيبي يعني صغار يمني كبار من فارغة بس صغار
4: كل إشي يعني خذ حفادك أولادك وروح وكيف نفس الغد.
5: أي خلاص زوج البنت إشي بعد المركات استغفر الله
4: المسلم وخذ الأولاد ونروح هناك. الله يهدي بالك. أنت منيح؟
5: بريد تحياتي. بريد بدي بس طلب شوي غير كلمتين بس.
4: يا ساتر.
5: بدي أحيي أخوي وحبيبي وابن عمي أبو سليم توفيق برئاسة المجلس المشهد المعلم. وبدي أقول له يا عمي أبو توفيق يا أبو سليم توفيق إنه هاي الرئاسة هاي بدك تدير بالك اللي أنا هاي أماني. أماني. وبدك ديبك مش مجرد انك بدافع عن الرئاسة كل صنع رؤساء هاي اماني وانت كده يا ابو سليم
4: ان شاء الله
5: وانا بعرف انك انت كده.
4: شكرا.
5: وتحياتي لأهل المشهد كلياتهم وتحياتي لراضي الشمس وكل المستمعين لراضي الشمس.
4: شمس ومايو بطيخ دوريت زرقاوي بذات الشمس ولعت. اوكي مرحبا لمين؟
6: الو.
4: مرحبا.
6: اهلا.
4: كيفك؟
6: الحمد لله.
4: منيح؟ يلا فوت على الجو. رحت على بيبي شارك ولا بعدك؟
6: رحت.
4: كيف بيبي شارك؟
6: حلو في منيح.
4: يعني بتنبسط بدك تروح كمان مره؟ اذا كان حبيبك عسل؟
6: اذا كان حبيبك عسل؟
4: كمل المثل. إذا كان حبيبك عسل في الحسوش كله. أوكي شكرا لك عزيزي. مرحبا لمين؟
7: ألو.
4: مرحبا.
7: أهلا.
4: شو أخبارك؟
7: الحمد لله.
4: أنت منيحة؟
7: سارة معك.
4: سارة معي؟
7: أيوه.
4: منين يا سارة؟
7: عرابي.
4: كيف عرابي؟
7: الحمد لله.
4: رحتوا على بيبي شارك أكيد ها؟
7: أكيد.
4: كيف بيبي شارك؟
7: جنن.
4: كملي لي المثل الشعبي فوت على قرعة ال 300 شيكل، أوكي؟
7: يلا.
4: يا جبل ما يهزك
7: ريح.
4: أنت يا جبل ما يهزك ريح صح؟
7: ريح إن شاء الله.
4: إن شاء الله باي. يا عيني هذا الحق الصح. باي. مرحبا لمين؟
8: هلا مرحبا.
4: هلا.
8: يعطيك العافية.
4: حبيب الشعب والأمة العربية كلها مين معي؟
8: محمد عازم الطيبة. أحلى تحية ليلك للجميع طاقم إذاعة الشمس الرائعين.
4: وبس ولعت.
8: وأول إشي الصوت أتغير بس الروح موجودة.
4: يا روح الروح
8: موجودة.
4: يا روح الروح ما تأخذونيش على الصوت.
8: أحلى دوريد.
4: ما تأخذونيش على الصوت.
8: أخذك. أنت أحسن إنسان وبعدين الاستثنائيات تبعاتك هذول كثير حلوين.
4: يا روح الروح خلي لي إياك يا قلبي.
8: مرة خميس ومرة هيك ومرة هيك. البرنامج برعاية بيبي شارك عرابي.
4: يا عيني عليك. كمل المثل الشعبي واربح معي 300 شيكل من بيبي شارك. اوكي
8: اتفضل.
4: درهم وقاي خير
8: من قنطار علاج.
4: وبس ولعت. الوقاي افضل من العلاج ولعت. صح
8: طبعا.
4: يعطيك العافيه.

مكملين كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير، نعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس، شمس ومي وبطيخ مع دوري زرقاوي في برامج الصيف. أهلا بالصيف، أهلا بالاستجمام، أهلا بالحب، لا للحرب، لا نريدها، فلتبتعد عنا. بكل الأحوال طبعا لكم منا دائما أطيب الأمنيات وعيشوا الأجواء.

0: قديش زعلانة؟ كتير. يعني ما بكيش تأكلي؟ لا مش لهالدرجة زعلان. صح. يا جماعة بالنسبة لقضية السوشيال ميديا يعني إشي بجنن السوشيال ميديا. بتفتح الفيسبوك أكثر إشي بشوف بالفيسبوك وفيات، بشوف فقر، بشوف شوب، بشوف ناس بحاجة لمساعدات. أفوت على إنستغرام بشوف رواء، بشوف طلعات، بشوف نزلات، بشوف تشيك أن تشيك أوت، بشوف طيارات، بشوف إيش في بالإنستغرام. حد يفهمني شو في غا؟ الحياة حلوة بالإنستغرام يا جماعة. يا ريت الحياة حلوة كمان بالواقع مش بس بالإنستغرام. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: بحكي سهيل من حيفا.
0: هلا كيفك؟
1: تمام كيفك أنت؟ اشتقت لك
0: حبيب قلبي. شو أخبارك؟ وينك؟ كيف أمورك؟
1: كاش تربحني مرة
0: يا زلمة. أنت اللي بدك تربح، أنت اللي بدك تربح. أنت منيح؟
1: منيح الحمد لله.
0: بدنا نأخذك على بيبي شارك في عرابي غاد. رحت عند طارق ولا بعدك؟
1: مضبوط بعدني. اما اذا بتعزمني باجي.
0: بتروح لانه في مطعم شيف غاد وفي العاب تاخذ حفادك وكل اشي حلو صح؟
1: طبعا اهم شيء الاحفاد.
0: يلا حاضر تكمل المثل الشعبي عشان تربح.
1: يلا
0: اللي بدق الباب
1: اسمع الجواب.
0: والله مضبوط الحكي ولا كيف؟
1: 100%.
0: حبيب قلبي يا وجه القمر. منحبك. سلم على الجميع.

إذن كمان شوية رح يكون في عنا مادة إعلانية أيضا هناك، رح يكون لافينيا ورح نعلن رابحين كمان شوي. فتحية لبيبي شرق، تحية لطارق شمال غاد، وتحية لكل الطاقم الجميل. بنصحكم تروحوا على المطعم غاد، وبنصحكم تروحوا هناك على مكان ألعاب بجنن في عرابي. غدير خطيب من عبلين، مبروك إلي غدير. كرم حنيف من وين؟ سخنين. وسلمى كنعني من عرابي، مبروك لسلمى كنعني من عرابي. هذا أوفر للمرأة. أوكي، إذن تحياتي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. إذن رح نكون مع الغناية الحلوة مع المادة الإعلامية، ومنذكركم شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي كانوا معاي اليوم، ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب، بحبكم كتير.

0: ذوقك وخلي ذوقك يختار.
1: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء عباد ظهر اليوم عن إصابة مستوطن في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مزرعة في منطقة نابلس. وقال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينيين اثنين بزعم أنهما أضرما النار في المكان وطعن أحد الأشخاص الذين وصلوا لإخماد الحريق على حد ما جاء في بيان الجيش. في المقابل قالت مصادر فلسطينية أن مواطنين من بيت فوريك وصلوا إلى المنطقة لإخماد النيران المشتعلة في سهل البلدة، وأن قوات الجيش أبعدتهما من المكان وأطلقت النار عليهما. وفرضت القوات الإسرائيلية حصارا على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي خبر منفصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في البطن خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. أعلنت بلدية رمات جان عن فتح الملاجئ بعد تزايد احتمال تعرض المنطقة لقصف إيراني خلال نهاية الأسبوع، ودعا رئيس البلدية لجان البنايات السكنية إلى تفقد الملاجئ المشتركة وتجهيزها للاستخدام الفوري، موضحا أن القرار ذاتي وليس قادما من الجبهة الداخلية. أكدت وزارة الخارجية العمانية أنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، داعية إلى تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام تقديم الرعاية لمرضى السرطان أصيبت بالشلل التام بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع يمثل إعداما بطيئا لآلاف المرضى، محذرة من تداعيات خطيرة على أوضاعهم الصحية. إلى لبنان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة اللبنانية ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة تأمين الخدمات الأساسية. وأكد سلام أن أهل الجنوب ليسوا وحدهم، مشددا على أن الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي في المنطقة. أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية عن إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام أكثر من 3000 مستوطن برفقة وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية، تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت محافظة القدس أن الشرطة الإسرائيلية فرضت إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة ومنعت أعددا من المصلين من الوصول إلى المسجد. أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ قراراً يمنع إشعال النيران في المناطق المفتوحة بسبب الظروف الجوية التي ترفع من خطر اندلاع الحرائق وانتشارها في الأحراش والمناطق الطبيعية، ويسري القرار اعتباراً من اليوم الخميس حتى نهاية شهر آب، ويسمح بإشعال النيران فقط في الأماكن التي حصلت على موافقات مسبقة من الجهات المختصة مع الالتزام بإجراءات السلامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في مختلف المناطق مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في القدس 35 درجة.

لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 33، طبرية 37، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكم أينما كنتم، عدنا إليكم تحية خاصة جدا للجميع، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. عدنا والعود أحمد إلى أحلى وأجمل الأوقات، عيشوا الجو. غلطة من الإنتاج مش مشكلة، ولكن الحمد لله كملت. A beat so bright and true, and everything just changed because of you. لا مني أنا أصلا مروح فيها. شمس وما يبطيخ، رجعنا.

اليوم رايحين على ملحمة الهنا عند أخونا إسماعيل مناع حبيب الشعب والأمة. حبيب إسماعيل، مجد يكون مشار رئيسي مقابل محطة بنزين باز. الجودة ليست شعار بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة، لحم الخروف، العجل والجاج. كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحم طيبة وأنت مطمئن إلى مصدرها وجودتها. أنا شخصيا يعني ملحمة الهنا من زمان أنا زبونها عند أخونا إسماعيل، واللحمة عنده ألف ألف. أو ماي جاد، شهباي شهباي العادي. ملحمة الهنا، نعم أطيب لحمة اللي بدون صفر هي الشهباي، هيك قال إسماعيل. الطعم الأصيل، الجودة التي تثق بها والأمانة التي تعود من أجلها مرة بعد مرة. مجلي كروم الشار رئيسي مقابل محطة بنزين باز. اليوم في عندك قسيمتين شراء بقيمة 300 شيكل لكل قسيمة. يا سلام، يعني المشاوي على إسماعيل اليوم. أوكي، إحنا طبعا كمل المثل الشعبي صح واربح اربح 300 شيكل، مش واحد اتنتين. يعني اليوم إسماعيل مطلع ب600 شيكل لحمي.

0461 اتصلوا كملوا المثل الشعبي صح واربحوا من ملحمة الهنا في مجد كروم. بنصحكم نصيحة تامة، اللي بده يشتري اللحم الصح واللحم اللي بتجنن بس من عند إسماعيل مناع ملحمة الهنا في مجد كروم. ارفع. It's

0: إذا بلشت الاتصالات تقرقع وتبربع هون في إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا فيك، شو أخبارك؟ كيفك؟
1: كيف الصحة؟
0: هلا كيفك؟ اشتقنا لك. مين معي؟
1: أبو جارك محمد دياب.
0: أهلا أبو الأنس، كيفك أبو الأنس؟
1: والله مشتاقين لك دريت. شو صار دي جنن على رد الشمس؟
0: اسمع ارفع. كيف ابو الانس؟ احنا منتعداش عليك ابو الانس، احلى دي جي. بس احنا اليوم لحمتنا من وين ابو الانس؟
1: بدك تاكل لحمه وتتحنى ضربك عم الحمد لله. انا عندي اسماعيل.
0: يعني بعد اسماعيل باللحمه ما فيش في كل المنطقه صح؟ يعني يا عيني عليك. طيب معناته يلا اسا بدنا تكمل المثل الشعبي صح عشان تفوت على قرعه ال 300 شيكل، بينفع؟ بيقول المثل
1: انا جارك
0: الحق يعلو ولا ايش
1: ولا يعلى عندي
0: ولعت. بقول لك يا عمي ابو الجار احنا شاربين من نفس المي. اذا ان شاء الله الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحقيقه تنتصر في النهايه مهما طال الزمن. الله يهدي بالك وان شاء الله بتربح معنا اليوم. يعطيك العافيه ابو الانس. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا فيك
2: عمر عراب من كفر مندب.
0: عمر بتحب اللحمه؟
2: ايه بحب اللحمه.
0: من عند تعال على ملحمه الهنا في مجد الكروم ادعي لي ادعي لي، ولما ندريت بقولكم محل يعني عن جد ادعوا له. اوكي
2: دائما بدعي لك.
0: عند اسماعيل ملحمه الهنا. اوكي
2: اوكي
0: بينفع. اوكي بقول المثل رب اخ لم
2: أمه.
0: يا سلام عليك، فتت على قرعة ال 300 شيك من عند اسماعيل ملحمة الهنا. تحية لأدهم السالم شهبندر اللحامين عند عم اسماعيل. في حدا عندك كمان عم اسماعيل عشان ما يزعلش؟ مرحبا لمين؟
3: هلا مرحبا.
0: يا هلا
3: بحكي عصام كندس برطعة.
0: عصام من برطعة، كيفك شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله. ما عرفتك شو البرنامج، صوتك
0: كأنك صوتي مريض. رايح والله مريض يا يعني، وعم بحاول قد ايه بقدر. إذا في عندك وصفة طبية ليجلي الصوت قول لي.
3: الشط زنجبيل.
0: زنجبيل خلاص عليهم ان شاء الله. بدنا نيجي على مجد كروم على ملحمة وين؟
3: ملحمة الهنا.
0: ملحمة الهنا، تعالوا اهل برطعة مجد كروم ادعوا لي. اوكي
3: اوكي اخونا اسماعيل معنا. دنيا مولع الدنيا فينيا.
0: الله يسعدك. يلا
3: حاضر فينيا مشيت.
0: يلا حاضر
3: حاضر.
0: لو فيك خير ما رماك ايش؟
3: لو فيك خير
0: ما رماك ايش؟ صح مزبوط ليليان. لو فيك خير ما رماك هي دائما بتقول لي لو في خير ما رماك الطير يا قلبي، دير بالك خلي الخير موجود. طيب
3: طيب
0: سلامات. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
4: عمر فتحي.
0: عمارة كيفك حبيبي شو اخبارك؟
4: عمر
0: فتحي. عمر فتحي شو اخبارك يا عمر؟
4: الحمد لله سلامتك يا غالي.
0: الله يسعد القلب. وين بدنا نروح ان شاء الله ناكل لحمه او نشتري لحمه؟ بمجد الكروم صح؟
4: ان شاء الله.
0: إيه تعال انت عن جد من احلى اخو، تعال شوف اللحم اللي غاد وادعي لي. اوكي
4: ان شاء الله.
0: اوكي حاضر السؤال.
4: تفضل.
0: الفاضي بيعمل ايش؟
4: ملان.
0: الفاضي بيعمل قاضي. الفاضي بيعمل قاضي. اوكي يلا حبيبي سلامات. مرحبا لمين؟
5: حلو مرحبا دوريت
0: غالي ومغلغل.
5: كيف حالك؟
0: كيفك شو اخبارك؟
5: والله خرياني معانا بالبيت، لا بروح ولا باجي.
0: لا يعني بلاش كلمه خرياني، قول مثلا مش مزبطه، قول مثلا الامور
5: لا مش انا عيان مش مبسوط.
0: سلامه قلبك سلامه قلبك
5: مش مبسوط. سلامه اللي بيحكي معك
0: ابراهيم. ابراهيم من حيفا الله يهدي بالك.
5: ايوه حبيبي
0: سلامه قلبك. إيه بقول المثل اول شيء بدنا نيجي على ملحمه الهنا عند اسماعيل مناع، بينفع ولا كيف؟
5: بينفع. لا فيش سياره ما بقدرش اسوق.
0: اللحم لقز لقز العادي.
5: اللحم لقز لقز
0: لقز العادي غاد. اوكي يلا بعد الضيق شو فيه؟
5: فرج.
0: الله يفرجها عليك يا غالي. بس بلاش كلمة هاي بجيب كلمة تانية. سلام لمين؟ ألو
6: ألو
0: مرحبا.
6: أهلين
0: مين معي؟
6: أحمد نجار من دبوري.
0: هلا شو أخبارك؟
6: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
6: أنا مكيف.
0: هيك بدي إياك. وين بدنا نيجي نشتري لحمة من
6: نيجي؟ ملحمة الهنا
0: في مجد الكروم عند أخونا اسماعيل مناع وكل الطاقم غاد بيستنوكو. طيب يلا اللي بخاف من العفريت بطلاله. هذا هو
5: كبير
0: كبير ولعت. يلا سلم. اللي بخاف من العفريت بطلاله، يعني كثرة الخوف بتجيب المشاكل. خافوش ادهم ابو السالم يا كبير. سلم على اسماعيل احلى شباب. كل تحيات لكم اي ما كنتم من اذاعة الشمس. حبيب أبو إسماعيل الغالي أحلى ناس والله. يعني بس اروح هناك لحمتنا دايما من اي تنقاي قد يصلي بتعامل معهن ولا بحياتهن. الحمد لله رب العالمين غشوا باللحمة لانه ناس بخافوا الله. مرحبا لمين؟
7: والله مرحبا.
0: يا هلا.
7: معك إيمان ناصر مدريني.
0: إيمان شو أخبارك؟
7: الحمد لله.
0: هلا إيمان. إيمان وين بدنا نروح على ملحمة؟
7: ملحمة الهنا مجلك.
0: يا سلام عليك. منين حضرتك كمان مرة؟
7: من الريني.
0: من الريني. شو أخبار الريني؟
7: الحمد لله منيحة.
0: الله يسعدك إن شاء الله تكوني بخير دائما. حاضرة؟
7: طبعا.
0: ضرب الحبيب إيش؟
7: مثل الزبيب.
0: مثل الزبيب. وضرب الحبيب مثل الزبيب مزبوط؟ يلا شدي حالك. مرحبا لميم.

0: هلو
1: هلو
0: أيوة مين معنا؟
1: ميري من حيفا.
0: شو أخبارك بحيفا؟ من اليوم وطالع منين لحمتنا؟
1: ملحمة الهنا.
0: ملحمة الهنا في مجد الكروم صح؟
1: أيوة.
0: تعالي على ملحمة الهنا وراح تتهني كتير. أوكي؟
1: أوكي.
0: الله يسعد قلبك. يلا حاضرة للسؤال؟
1: حاضرة.
0: يلا. يمأمن للرجال يمأمن لإيش؟
1: زي الأمن للغربال.
0: أيوة هي هاي. يمأمن للرجال يمأمن للمي بالغربال. حدا بيأمن للرجال اليوم؟
1: لا
0: أوه كنت أمن للرجال غيري أنا، أما الباقي كله فاهم علي أنا وإخوته بس، أما الباقي لا أقول. الله يسعد قلبك، ديري بالك حالك. باي. مرحبا لمين؟ يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
2: الله الحمد لله.
0: وطي الراديو عندك، وطي.
2: لحمة رحلتنا من مجد الكروم،
0: بس من ملحمة الهنا.
2: الهنا
0: عند أخونا إسماعيل مناع. هذول الدكاترة بتفوتي بتفكري حالك شفايتي على مستشفى صيدلي العادي، إشي كله لابس إشي مرتب مأنقش، بتشوف اللحمة إشي واو.
2: عليها عليها عليها أخذ رد غير نذهب نشتري لحمة.
0: مجبورين تيجوا على مجد الكروم عند ملحمة الهنا وادعولي كمان.
2: عشانك
0: انت
2: من
0: مجد الكروب بتقروح. ارفع ولعك لسانك حصانك، انصنته
2: صانك
0: وانخنته
2: خانك،
0: ديري بالك. اوكي

0: في ملحمة الآن مجد الكروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز، الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، لحم الخروف، لحم العجل، الدجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح والسليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأن من آمن أنه أهم شيء شعور هو أن تطعم عائلتك لحم طيبة وأنت مطمن إلى مصدرها وجودتها. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل، الجودة التي تثق بها والأمانة التي تعود من أجلها مرة بعد مرة. مجد الكروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. فاصل ونواصل، خليكم معنا، كل الحب لكم أينما كنتم.
1: كل أب وكل أم بدهن أولادهن يكبروا ويكونوا ناس مناح، يعرفوا يساعدوا غيرهن، يحسوا بالناس، ويكون عندهن قلب. وهاي القيم مش دايما بتنحكى، أوقات بتنشاف. لما العيلة بتختار تكون عائلة حاضنة، هي مش بس بتعطي طفل فرصة جديدة، هي كمان تعلم أولادها درس بالعطاء والإنسانية ما بتعلموه بأي مدرسة، لأنه المواطنة الصالحة بتبلش من البيت. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 5924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عدنا إليكم، والعودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير.

0: لاجئين على ملحمة الهنا عند إسماعيل مناع حبيب الشعب. كل الشباب غاد بيستنوا بيسمعوا دايما فول فوليوم، طاقات حلوة جدا مع أكبر وأجود ملحمة في الشمال إسماعيل مناع. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: برعاية ملحمة الهنا مجلسون.
0: يا سلام، مين معي؟
1: معك أبو تيمور من يافطة الناصر.
0: أبو تيمور شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله
0: حبيبي. إن شاء الله بتروح على ملحمة الهنا هناك في مسجد كروم وبتدعي لي كمان، أوكي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: بيقول المثل من حفر حفرة لأخيه
1: وقع فيها،
0: صح ولا لا؟
1: صح
0: صح. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو. يعطيك العافية دورين.
0: هلا كيفك؟
2: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: أنا تمام. مين معاي؟
2: معك من رشيد من دبورية.
0: من رشيد بدنا نشوي آخر الأسبوع، بدنا نشوي
2: إن شاء الله.
0: من ايه بدنا نشوي؟ نجيب
2: الحمد ملحمة الهنا إن شاء الله
0: في مجد الكروم. آه
2: مجد الكروم.
0: حتى لو كنتوا من دبوري تعالوا، لأنه بتحكي على الجو
2: على العين وعلى الرأس. الله إن شاء الله.
0: ومجد الكروم بتنور فيكوا عند إسماعيل مناع عند ملحمة الهنا.
2: بارك الله فيك، منور بأصحابها وأهلها.
0: يسعد هالروح. بيقول المثل كملي إجا يكحلها
2: عليها
0: دمرنا الزلمة
2: بعين عمها.
0: الله يسعد قلبك، يخلي لي اياكي.
2: الله يسعدك.
0: يعطيك
2: الله يسعدك.
0: الصحة حبيب الشعب انت.
2: اللهم امين. الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟ هلو
3: هلو.
0: مين معي؟
4: مرحبا.
0: هلا
4: معك اياد.
0: اياد كيفك اياد؟
4: الحمد لله تمام. كيف حالك
0: اياد؟ منين حضرتك؟
4: سخنين.
0: هلا باياد. اياد وين لحمتنا ان شاء الله؟ من وين؟
4: من ملحمة الهنا
0: مجد الكروم. تعالوا ادعوا لي، اوكي؟
4: إن شاء الله.
0: على الشارع الرئيسي كله بيعرفها. حاضر للسؤال، بلكي ربحت 300 شيكل لأنه عندنا قسمتين اليوم، كل قسيمة 300 شيكل مش عطلات.
4: يلا إن شاء الله.
0: الدنيا إيش؟
4: الدنيا بخير.
0: مزبوط، بس في كلمة تانية. الدنيا
4: للشاطر.
0: الدنيا للشاطر. الدنيا للشاطر. التيس فيش له محل بهالدنيا. حبيب قلبي خلينا إياه.
4: تسلم.
0: سلم.

في ملحمة الهنا مجلي كروم الشارع رئيس مقابل محطة بنزين باز، الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. فلهذا يا جماعة الخير الكل روح على ملحمة الهنا، نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، لحم الخروف، لحم العجل، الدجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة بإدارة إسماعيل مناع. الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحمة طيبة وأنت مطمن إلى مصدرها وجودتها. مجلي كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. اليوم في عنا قسمتين، كل قسمة ب300 شيكل من ملحمة الهنا، يعني المشاوي على ملحمة الهنا هذا الأسبوع.

0: مرحبا لمين؟
1: لا مرحبا.
0: هلا
1: منى من الناصري.
0: شو اخبارك؟
1: نحمد الله يعطيك العافيه.
0: كيف انتوا الحم؟
1: والله نار جنه.
0: حالي بالويل.
1: ويلي
0: بدنا ناكل لحمه.
1: يعني ملحمه الهنا مجد الكروم.
0: ان شاء الله بتروح الكل على مجد الكروم عن جد شيء بجنن. اوكي
1: ان شاء الله.
0: يلا من برا هلا هلا.

0: من جوا يعلم الله. ملان عن هالشكل.
1: ملان اه؟ الله يدي الله يجيرنا منها.
0: الله يبعدهن عنا.
1: الله يبعدهن عنا يا رب. الله يخلينا اياكي كلك ذوق يعطيك العافيه. سلامات باي. مرحبا لمين؟ الو مرحبا.
2: الو مرحبا.
1: هلا كيفك؟
2: دريت تقول لي في شيء هون حد من حمد العنا
1: ولعت. مين معي؟
2: مصر دياب. انا
1: مصر ولعت.
2: الفلات يعني مولع دامر.
1: ولعت ارفع.
2: أنا مقري من غاد وتعال شوف الناس طلع النبي شو هذا يا زلمة فيه.
1: هاي من الأيام يا غاد عند ملحمة الهنا الناس كلها طايرة غاد، أوكي؟
2: لا وتشوف الناس والأجواء ما اشتبه هناك.
1: أنت شو رأيك بملحمة الهنا عند إسماعيل؟
2: أنا يعني حد مقري من غاد بالصف يا زلمة.
1: شو رأيك؟ إيش رأيك؟
2: إنسان إنسان بتشتم ناس كمان.
1: نار وشرار، نار وشرار.
2: نار وشرار، أنا بدعوكم لزيارة هذه الملحمة.
1: يا حبيبي ليش؟ ليش زرتها؟ شو فيها هاي الملحمة؟
2: لأنه أنا باكل منها ولحمتها مسك الفزو.
1: الله يسعد هالروح. ولك يا غالي يا ابو يا ابو الغلا كله انت يا ابو الحب
2: حبيبي دريت بس استني شو السؤال.
1: اه طبعا. لا يا زلمه
2: ملحمة الهنا في انتظاركم. في
1: ولعت. يا هلا بيكم يا هلا بيكم
2: حبيبي.
1: يعطيك العافيه باي. ام ولع عند ملحمة الهنا الكل بده يروح غاد. مرحبا لمين؟
3: لو
1: ايوه مين معي؟
3: موسى حجازي.
1: موسى شو اخبارك؟
3: لله.
1: من اي حضرتك يا موسى؟
3: طبرة.
1: من طبرة. وين بدنا لحمتنا ان شاء الله؟ وين بدنا نشوي؟ من عند مين؟
3: من لحمة الهنا.
1: روحوا جربوها وادعوا لي، جربوها وادعوا لي، اوكي؟ واللي بيجي عن طريق اذاعة الشمس ودريد قولوا له اجينا عن طريق اذاعة الشمس راح ياخذوا معاملة خاصة ومعاملة جدا جدا حلوة، اوكي؟
3: ان شاء الله.
1: اوكي حاضر؟
3: حاضر.
1: بقول المثل الإناء ينضح بما
3: ايش؟
1: الإناء ينضح بما ايش؟ بما فيه. الإناء ينضح بما فيه. عارف شو يعني الإناء؟ والله ما عارف شيء. الإناء ينضح بما فيه يعني تصرفات الإنسان بتعكس أخلاقه، أوكي؟

0: واحدة بتحكي لجوزها: حبيبي إلي عندك إلك عندي مفاجأة. حكى لها: شو راح تبطلي نكد؟ حكت له: قلت لك مفاجأة مش معجزة. فعش النكد عند النسوان هاي شغلة من الحياة يعني، مجبورة تنكد عليك يعني. كيف بدها تحلو؟ كيف يعني رحلة بلا نكد النسوان؟ بينفع؟ بينفع مزبوط إليان؟ مجبور يعني مثلاً هيك وانت بالرحلة مثلاً تعملها نكود صغيرة، نكود صغيرة، ممكن تكون نكود كبيرة حسب شو النكودة. تعمليش حالك انت بتنكديش، انت كمان بتنكدي، كله بنكد، النسوان كلها بتنكد. مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا،
0: يا هلا،
1: الاخبار؟
0: شو اخبارك؟
1: الله يسعدك وضعك.
0: الله يسعد روحك. مين معي؟
1: معك نجيب عودي.
0: اهلا، من وين حضرتك يا غالي؟
1: المشهد.
0: هلا بالمشهد، بدنا نشوي ان شاء الله. بدنا نشوي من وين؟ من اني ملحمي، ملحمه الهنا، مجلي كروم. الله يسعد قلبك. حاضر
1: حاضر.
0: الدنيا يوم عسل ويوم ايش؟
1: يوم بطل.
0: كيف العسل عندك؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يهدي بالك، ان شاء الله بضلك بالعسل. مرحبا لمين؟ الو يا هلا، شو اخبارك؟ مين معي؟ مين؟
2: فارس من طبرا.
0: شو اخبارك فارس؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: منين لحمتنا يا فارس؟
2: لحمتنا من ملحمة الهنا،
0: مجلي كروم.
2: مجلي كروم
0: عند أخونا طبعا إسماعيل مناع، بينفع؟
2: عند أخونا إسماعيل مناع.
0: يلا كمل المثل معاي واربح 300 شيكل من ملحمة الهنا.
2: يلا
0: اللي بيطلع من داره بيقل إيش؟
2: داره.
0: تطلعوش من داركو، خليك البيت، حاجة سهرة هون وسهرة هون.
2: خليكم بيتكو،
0: خليكم بيتكو. باي. مرحبا لمين؟ هلو. مين معي؟ الو
3: الو
0: الو. ايوه اسه قضينا النهار. الو الو الو الو
3: الو.
0: طيب كذا خلاص فهمت. ايه الو الو فهمت اسه. يلا ملحمة، قول ملحمة الهنا، قول حبيبي عمو دريد. انا الصوت، الله يرحمك يا عمو روني، يعطيك العافية قلبي، نرجع لك. الو مرحبا لمين؟
4: مرحبا.

0: وليد أصيرة.
1: آه والله يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مدريد كيف حالك؟
1: يا غالي يا مغلغل.
2: حبيب الله يسعدك.
1: مين معاي؟
2: معاك أبو يوسف المشهد.
1: أبو يوسف شو أخبارك؟
2: حبيب الله يسعدك حبيبي.
1: أبو يوسف بدنا لك اللحمة.
2: من ملحمة الهنا مثل الكروم.
1: عند إسماعيل مناعة.
2: إن شاء الله.
1: مولع غادي مولع.
2: إن شاء الله.
1: حاضر للسؤال؟
2: حاضر.
1: اللي باكل العصي العصي مش مثل اللي إيش؟
2: بعدها.
1: آه والله مزبوط الحكي؟
2: صحيح.
1: يا ما أكلنا عصي. باي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا كيفك؟
3: كيفك دريد؟
1: شو أخبارك؟
3: معك ورود.
1: كيفك يا ورود؟
3: والله الحمد لله.
1: أنت منيحة؟
3: كثير.
1: جاء عبالك تشوك إنك؟
3: آه طبعا.
1: من وين بدنا نشوك؟ من عند أني من أني ملحمي في مجلي كروم. إجيتي ولا بعدك؟ تعالي ورود على مجد كرون. تعالي تعالي شوف اللحمة الأصلية. أوكي
3: خلاص.
1: حاضر السؤال.
3: فدان
1: إكرام الميت
3: دسنا في نصار يا دريد.
1: في نصار عن جد. الله أكبر. إيش فيه؟ مالك دريد؟ لا يا دريد واحد الله
3: واحد.
1: الله يهدي بالك. شكرا. باي
3: باي, باي. باي.
1: مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
4: معك شهناز بدرني مع الرابط.
1: هلا خلود بدرني. شو أخبارك؟
4: شهناز.
1: كيفك شهناز من عربي؟
4: الحمد لله.
1: بدنا ناكل لحمه يا شهناز.
4: ان شاء الله.
1: اعزمي كل اللي تعزميني بس عند محل ملحمه الهنا بينفع؟
4: بس ملحمه الهنا.
1: العجله من ايش؟
4: نعم.
1: العجله من شو؟
4: من محل.
1: المثل الشعبي بقول العجله من هل؟ من الشي؟ من الشيطان. من الشيطان. من الشيطان. الشيطان. يعطيك العافية. باي. مرحبا لمين؟ هلو.
5: هلو.
1: أيوة مين معاي؟
5: عمر من كفر كنا. هلا فيك.
1: شو أخبارك؟
5: الله يسعدك.
1: بتحب اللحمة؟
5: وطننا اليوم.
1: بتحب اللحمة؟
5: طبعا. من ملحمة الهنا.
1: بس من عند ملحمة الهنا هناك اللي بقوله جاي عن طريق إذاعة الشمس راح ياخذ مفاجآت عديدة. أوكي؟
5: أنا. أوكي.
1: الغزالة رايقة ولا مش رايقة عندك؟
5: رايقة طبعا.
1: يا رب.

0: حلو منك ابو الداوي، حلو منك. احلى دوريد للداوي بالعالم، يسعد لي اياك يا عمي. دوريد كل واحد اسمه دوريد، دوريد ايوه كل واحد اسمه دوريد، دوريد ايوه هي هي. نار نار حمراء، نار حمراء، الله يهدي بالك. بكل الاحوال راح نروح لفاصل اعلاني، بعد الفاصل مكملين لكم. منا دائما اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس.
1: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.

0: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
1: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052 841 70 10. أهلا وسهلا.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع. عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
10: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أربع بنات تحكيش معهن أبدا، واحدة قايمة من النوم، واحدة بالدورة إشي ضايع، واحدة تنكست طلعتها، الأخيرة يمكن تدفنك وانت عايش. هاي اللي انت بتكون بدها تطلع ومزبطة مشوارها وبتروح بتنكس عليها. Oh my God! Oh my God!

0: اوكي احنا طبعا مكملين مع ملحمة الهنا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: مستمع من الشمال.
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله رب العالمين. مين معاي؟ مستمع
1: من
0: الشمال.
1: من عكا.
0: من عكا.
1: البرنامج برعايه محمود الدوريد كابول.
0: لحظة محمولة دوريد. مين محمولة؟

0: ايش لحظة لا ايش ايش قلتي شو قلتي
1: ملحمة الهنا
0: مين دوريد ومحمود وفتحي وصمير ايش مالك شو
1: ملحمة كمان على رماح
0: خلينا على الهنا بالله عليكي بالله عليكي اوكي تعالي على مجد كروم وذوقي ملحمة الهنا مش بطلي ذوقي ولا ملحمة تاني
1: اكيد أوكي. طبعا
0: المثل بيقول الشكوى لغير الله
1: مذلة
0: الله عليكي وان شاء الله يا رب يكون لك 300 شيكل من ملحمة اللي انا استنى لاخر برنامج بتشوف اذا اسمك طلع ولا لا مرحبا لمين
2: كيف العاصف
0: هلا
2: كيف الحال
0: شو اخباركم
2: الحمد لله البرنامج برعايه ملحمه الهنا
0: مزبوط مين معاي
2: حنان مطر من نحد
0: شو اخبارك حنان مطر
2: الله يسعدك الحمد لله شو اخبارك انت
0: بدنا نشوي
2: بس بدنا نشوي
0: ان شاء الله يا رب حاضر يا سيلي
2: يلا
0: ان شاء الله بدي هون عليكي بدي هون عليكي
2: يلا
0: يلا المهم انك انت تكوني عارفه الجواب
2: ان شاء الله
0: الرزق على مين
2: الله
0: بس على الله في غيره
2: لا والله
0: الله يخلينا اياك وان شاء الله حظك بيكون حلو معنا
2: ان شاء الله
0: باي مرحبا لمين
3: هلو
0: ايوه مين معاي
3: مرحبا
0: هلا
3: كيف حالك
0: شو اخباركم
3: كيف حالك
0: شو سلامة قلبكم مال صوتك
3: انا دايما صوتي انا عارف من الدنيا ولا اللي حواليك
0: يلا ولا اشي اللي حواليك
3: الحمد لله انا بمر دايما مسكتون وبحب اطلع عليه بقول يا الله نفسي اجي افوت عليه
0: يا اهلا بمجد كروم يا اهلا بلد دريد زرقاوي يا اهلا فيكم
3: بلدك كل العز والكرامه والله
0: يسعد قلبك
3: بمر انا دائما وبطلع
0: تعالي تعالي اهلا وسهلا فيك
3: انا بحب ان شاء الله لحم اخر الدنيا تكون نضيف غرفه اشتريها هيك طبعي
0: والله
3: وبحب انا اذا ربحت دريد من فضلك يعني انا قلت لاي عائله وأنا بدي أجي أشتري بس أجي لأي عائلة ما تعزي
0: ربنا يعطيك على عدنيتك
3: بالنيابي عني
0: ربنا يعطيك على عدنيتك
3: آمين
0: يلا حضر السؤال
3: إن شاء الله
0: يلا ابعد عن الشر
3: غني له
0: نغني له ولا منغني له
3: لا لا منغني له خلقه دائما بعدين عن الشر ودرك جرام الشر
0: يسعد قلبك سلام
3: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله
3: ابعد عن الشر دائما منغني له
0: يلا يعطيك العافية
3: أهل عكا هيك
0: الله يسعد ابعد عن الشر وغني له أهل عكا الحلوين
3: والله
0: تسلم الحمد لله على سلامتك يسعد هالقلب يسعد هالروح
3: كثير انبسطت
0: انا شفتك
3: بارك لي
0: انا
3: عشان برافق
0: بس سامر
3: دائما
0: الله يسعد قلبك حبيبه قلبي شكرا لك سلام مرحبا لمين
4: مرحبا
0: يا هلا
4: تحكي معك مؤيد
0: هلا شو اخبارك
4: الحمد لله شو اخبارك
0: انت منيح
4: الحمد لله
0: يا هلا فيكم ان شاء الله بدنا نروح ناكل لحمه من وين ملحمة الهنا مجد كروم
4: ملحمة الهنا
0: عند اسماعيل مناع عقبال محطة تعالوا وادعوا لي شوفوا اللحم اللي غاد خس العادي
4: ان شاء الله عم
0: حط راسك بين هالروس
4: ويا قطاع الروس
0: قول يا قطاع الروس مرحبا لمين يا هلا مين معي شو الاخبار
5: كيف حالك
0: هلا مين معي
5: معك رامي من عكا
0: رامي شو اخبارك بعكا
5: الحمد لله
0: داحله بدها تتحل
5: بتروح شلوت فيش حاجه نشوي احنا ربنا عم بيشوينا خلص شلوتنا
0: والله طب عندك البحر نط بالبحر يا زلمه شو في
5: نط بالبحر خرب بيت وندفع المسجان طلع كهرباء خرب بيت ابوي هو يا با اطلع على الماء اطلعوا برا يا با فيش حدا هون
0: فيش حدا هون كله بالبيت ها
5: خرب بيتي
0: طيب اللحمه من وين بدنا نجيب اللحمه
5: ملحمة الهنا
0: الله يهدي بالك
5: انا كنت هناك عم
0: دوي شو رايك بملحمة الهنا عند اسماعيل
5: قد ايش رافع ايش رافع
0: طلع انا مش عم بحكي عشان لحمة الهنا انا كل عمري من هناك باخذ لحمتي صراحه اسماعيل فيش بعده لحمين صراحه يعني هو ادهم السالم والشباب اللي غاد عن جد
5: المعامل الحسن الوجه
0: المعامل الوجه
5: النظافه
0: الشيء باخذ العين
5: تفتح النفس فعلا زي حضرتك وزي
0: يسعد هالقلب يا غالي يا مغلغل
5: حبيب قلبي سلامه قلبك هي سلامه صوتك
0: الله يسعد هالقلب طيب بقول المثل العشره ما بتهون الا على مين
5: العشره ما بتهون الا على
0: اولاد ايش
5: على اولاد
0: اولاد ايش
5: اولاد الحلال
0: لا يا سلامي
5: اولاد الحرام
0: اولاد الحرام
5: ايش اقول انا
0: العشر ما بتهون الا على اولاد الحرام
5: في بقولوها بس بتضف شيء ثاني العشر ما بتهون الا على عماتي هاي مش عندي
0: بحري اسمعنا اوعك الصحة ماتك سامعة يا زلمة تعمل لك فيلم بتبطل تغديك يوم الجمعة دير بالك
5: عالدرج
0: الليلي عالدرج الليلي يلا باي مرحبا لمين
6: مرحبا
0: هلا
6: محمد حيب والله
0: محمد شو اخبارك
6: الحمد لله رب العالمين بعثني عند اسماعيل من الحمد لله انا بكون
0: احسن يلا قول يا رب 300 شيكل بتشوفين احلى لحمي
6: ان شاء الله
0: حاضر
6: حاضر
0: يلا بلش.

0: بلش.
1: اللي اول شرط اخره ايش؟
0: نور.
1: اخره نور. خلص اول شرط بلاش نتهبل على بعض، اعمل شرط بالاول وخلص حالك.
0: بالضبط.
1: يلا سلم. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا. ايوه مين معاي؟ هلا مين معاي؟ مين؟
0: حسن كنعان ابو مراد.
1: حاتم ابو مراد شو اخباره؟
0: حسن كنعان.
1: حسن ولعت، كيفك حسن؟
0: زارك اخو زارك
1: يا سلام. الا عارف عارف، شو اخبارك كيفك؟
0: مشتاق كثير.
1: بدنا ناكل لحمه. بدنا ناكل لحمه. من وين؟ من عند مين؟ كل الشباب عم بيسمعوه، كل الشباب عم بيسمعوه غاد.
0: الا لك ادهم والجميع كلهم.
1: سلم سلم. الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح. منحبك كتير يا غالي يا مغلغل. انت ملك، انت ملك. سلم يا قلبي. سلم. مرحبا لمين؟
2: الو محمد غريب
1: يا غالي يا مغلغل.
2: كيف حالك يا غالي؟
1: انت
2: شو
1: انت حبيب الشعب، شو اخبارك؟
2: بنولع الكوانين اليوم، بنولع الكوانين.
1: بدها تولع نار وشرار.
2: ايوه عم مش نيجي على الملحمه اليوم.
1: الله يسعد قلبك. الله يخلينا اياك. بدنا نيجي على الملحمه. شو رايك؟
2: والله نيجي
1: عند عم اسماعيل حبيب الشعب. عمي
2: ملحمه الهنا ابو اسماعيل.
1: اسماعيل مناع غالي ومغلغل غاد. الشباب كله بتجنن.
2: خلص اليوم بنروح تلعب.
1: يا عيني عليك. مش كل مره بتسلم ايش؟
2: مش كل مره بتسلم
1: الجرة. اه والله يا عيني عليك. مش كل مره بتسلم الجرة. دير بالك. اوكي.
2: لا مش دايما.
1: باي باي. باي. مرحبا لمين؟ الو

كل الحب للغالي المغلغل على قلبي أمين الزعبي، لك منا أطيب الأمنيات، اشتقنا لك يا أمين ومنحبك كتير ومنتمنى لك الصحة والعافية، وربنا يعطيك على قد نيتك يا أمين، على قد ما أنت بتعطي، منحبك كتير وربنا يبعث لك دايماً.

0: أكيد. إذن تحيات من الأعماق، تحية خاصة جدا لكل اللي بيكونوا معنا ومنحبونا ومنحبهن ومنتمنى لهن الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب دايما أيامكم خير وملاني حب وسعادة وبس هدات بال يا جماعة رغم الظروف اللي منعيشها بأجواء ممكن حرب ممكن لا لا متمنى أنه لا. ملحمة الهنا مجد كروم، مرحبا لمين؟ ألو ألو
1: مرحبا.
0: هلا
1: معك بيسر عطاوبي،
0: شو أخبارك؟ الحمد لله إن شاء

0: الله يا رب اليوم تربح معانا من ملحمة الهنا.
1: أنا ماجد
0: كروم. أهلا وسهلا المجد كروم، بتنور فيكي. وحاضرة للسؤال؟ يلا. الزرع الأخضر شو بده؟ الزرع الأخضر بده إيش؟ بده ماي. صح ولا لا؟ يعني احفظي هذا المثل، الزرع الأخضر بده ماي، يعني اللي عنده وردة حلوة لازم يسقيها. أوكي؟ يسعد لي قلبك وإن شاء الله تربح معانا. مرحبا لمين؟ ألو؟
2: ألو؟
0: أيوة؟
2: معايا
0: لحظة عبادي. مين؟ شو لحظة؟ إس هون الحكي عضياع. مين معاي؟ عماري.
2: منين؟
0: شو أخبارك؟
2: واحد
0: يعني. بدنا نروح على ملحمة الهنا، بينفع؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يلا تيك العافية. مرحبا لمين؟ الو
3: الو مرحبا.
0: هلا،
3: بس معك عمرو الشاعر.
0: شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله. شو كيف انت؟
0: بدنا نروح ناكل لحمه. من وين؟
3: والله امبارح جبت من عند ملحمه الهنا.
0: من مجد كروم. قول لي كيف ملحمه الهنا مجد كروم؟
3: اقسم بالله انا لحمه طريه.
0: ايش نار وشراره.
3: والله ايش طاحني. الله يبارك فيك.
0: بلكي ربحت كمان 300 شيكل اليوم
3: حبيبي. خير
0: اللي بسمعك كلمه سمعه قديش؟ اللي بسمعك كلمه سمعه قديش؟ راح الخط. اللي بسمع كلمة سمعوا 10. مرحبا لمين؟ مع ان انا ضد هذا المثل. الو
4: الو.
0: ايوه
4: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
4: معك ابو انس.
0: من ابو انس شو اخبارك؟
4: الله يجعلك. شو اخبارك انت؟
0: انت منيح؟
4: انا تمام
0: ان شاء الله. ابو انس بدنا ناكل لحمه.
4: ليش يا معزوم؟ تفضل.
0: يلا يا رب عند ملحمة الهنا
4: ان شاء الله. ليش يا
0: الله يسعدك. ان بكثروا الطباخين شو بصير بالطبخه؟ إن كثرة الطبخين شاطت الطبخة، راحت الطبخة.
4: أتسمع عربي عزرة حجرية.
0: ها يا ساتر، قول يا رب.
4: إجر عسين سلي وإيد
0: ولعت. إجر ولعت. إجر عسين سلي.
4: إجر عسين سلي وإيد على.
0: ساعدوني يا ناس. إجر على سنسلي.
4: هذا رب ساعدك. هاي أنا حياة سيدي الله يرحمه مات بجيل جيل مية. أصلاً أنا بقول لك شو الحل طبعاً. ليش هذا الحل وليش هاي الكلمة؟
0: شو يعني إجر على سنسلي؟ طيب
4: كمان في الناس بتعمل سناسل من حجر، تعرف
0: مظبوط طبعاً. إلا بتذكرها. أوكي
4: شو بقى يضرب حد السنسلي عادة الأغلب؟
0: مظبوط.
4: أنا حكت هاي الأيام طبعاً.
0: أوكي
4: شجر لوز.
0: صحيح.
4: هسا لما الولاد صغار وإحنا صغار كنا نسرك لوز. نعم شو نسرك وأنا أخذ لوز من عند الجيران.
0: صح.
4: إجر على سنسلي وإذا حط اللوز
0: حبيت.
4: حبيت. يعني.
0: محلاه هو اصلا ننجى المثل الشعبي من حكم الفلاحين والارض والطبيعه والحياه اللي كنا عايشينها. صحيح.
4: ولحد يعني. اليوم عندنا سناسل القديمه ولحد اليوم عندنا شجر اللوز.
0: يا عيني عليك، يسعد لي قلبك وايام كانت حلوه ان شاء الله بترجع. وبنحبك كثير ودير بالك حالك
4: طبعا. وانت بدك
0: الله يسعد قلبك. اهلا على فكره اهل كفر قرع انا كثير بحبهم لانه ناس طيبين وبنحبهم كثير. يعطيك العافيه غالي. اوكي حاليا راح نعرف مين ربح من ملحمة الهنا في مجد كروم عند اخوي اسماعيل مناع. عمر فتحي من دير حنا مبروك لك 300 شيكل. ومحمد من بير المكسور كمان 300 شيكل. الف مبروك لكم وحظا اوفر للي مربح. The floor is empty, lights are low. My heart's a record, worn and slow. إذن قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة، لحم خروف، لحم عجل، جاج. كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأن نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحمة طيبة وأنت مطمن على مصدرها وجودتها. مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين بس. الآن يعني نلتقي وإياكم يوم غد في تمام 9 صباحا. أحبكم لو تعلمون كم. شكرا لليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرم أشرف على هذا اللقاء. وتحية إلى قسم الأخبار في ذات الشمس. منكمل مع زميلنا دوريد للداوي، من دوريد زرقاوي لدوريد للداوي كل الحب. ومنكمل مع الكثير من البرامج حتى انتصاف الليل. بكرة الملتقى إن شاء الله الساعة 9 صباحا. إلى أن ألقاكم أحبكم لو تعلمون كم. إلى اللقاء.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكي.

0: يا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أولية بإصابة شخص بإصابة وصفت بالطفيفة في عمليات طعن ثانية وقعت بالقرب من مستوطنة جنيم بالضفة الغربية. ووفق المعلومات الأولية فإن منفذ العملية قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، فيما لم تعرف بعد حالة المصاب ولا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص. تأتي هذه العملية بعد ساعات من حادث مماثل شهدته المنطقة. في ذات السياق، أوعز الوزير في وزارة الأمن بتسلال سموتريتش بتسريع إجراءات إقامة مستوطنة شلم التي سبقا صدق عليها المجلس الوزاري، وذلك في عقب عملية الطعن وإضرام النار قرب بؤرة دارخ أفراهام الاستيطانية. كما وجه الإدارة المدنية بإعداد خرائط تمهيدا لهدم مبانٍ فلسطينية غير مرخصة في المنطقة، وقال إن ذلك يهدف إلى تعزيز الأمن وفرض ما وصفه بسيادة القانون. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية مشروط بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مشددا على أن الاتفاق لن يشمل أي تخصيب لليورانيوم. وفي سياق آخر، هدد ترامب إيران برد عسكري إذا استأنف الحوثيون هجماتهم، قائلا إن الولايات المتحدة ستعاقب إيران بضربة عسكرية قوية إلى جانب الحوثيين، وذلك في حال تكرار استهداف السفن في المنطقة. فتحت عدة بلديات في البلاد من بينها رامات جان وكرمائيل وإيلات الملاجئ أمام السكان كإجراء احترازي رغم إبقاء قيادة الجبهة الداخلية على تعليماتها دون تغيير. وأرجع رئيس بلدية رامات جان القرار إلى تقديرات تشير إلى ارتفاع احتمال إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارة نفذت قبل يومين شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن من بين القتلى عبد الله جحا، وهو عنصر في القوة البحرية التابعة لكتائب القسام، واتهمه بالمشاركة في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر والعمل لاحقا على التخطيط لهجمات بحرية ضد القوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل محمد الهواري قائد خلية في كتيبة الزيتون وعنصر آخر في الحركة وفق بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 درجات مئوية، وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، في طبرية 39، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 32، في النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

23 تموز 2026، مرحبا لكم جميعا. ألف تحية عادي في غرفة الإنتاج. حب اليوم يا أخويا. يمكن من أكثر الأشياء اللي اختلفت بآخر سنوات هي طريقة الناس بالتعبير، والتعبير خصوصا عن الإعجاب. زمان كان اللقاء وجه لوجه، اليوم في رسالة، في تعليق، في متابعة، في إعجاب وفي طلب تعارف، وصار الوصول لأي شخص أسهل من أي وقت مضى، لكن بنفس الوقت صار أصعب من أي وقت مضى نعرف وين الحد. لأنه الشخص ممكن يعتبره كلمة حلوة، شخص تاني ممكن يشوفه تعدي على مساحة الشخص الآخر أو مساحته الشخصية، واللي الواحد بيعتبره مجاملة غيره بيشوفه إصرار. ويمكن المشكلة مش بالإعجاب نفسه، لأنه الإعجاب شعور طبيعي وموجود بحياة كل إنسان. المشكلة بتبدأ لما يتحول هذا الشعور إلى تصرف فعل. هون بتصير الأسئلة أكتر، وين بتنتهي المجاملة، وانت الكلمة الحلوة بتتحول لا تجاوز، وانت الإعجاب بيصير إزعاج، وهل كل الناس بتفهم نفس التصرف بنفس الطريقة، ولا هون العمر بيفرق والتربية بتفرق والثقافة بتفرق. وحتى التجارب اللي مر فيها كل واحد فينا بتغير طريقة فهمه للموقف. اليوم ما بدنا نحاكم حدا، ما في إصدار أحكام أبدا، مثل دايما ما في إصدار أحكام، ولا بدنا نوزع اتهامات، بدنا نفهم وين المجتمع اليوم برسم هذا الخط. اتصالاتكم على 0460 10 101، ومثل دايما يا جماعة الخير هون ما حدا على رأيه ريشي.

0: معبر، فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: يمكن أصعب إشي بأي علاقة بين شخصين مش إنك تعبر عن إعجابك، إنما الأصعب إنك تعرف وينتا توقف، لأنه مرات المشكلة مش بالنية، المشكلة إنه النية الطيبة إذا ما رافقها احترام للطرف الثاني ممكن تنفهم بطريقة مختلفة تماماً. وفي ناس ممكن تقول أنا بس كنت عم بجامل، وغيرها بيقول أنا انزعجت، وفي ناس بتقول أنا بس حاولت أتعرف، وغيرها بيقول أنا قلت لا، ليش ضل مكمل؟ ومن هون بتبلش الحدود، حدود الاحترام، حدود قراءة الإشارات، حدود فهم إنه مش كل سكوت موافقة، وإنه الرفض لازم يحترم، وإنه كل إنسان إله حق يحدد مساحته الشخصية. واليوم يا جماعة بدنا نسمع منكم، وين برأيكم بتنتهي المجاملة؟ وين بصير الإعجاب إزعاج؟ وين بتتحول الكلمة الحلوة إلى تجاوز؟ وبالنهاية سؤالنا الأساسي لهذه الحلقة من عرق يوريشي، أين تنتهي حدود الإعجاب

0: مين برأيكم مسؤول أكثر عن توضيح الحدود، اللي بيعبر عن إعجابه ولا الطرف الثاني اللي لازم يوضح إنه مش مرتاح؟ وين كمان بتحسوا إنه المجتمع اليوم محتاج يرفع وعيه أكثر بطريقة التعبير عن الإعجاب ولا بطريقة احترام الرفض؟ 0-4-60-10-101 كمان مرة 0-4-60-10-101. أصواتكم، اتصالاتكم، آرائكم كلها تحترم هون. سؤالنا الأساسي، وين بتنتهي حدود الإعجاب وين تبدأ التحرش؟ 0-4-60-10-101.
1: عرقي وريشة شوي ورشعين.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
8: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: أنتم تستمعون إلى عرق ريشة مع دوريد للدعوي.

0-4-60-10-101. اتصالاتكم وأراءكم مهمة هون. تسألها هيك: هل كل شخص بيقرأ الإشارات؟ إذا نحكي عن الإشارات، إذا كل شخص بيقرأ الإشارات بنفس الطريقة، ولا ممكن شخص يعتبرها مجاملة والتاني بيعتبرها تجاوز؟ وكمان، هل الإصرار بعد الرفض دليل اتهام اهتمام عفوا ولا دليل على عدم احترام الطرف الآخر؟ 0-4

60 10 101. وين بتنتهي حدود الإعجاب وينتا أو وين ببدأ التحرش؟ 04 60 10 101.

هل المكان بيفرق؟ يعني للي ممكن يكون مقبول بمناسبة اجتماعية، هل بيضل مقبول بالشغل أو بالجامعة أو حتى بالشارع؟ هل الجيل بيفرق؟ وهل فرق العمر بين الطرفين ممكن يغير طريقة فهم الإعجاب نفسه؟ 0-4-60-10-101 كمان مرة سؤالنا الرئيسي والأساسي، وين بتنتهي حدود الإعجاب وين بيبدأ التحرش؟ 0-4-60-10-101

0: وين بتنتهي حدود الإعجاب وين بيبدأ التحرش؟ 0-4-60-10-101 نبدأ؟ مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: ألو مرحبا
0: يا هلا عزيزنا، مين معنا؟
1: معك عادل حسين من الناصر.
0: هلا يا عادل، أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا عزيزي، يلا كلنا سمع، مستمعات ومستمعين.
1: شو سؤالها؟
0: سؤالنا برأيك أنت وين بنتي حدود الإعجاب وينتا بيبدأ التحرش أو ما يعتبر تحرش؟
1: أو ما يعتبر تحرش؟
0: نعم،
1: حدود الإعجاب طبعا دائما بيكون له حدود، يعني بيكون أنا حسب رأيي بشكل رسمي ناحية خطبة أو إشي رسمي، أما إنه شفت حدا بالشارع وصار في بناتنا إعجاب وهاي أنا بأيد هاي صراحة، هاي بعتبرها تحرش.
0: تمام، اوكي، انت عم بتقول انه ما قبل كل ما سبق مرحلة الخطوبة اذا صار في اعجاب هذا يعتبر تحرش.
1: بالضبط،
0: لكن
1: يعني اعجاب اذا بيني وبيني لا، اذا بيني وبين حالي لا، اما يعني اذا رحت حكيت معها او
0: ما هو الاعجاب طبعا هو شعور بمثابة شعور اللي انت بتحسه بينك وبين حالك، فهو هذا اعجاب طبعا.
1: شو طبعا بينك وبين نفسك بضله عادي.
0: هذا وين بالنسبة لك عادل، وين الحد الفاصل اللي بتحول من إعجاب إلى فعلا تحرش؟ وين هذا بيصير؟ لما شو؟
1: لما الشخص يروح يحكي مع الشخص كله إنه أنا معجب فيه.
0: تمام، ممكن الشخص بالمقابل يرد له هذا الإعجاب، فهل هذا يعتبر تحرش؟
1: إذا رد له لا هيك أنت كناس الصراحة.
0: لا أنا مش جاي أقنع، أنا رأيك مهم لإلي، لكن أنه عم نتناقش عشان نغوص أكثر ونفهم مع بعض وين الحد الفاصل باعتبارك أنت. وطلع عادل، في كتير أشخاص بسمعونا ورح يطلعوا على الهوا يحكوا، رح يعرضوك ورح يوافقوك، وهذا رأيك ويحترم. طبعا عادي، 100% معك.
1: لا أنا رأيي أنه إذا كان في تبادل، لا مش تحرش، أنا بقصد أنه إذا أنا مثلا شخص راح بدأ إعجابه بشخص
0: حلو
1: وذاك الدايك مثلا، هو التحرش طبعا.
0: يعني هذا منوء أو مربوط بإحساس الآخر وردة فعل المقابل، الشخص المقابل كيف هو برد فعل هو اللي بحدد، هيك أنت عم بتقول.
1: وزيادة على الحكي إنه إذا دايك هذاك واستمر إنه يحكي إنه أنا معجب وكذا.
0: نعم،
1: مش إنه حكى معجب هذاك ما عجبهوش وراح كل واحد حال سبيله، لا مش تحرش.
0: مفهوم،
1: تحرش إنه الشخص يحكي لشخص معجب فيه هذاك ما يتقبلش الأمر ويضل الشخص هذاك مستمر إنه معجب وكذا.
0: نعم، هل كلمة لا واضحة دايما ولا مرات الناس بتفسرها بطريقة مختلفة برأيك؟
1: لا لا لا، جملة نفي خلص، تنت الجملة.
0: بس مش كل الناس نفسي. مش كل الناس بترد، وهنا المشكلة.
1: بالضبط،
0: اي نعم. طيب يا عادل اشكر اتصالك.
1: الله يسعدك،
0: شكرا عزيزنا.
1: سلامات،
0: مع السلامة يا عادل. سلام، سلام. على 0-4-60-10-101 وين بنتي حدود الإعجاب وينتا بيبدأ التحرش؟ 0-4-60-10-101 احكوا معنا، قصصكم مهمة، آرائكم مهمة جدا جدا جدا، اتصلوا.

0: مكملين. مرحبا لمن؟
1: على العافية، كيف حالك؟
0: انت عم بتسجلنا؟
1: بدي اوديه لاصحابي، بدول اللي حكيت على الراديو.
0: طب ينفع يسمعوه مؤرشف عنا بالموقع عادي يعني؟
1: ما اني بسمعوش رواق الشمس، دائما بقول لي نسمعوه.
0: طب احكي لهم يدخلوا على الموقع ويفوتوا يسمعوا الحلقه.
1: وين بكونوا شغالين ويكون يركضوا ورا الاولاد.
0: هن يعطيهن العافيه وانت يعطيك العافيه. اسمك ورايك.
1: اسمي بحتفظ.
0: احتفظ، ما فيش اي مشكله. المهم رايك هو المهم هون، كلنا سمع. وينت بنتي حدود الإعجاب وينت بيبدأ التحرش؟
1: ببلش التحرش لما الشخص اللي انت معجب فيه ببلش بتزايق. شو يعني؟ لما انت معجب بشخص وعمال تقول له انه معجب وهو مكيف ومبسوط والإشي ماشي، فهون ما في تحرش. ولكن وينت هو ببلش يتزايق ويقول لك انه بكفي وخلص، بكفي الإعجاب، وصل إنك أنت معجب، فهون أنا حسب رأيي فببلش التحرش. فهون عندي كمان سؤال، تحرش هو يعني إيش يعني تحرش؟ إحنا بنعرف تحرش جنسي، فإيش يعني تحرش؟
0: سؤالك جدا مهم، والأهم من هيك بمعاييرك إيش يعني تحرش؟
1: شو يعني يعني تتحرك؟ يعني أنت عم تتحركش بواحد بدك تضربه، بتتحركش بمية بنت بدك تبلش معها، يعني شو كل واحد شو بعقله عمال يفكر.
0: جميل،
1: شو يعني
0: جميل اللي عم تطرحه، لكن اللي وكأنه النسب لهذه الكلمة كمفردة تحرش دائما احنا بنوديها على الجانب الجنسي، ومعك حق. يعني هذا يعني هون احنا مصوبين، احنا هون عم نتحدث وانت ما بعدت ابدا، لكن في عند بعض الاشخاص معايير مختلفه، فالامر نسبي شو يعني تحرش ولوين بميل، لكن هون طبعا المقصود بالمستوى الجنسي. اي نعم، فهون انت اللي عم بتقوله انه ردة فعل المقابل الشخص الاخر هو اللي بحدد اعتبار هذا الفعل او التصرف. هذا اللي عم بفهمه.
1: كمان نقطة، فكل هو المعجب نفسه كمعجب هو شو بيكون داخله وجواته بعقله، شو يعني بده وصل الإعجاب، ولكن هو شو هدفه من الإعجاب؟ يعني أنا عم معجب بشخص، أنا عم بقول لك معجب إني صوتك حلو ولا مظهرك حلو وخلصنا، ولكن أنا إذا أنا يعني زي ما تقول حوتير لإشي معين أنتو بدي أصل لهدف، فهنا كل شخص بيختلف عن الآخر.
0: يعني ممكن
1: هدف الإعجاب،
0: ممكن يعني حلو، بس يعني أنت عم بتشير هنا للنوايا ولا لا؟
1: طبعاً 100%.
0: إذا أنت نيتك منيحة، اللي أمامك استلمها كأنها مش منيحة، فمين اللي الحاكم هون؟ مين اللي بيقرر؟
1: ما هو هو مدى الإعجاب كأسلوب وتكرار، فاهم؟ يعني أنا إسا إذا أنا بكرر الإعجاب لحدا معين، عمال أكرر وعمال أعلي المستوى، عمال أحكي شغلات مش بمحلها، فهنا هنا كله حسب النوايا أكيد.
0: يعني حسب النوايا، لكن في دايما بدها اثنين لرقصة التانجو، في بدك الطرف الآخر كيف عم بسلم. يعني هل في فرق بين الإعجاب بالشخص وبين الشعور إنك تملك حق الوصول لإله؟ فاهم؟
1: ما هي إذا بدها تتجاوب معاك معناته هذا بطل تحرش، هي عم تتجاوب، هي مبسوطة بالإعجاب،
0: مفهوم.
1: ما ولكن إذا هي عمالة تقول لك إنه أنا عم بتزايق من هاي النقطة وقف، فأعتقد هنا ببلش التحرش.
0: طيب سريعا جاوبني، هل السكوت بيعني موافقة ولا أحيانا مجرد محاولة لإنهاء الموقف؟
1: طلع في لهون ولهون، في واحدة اللي بتطلع عليك وساكتة وعمالة

0: بس انه
1: خي حم شو حم خي احنا بالصيف شو مساوي
0: احنا بالصيف
1: 7 و8 بدنا نتحملهم
0: مزبوط
1: ما فيش ما فيش ما يعني ما فيش مفر
0: ما في
1: 7 و8 يا جماعه صيف الدنيا صيف أيوة. تتحملوا يعني ما فيش فتوت لوتين وصبر تحملوا
0: سليم هل المزح ممكن مرات يتحول لتجاوز
1: طلع المزح اكثر من اللازم بصير بكلب للضبط يعني كيف
0: نعم
1: يعني عايش على الخفيف يعني ايش اللي يتحمله اللي قبالك
0: ما فاهم انت اللي حكيته ايش يعني على الخفيف وبمعيار مين على الخفيف
1: ما هو انت بدك تعرف مين اللي قبالك في ناس مثلا طالعه من الدار مثلا طفراني تيجي تقول له عجل السياره بدور شو يعني شو بده يرد عليك بده يقول لك راسك اللي بدور او بدك تسمع كلمه بدك كذا فبدك تعرف وانت تمزح بدك تعرف وانت ما تمزحش بعدين بالنسبة للإعجاب والمش إعجاب يعني بعرفش أنا بعرفش بدي أقول لك
0: مدير شركة مدير مكان مدير مؤسسي مدير مكتب مدير شو مكان تمام أدلى وأبده أبده إعجاب بموظفة موجودة حتى بالمستوى حتى بمستوى المظهر الخارجي قميصك جميل بنطلونك حلو عفوا من كل مستمع عم تسمعنا لكن هذا يحدث مش بس بالأفلام لكن بواقعنا وهذا موجود كيف ممكن تتقبله كيف ممكن نحكم وين حد الفاصل انه هذا الشخص عم بتحرش ولا هو عن جد عم بعطي اعجاب ببدي اعجاب ولا انه من اساسه بلاها كانت كيف انت بتقيس وبتشوف هذه الصورة
1: انا بقول من اساسه بلاها يعني الموظفات جايات يشتغلوا جايات كذا بصيرش انت تقعد تحكي لهم اشياء خصوصيه الاشي اللي بدايك اللي قبالك ما بتقدر انت تكمل فيه فهم كيف
0: نعم
1: هذا رايي يعني بالنسبه لي
0: طيب وين بدي افهم منك كمان مره كجمله واحده مختصره لحد الفاصل وسؤالنا الاساسي يا سليم وين انت بتنتهي حدود الاعجاب وين انت ببدا التحرش بجمله
1: لما لقبالك ببلش يتضايق بنتهي حدود الإعجاب
0: لخصتها طيب سليم شكرا لك
1: حبيبي يا غالي
0: الله يخليك
1: حبيب
0: الله يخليك سلمت يمكن المشكلة مش بالإعجاب يمكن المشكلة بكيفية التعبير عنه النية لحالها يمكن كمان ما بتكفي لأنه الطرف الثاني هو كمان جزء من المعادلة والاحترام يمكن بيبدأ من أول مرة بنسمع فيها كلمة لا 0460-10-101 مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: عبير
0: يا هلا يا عبير انت على الهواء تفضلي
2: أنا يعني ضد حتى لو كلمة إعجاب أنه موظف بيشتغل في أي مؤسسة أو أي مكتب
0: No.
2: إنه يجي المدير تبعها أو أي حدا موظف معها يجي يجلي إعجابه بلبسها وبأي شيء يعني تسريحة شعرها أو مكياجها No. أنا ضد حسب رأيي التحرش
0: وين تبيكون مقبول ولا أبدا
2: إلا إذا كان يعني قريب إلها ما يجي شاب بيشتغل معها يعني شغل خلص علاقات شغل ما من أكثر من هيك
0: نعم
2: حسب رأيي
0: هل في فرق بين الإعجاب بالشخص وبين الشعور إنه يعني تملك حق الوصول لإله نسميه؟
2: أنا متأكدة إنه كل واحد بيبقى معجب واحدة أو واحدة معجبة واحد كإلا في شعور متبادل
0: no.
2: إذا هي قصدي يعني إنه إلا هي تشعر إذا هو معجب فيها ولا لا إذا بيبقى معها رسمي في العلاقات
0: mm-hmm.
2: وفي المعاملة فهي بتشعر انه في اعجاب ولا ما فيش اعجاب بتعلق العلاقه رسميه ولا لا
0: يعني. السؤال للشباب وكمان لحضرتك هل سبق وصار معك موقف حسيتي انه الطرف الثاني فهم تصرفك بطريقه مختلفه عن المقصد نفسه للشباب اللي جايين يتصلوا فينا وكمان للاناث وكونك حضرتك صبيه فبحب اسمع صوتك
2: شو القصد يعني انه اذا حدا انا دلت برايي بحدا
0: مش شرط انت حدا معين بحاول يبدي اعجابه وانفهمت بطريقة مختلفة عندك وكانت نيته مختلفة تماما عن المقصد اللي وصل لك هل حصل ولا ما حصل
2: الصراحة لا مصدفنش هاي الاشي يعني انه اسيء الظن يعني لا او اني افهم الاشي غلط ما صدفتنيش لا
0: معناته شو منلخص؟

0: نقول وين الحدود عندك؟
1: بالشغل حسب رأيي ممنوع، وحتى لو
0: بغض النظر بغض النظر مش مهم.
1: انت مثلا انا رايحة على محل اشتري مثلا او اي مكان مثلا،
0: نعم،
1: ان اروح حد يقول لي محلى لبستك او بعرف شو محلى شعراتك، لا مش مقبول يعني باي حكي. انا حسب رأيي كثير الاشي بضايقني كثير.
0: هذا تعدي يعني، هذا تعدي
1: حسب رأيي. نعم. تعدي. نعم. أوكي. يعني خلي رأيك إلك، تقدر تقوله بينه وبينك بينك وبين حالك. يعني انا حسب رأيي تعدي ومالوش لزوم.
0: نعم، بدي أشكر اتصالك، شكرا لإلك، يعطيك العافية. سلامات سلامات. اتصال قادم، مرحبا، لمن؟ مين معنا أنت على الهواء؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك.
2: البرنامج كتير كتير حلو، أنا من المتابعين.
0: ممنون، شكرا شكرا.
2: وأنت كتير إنسان مزوق وبتنقي العناوين اللي وبتعرف شو يعني إشي على الوجع، بتحط إيدك على الوجع. فالموضوع اللي مطروح اليوم هو موضوع شوي بيجي متفرع، يعني ما بنقدر نيجي نقول نحكم على الإشي اللي هو إذا تحرش أو مش تحرش إلا في حالة واحدة. دائما أنا بقول إحساس الشخص اللي بتعرض لموقف مثل موقف التحرش هو الإشي الوحيد اللي بيخليه يعرف هذا الإنسان اللي قدامه إذا نيته هي تحرش أو لا.
0: بس احنا مش علامين، احنا مش خبراء بالنوايا، يعني كل هذا بيد رب العالمين، تمام؟ فاحنا ما بنعرف ايش نوايا البني ادمين اذا كان ذكر ام انثى. كيف انا ممكن احلله؟ هل بقدر انا بس اركن على الاحساس؟
2: لا
0: ما فاهمي ما بالضبط.
2: انا معك. احنا بنحكي انه في دائما للتصرف اللي هو بيكون خارج عن نطاق المألوف بيكون في احساس عند الشخص لانه في اشي مش طبيعي عم بتطور، او في اشي عم بتعدى الحدود المعينة اللي هو ما رح يجي على الكبسة بده يجي يتحرش. طبعا في مقدمات، ما في انسان بيجي من اول ما بيشوف البنت او بيشوف الهاي دغري بده يبلش هو بقضية التحرش.
0: عزيزتي بتصدقي انه فيه؟
2: كيف؟
0: بتصدقي انه فيه؟ يعني
2: محتمل فيه؟
0: لا لا مش محتمل، اكيد فيه. اكيد فيه.
2: انا شخصيا بفكر انه يمكن في ناس خطاء لدرجة انه بسرعة بصير الاشي بدون حتى هن ما يحسوا، لانه هذا اذا بدل ما بتقدر تقول عدم وعي. مرات في ناس بتعرف شو يعني على البركة، في ناس بتاخد كل اشي هيك على البركة بطيابة قلب لحد ما من سمح الله بتوقع بمأزق بتصير مش عارفة حالها شو بدها تعمل. في مرات يعني انت بتقول شو لازم نعمل إذا الإنسان تعرض لهذا الإشي.
0: نعم.
2: للأسف أنا بقول لك من أشياء أنا من واقع الحياة سمعتها ومن ناس مرقت علي.
0: شوفي.
2: للأسف
0: كتير بحب تشاركيني، يعني حتى لو كان بمختصر وطبعا بدون ذكر أسماء،
2: يعني أنا عم بحكي لك على تحرش مثلا في إطار بيت، في إطار عائلة، في إطار كذا، اللي مش غادر الإنسان نفسه اللي عم تتعرض لهذا الإشي إنها حتى تواجه العيلة بشو عم تتعرض، لأنه الإشي مجتمعياً بين أسين خلينا نحط تحتها كثير خطوط. إحنا بعدنا مش واصلين لهاي الجرأة إن إحنا نقول، بتعلق بشخصية البني آدم.
0: نعم.
2: كمان مرة.
0: نعم.
2: يعني خاصة إذا كان في إطار العائلة المقرب، العائلة اللي أنت يمكن تقول يكذبوني، يمكن تقول ما حدا راح يصدقني.
0: لا.
2: فانحطت بموقف اللي أنا مش غادرة مش عارفة إيش أعمل، ففضلت الهروب، إنه أنا بهرب. كل ما بيجي هذا الإنسان أنا بهرب أو بفوت أنام أو بفوت بعرف الشيء.
0: أنت عم تحكي على حالات تحرش داخل الغرف المغلقة بالدوائر المجتمعية الضيقة.
2: نعم.
0: ألا هو من البيت ومن أهل البيت.
2: نعم نعم نعم نعم. للأسف.
0: نعم.
2: للأسف هذا اللي بحكي لك إياه. اليوم أي بنت بتتعرض لتحرش، اليوم إحنا قانونيا بمحلات الشغل أنت بكل ثقة بتروح على الشغل، ما بتعجبك كلمة ممكن بتتشكى، ممكن اليوم في كتير قوانين.
0: صحيح.
2: اللي هي
0: صحيح.
2: مع البنت وداعمة للبنت، ولكن ياريت إحنا بس هاي مشكلتنا هي مشكلة مغطية. في كتير عنا أشياء اللي هي ما هي ظاهرة ولكن المعاناة بتكون أصعب من معاناة إنسان هو عارف إني أنا القانون بإيدي، أنا ما بسمح لهذا الإنسان يحكي معي هيك، ما بسمح لهاي. ولكن لما تنحط الإنسان بموقف إني أنا زي ما بقولوها مش قادرة أعمل إشي، لأنه أنا زي يعني بتعرف أنت فاهم الشعور قديش صعب، قديش الشعور صعب لما هي مش قادرة تحكي شو وجعها. ومش بدي أحكي لك بصريح العبارة، هي يعني بتقول لي أنا مستعد أي إنسان محترم يجي من الصبح بدي أتجوز، مع إنه
0: هذا هذا هروبا، هذا هروبا.
2: نعم نعم، لأنه بدها تتريح من الإطار، من من المكان اللي هي موجودة فيه، من النفسية اللي عم تتعب في حال إنها واجهت هذا الشخص أو لقته. يعني أنا الموقف صار قدامي مثلا إنه طلعنا مع بعض بشي محل، ركبنا بالمعاليد بالمصعد، وكان هذا الشخص يعني طلع معنا إحنا بنفس اللي، فما بتتخيلش أنا لأني بعرف، أنا حسيت لأني أنا عارف حسيت قديش قلبها عم بدق، قديش وجهها صار أحمر، قديش الإشي اللي هي مضغوطة منه. بس أنا كإنسان اليوم وين أنا حدودي؟ أنا ما بقدر أتدخل بإشي اللي إذا الإنسان نفسها اللي معرضة لهذا الإشي مش قادر تقوله لأقرب الناس إلها، فبصفتي إيش أنا آجي أحكي؟ فعرفت الوجع، وجع بوجع كمان حتى الإنسان اللي ما إله دخل.
0: أنا ما بدي أعتبر اتصالك فقط رأيي، بدي أعتبره رسالة كمان، وأقول كمان لكل الصبايا اللي بتعرضوا للتحرش إنه أنتوا مش لحالكم، وفي كتار منكم بالمجتمع، في كتار منكم بتعرفوهن وما بتعرفوهن، ففي مؤسسات وفي أجسام اللي ممكن تساعدكم، وأكيد رح تساعدكم، وبكفي للخوف إنه نضلنا ساكتات أو نضل ساكتين. فهاي رسالة جدا مهمة اللي أنت
2: 100% 100%. نعم. أنا رسالتي لكل الأميات، لكل الأهالي بالبيت، لكل العيال الكبيرة اللي عايشة كلها بتعرف إحنا بنضلنا هيك في النهاية نزعة اللي هي كل العيلة هيك مع بعضها وكذا، إشي حلو حلو، ولكن الإشي كمان خلي الأم يكون عندها هيك نظرة بعيدة، الأم بتحس، الأم عندها تكون خاصة لما يصيروا البنات بعمر اللي هن ما بيقدروا مثلا يحكوا أي إشي، كوني صديقة لبنتك، كوني صاحبة، كوني أعطيها الأمان، أعطيها الأمان أحسن ما البنت تعطي هي الأمان لحدا.
0: جميل عالم تحكيه. وقبل الختام ولازم ننهي لأنه كمان في بعض اتصالات وإعلانات، لكن المهم كمان رسالة للأهل إنه يتقبلوا أي شخص من عائلتهم إذا كان ذكر أو أنثى، إنه يتقبلوهن بصريح العبارة وبمحبة وبأذرع مفتوحة، لأنه إذا أنتم مش اللي حضن، إذا مش أنتم حضنتوهن، حدا أو شخص أو جسم أو فكرة أو حالة تانية رح تحضضهن، ومش عن جد رح تكون دايما إيجابية، ومش عن جد دايما رح تكون أحن من حضن الأهل. فهذا مهم اللي أنت عم تتفضل فيه وبتحكي.
2: أنت اللي حكيته اختصر كل الكلام اللي أنا حكيته، الله يزيدك كمان وكمان،
0: وأنت كمان
2: وموفق، وإن شاء الله دايما هيك بتكون زي ما بقولوها هيك بتعطينا هيك بتنور عقلنا وبتنور أفكارنا دايما، ودايما بشغلات حلوة وإيجابية، ونسمع من غيرنا.
0: الله يخليك. شكرا كتير. أنا ما رأيي ريشي زي اسم البرنامج، ما عرأسي ريشي، أنا من ضمن من هالمجتمع، وكلنا منحس ببعض، ودايما بحكيها كلنا منشبه بعض، ووجعنا كل واحد. فيش حاجة كيف بحكوها بالبلد، فيش حاجة للمجاملات والفبركات.
2: الله يسعدك.
0: إحنا
2: الله
0: كلنا سواسية. بس أنا حلقة وصل، هاي وظيفتي يعني.
2: الله يسعدك ويعطيك ألف عافية، مشكور.
0: الله يخليكي. سلامات سلامات سلامات. الحدود الشخصية مش نسخة واحدة عند كل الناس يا جماعة، يمكن أكتر كلمة لازم نتعلمها هي الاحترام، الاحترام قبل أي شيء تاني. معنا اتصالات، شكرا انه انتم بالانتظار، مش مطولين بالمرة، بس فاصل وراجعين على 0-64-10-101. وبتعرفوا شو يعني، كمان ممكن يكون مستفز شوي، بس خلينا اسأله هذا السؤال. اذا شاب عبر عن اعجابه ببنت، كتير مرات بيبدأ النقاش، هل هذا اعجاب طبيعي ولا تعدي للحدود نفسها؟ طيب اذا العكس يا جماعة، شو اذا بنت هي اللي عبرت عن اعجابها بشاب، هل إحنا كمجتمع بنتعامل مع نفس التصرف بنفس المعيار، ولا مرات بنقيم نفس التصرف بطريقة مختلفة حسب إذا اللي عمله رجل أو امرأة وليش؟ 0460

0: 11101.
1: عرقي وريشة شوي ورجعين.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
5: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخذ الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
6: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
7: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
8: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودي والثقة والأماني هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى عرقي وريشة مع دوريد للدعوي.
12: يعني عم نتناقش هون، هل إذا السوشيال ميديا غيرت طريقة الناس بالتعبير عن الإعجاب، وهل صار أسهل نتجاوز الحدود بدون ما ننتبه؟ هل الإصرار بعد الرفض دليل، يعني ممكن نسميه اهتمام، ولا دليل على عدم احترام الطرف الآخر؟ كتير أسئلة سألنا بهاي الحلقة. وين بتنتهي حدود الإعجاب؟ وين تبدأ التحرش؟ 0460-101 لكل اتصال دقيقتين. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
13: ألو، السلام عليكم.
12: وعليكم السلام، هلا، مين معنا؟
13: يعطيك العافية أستاذي،
12: الله يزيدك.
13: صراحة كل احترام للبرنامج والمواضيع اللي تطرحها أستاذي.
12: ممنون، الله يخليك.
13: طيب طبعا انا حبيت

0: أستاذي بس أبدي رأيي في الموضوع.
1: كلنا سمع.
0: كم كلمة بسيطة إن شاء الله إنه المسير
1: الرسالة.
0: الرسالة توصل. أخي العزيز الموضوع اللي حكت قبلي أنا جدا أصغيت لها وعلى ما يبدو إنها هي دارتي في المجال هذا المجال. إحنا هون بنحكي عن موضوع يكون خصوصيات الإنسان.
1: أي نعم.
0: الموضوع يدخل فيه عدة أفرع منه ديني منه تربوي منه أخلاقي ومنطقي
1: وحتى يدخل بثقافة مجتمع إذا بدك ببعض المطارح
0: معك 100%. إذا لو نرجع للدين أستاذي في طبعا نحن مش نخوض في الإشي أنا مش رجل دين اما بدناش نقود في الموضوع
1: لا لا انا بقدر اقول انا بقدر احكي لك بدون اي تطرق لاي فتاوى رجال الدين والعلماء لهم مكانتهم وانا مش بهذا المكان بس انا بقول لك بشكل عام الاديان تدعو الى الحياء واحترام الانسان وصون كرامته وعدم ايذائه هيك بنقدر
0: نقول حياك ربنا انا بدي اتمكيت في العنيان التربوي كيف انا تربيت في بيتي كيف البنت الطرف الثاني تربط في بيتها
1: نعم.
0: على أي قيم تربط هذا أهم أنا حسب رأيي إذا ما بقبله لأهلي ولا مرتي ولا أختي أنا ممنوع أقبله لبنت الناس ولا ناس الآخرين من هنا بدأ نبدأ أنت موافق لي؟
1: طبعا
0: ممتاز جدا فالتربية جدا مهمة واللي أهم هنا الحلقة المهمة اللي هي أنا حسب رأيي البنت أو الأنثى أو التي تتعرض للتحرش وهذا موجود في مجتمعنا ومجتمعات أخرى على فكرة
1: بس تعال نحكيها بصوت عالي إحنا ما بنحكي بس على إناث تتعرض للتحرش هناك ذكور يتعرضون أيضا للتحرش
0: مظبوط اللي بتقول أستاذي الكريم إنه هنا التي تتعرض أو البنت أو الصبية أو الفتاة لازم تعمل حال محدود المعنى انه وصدقني هي تستطيع ان زي ما كانت تتحدث قبلي
1: بس سريع عزيزي بس سريع لانه عندي كمان اتصال لو سمحت لا انت اللي عم بتقوله عفوا على المقاطعه بس عشان نعجل شوي انت اللي عم بتقوله انه هذه الصبيه بينفع انها تحط حدود لكن هناك متعدي على هذه الحدود وهذا تباعا وصدى لهذا الفعل في رده فعل الا وهو التحرش والتحرش يعتبر فعل مش بس رده فعل فهمت علي
0: استاذي
1: معك
0: الصبيه او الفتاه من حد ما تشعر إنها مزايكة تقدر تقوله إذا سمحت أنت قاعد تقطع بحدودك فهو على فكرة أستاذي يسمحوا لي كثير ناس الرجل أو الزلمة أو الذكر المهم
1: نعم
0: إذا بيشوف أي استقبال أو رضا من الطرف الثاني فهو بيكمل وكل رجال بس على نفس النمط
1: حلو ما بنقدر نعمم على الرجال وما بنقدر نعمم على النساء وكأنه إذا هي قالت إنه تمام أو سكتت معناته اللوم يقع عليها هذا كمان هذا مطروح على الطاولة
0: إلا من رحم ربي طبعا كان للذكور أو الإناث وبنرجع كمان مرة للتربية في البيت
1: نعم.
0: كيف تربيت
1: واضحة جدا وصوتك مهم وانت اشرت وحطيت الاصبع على التربية والاخلاق كيف احنا بنربى من البيت وهذا رأيك ويحترم جدا وبتبناه يعني بكتير مستويات طبعا اكيد يبدأ من داخلنا شكرا لك
0: نهارك سعيد
1: وانت كمان مع السلامة دقيقة ونص للاتصال القادم بحكي حد اقصى مرحبا مين معنا
2: السلام عليكم
1: وعليكم ما ذكرتم سريعا عزيزي وعفوا ورأيك مهم تفضل
2: أنا بالنسبة لي يا أخوي إنه إحنا مش أولاد صغار
1: نعم
2: فالسب لما يكون واقف حق بال البنات أو هو لما يجي يحكي بكون بيحكي شو هو شو داخله شو كربيته شو أهله كيف أهله ربوه
1: أنت مش ولد صغير بس بالكوكب هذا في أولاد صغار
2: معين عليك ما اختلفتش ولا واحد بينا بيقبل هذا الإشي كل واحد بيقبل هذا الإشي راح يكون إنسان ناقص عنده نقص من جوا عنده من بيته
1: نعم
2: صح ولا لا فاللي بحكيه كلياته انه هذا الاشي غلط ولا واحد راح يرضاه وانه بنفس الوقت البنت اللي عقبالك اذا بتتيح لك الفرصة انك تكمل الشاب راح يكمل كيف حكي الشاب اللي قبل

0: لازم يكون في حدود، لازم هي بنفس الوقت
1: بجمله واحده. بجمله واحده وين الحد الفاصل بين الاعجاب والتحرش بجمله واحده قبل ما ننهي؟
0: اذا الانسان بشوف اللي عجبه المرتاح بالحكي معه او مش قاعد بعارضه على ولا شيء راح يكمل معه، فهو لازم يحط حدود.
1: نحترم رايك. بدي اشكرك عزيزي، شكرا لك.
0: حبيبي
1: مع السلامه. سلامات. بس لضيق الوقت يا جماعه كنت بحب نكمل اكثر الحلقه، موجوده مؤرشفه بعد نص ساعه من الان. شكرا لكل الذي تابعونا مستمعات مستمعين. عادي ياسين شكرا لك، كنت انا معكم بتقديم واعداد هذه الحلقه دريد للداوي. وبحب احكي هون، يمكن الاعجاب بيبدا بشعور، لكن الاحترام هو اللي بيحدد اذا رح يضل اعجاب او يتحول الى شيء مرفوض. كونوا بخير يا جماعه الخير، كونوا بخير وفكروا فيها منيح.

0: ما عرفتوش، بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية، والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتها، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمة 9425.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رحب مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، وقال أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاما قائما على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة على حد قوله. في ذات السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية مشروط بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مشددا على أن الاتفاق لن يشمل أي تخصيب لليورانيوم. وفي سياق آخر، هدد ترامب إيران برد عسكري إذا استأنف الحوثيون هجمتهم، قائلا إن الولايات المتحدة ستعاقب إيران بضربة عسكرية قوية إلى جانب الحوثيين، وذلك في حال تكرار استهداف السفن في المنطقة. فتحت عدة بلديات في البلاد من بينها رمات جان وكرمئيل وإيلات الملاجئ أمام السكان كإجراء احترازي رغم إبقاء قيادة الجبهة الداخلية على تعليماتها دون تغيير. وأرجع رئيس بلدية رمات جان القرار إلى تقديرات تشير إلى ارتفاع احتمال إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. أصيب شخص بجراح وصفت بالطفيفة في عملية طعن ثانية وقعت بالقرب من مستوطنة جانين بالضفة الغربية. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن منفذ العملية قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ولا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من حادث مماثل شهدته المنطقة. في ذات السياق، أوعز الوزير في وزارة الأمن بتسليل سموتريتش بتسريع إجراءات إقامة مستوطنة شاليم التي سبق أن صدق عليها المجلس الوزاري، وذلك في أعقاب عملية الطعن وإضرام النار قرب بؤرة ديرخ أفراهام الاستيطانية. كما وجه الإدارة المدنية بإعداد خرائط تمهيدا لهدم مباني فلسطينية غير مرخصة في المنطقة، وقال إن ذلك يهدف إلى تعزيز الأمن وفرض ما وصفه بسيادة القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارة نفذت قبل يومين شمالي قطاع غزة. وقال الجيش إن من بين القتلى عبد الله جحا، وهو عنصر في القوة البحرية التابعة لكتائب القسام، واتهمه بالمشاركة في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر والعمل لاحقا على تخطيط لهجمات بحرية ضد القوات الإسرائيلية. وأضاف أن الغارة أسفرت أيضاً عن مقتل محمد الهواري قائد خلية في كتيبة الزيتون وعنصر آخر في الحركة وفق بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 درجات مئوية، فيما تبقى الأجواء الصيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. القدس 32، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، في الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري. تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاتفاق الذي تبلور مع السعودية بالنسبة لتخصيب اليورانيوم لأهداف مدنية يثير العناوين. ترامب قبل أو في الساعات الأخيرة يغرد ويقول إن تطبيق الاتفاق مرهون بأن تنضم السعودية لما يعرف باتفاقيات أبراهام أو اتفاقيات التطبيع، ولكن حتى الآن المواقف السعودية الرسمية صامتة، ولكن جهات عديدة تنفي هذا الربط المباشر بين الطرفين. كذلك سنتوقف عند اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك ما حصل اليوم في منطقة نابلس، بالإضافة إلى محاور أخرى كنا قد واكبناها في هذا اليوم في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري.

0: ونبدأ أعزائي المستمعين كما ذكرنا بتقرير حول ما نشره الرئيس الأمريكي في الساعات الأخيرة وردود الفعل وبخطوة غير مألوفة. أيضا مكتب رئيس الحكومة يؤكد على الموقف بضرورة التوصل إلى اتفاق مع السعودية دون تعليق مباشر على الاتفاق بين واشنطن وبين الرياض بالنسبة لتخصيب اليورانيوم. التقرير التالي يلخص المشهد في الساعات الأخيرة.
1: وصل الجدل بين واشنطن والرياض وتل أبيب حول ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي والاتفاق النووي المدني الذي تسعى المملكة إلى إبرامه مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقاً نووياً مدنياً مع السعودية سيحصل على موافقة واشنطن، لكنه ربطه بانضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام وإقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل. وأكد ترامب أن الاتفاق يتعلق بالاستخدامات المدنية فقط من دون تخصيب للمواد النووية. في المقابل أوضح مسؤول سعودي مقرب من الأسرة الحاكمة أن الرياض ترى ضرورة الفصل بين العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية وبين ملف التطبيع مع إسرائيل، وأضاف أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يكون منفصلا عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرياض ترى أن إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وضمان حقوق الفلسطينيين تشكل أساسا لأي اتفاق مستقبلي. وأشار إلى أن السعودية لا تقدم تنازلات مجانية وأن أي اتفاق يجب أن يخدم المصالح المشتركة بين الرياض وواشنطن، خاصة أن المملكة ستدفع مليارات الدولارات ضمن أي تفاهمات مع الولايات المتحدة. من جهتها قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن التحركات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام في الشرق الأوسط، واعتبرت انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام خطوة تاريخية.
2: المملكة العربية السعودية والدبلوماسية السعودية بشكل عام أقنعت الجانب الأمريكي بالفصل بين الجانبين، موضوع التطبيع والعلاقة مع إسرائيل والعلاقات السعودية الأمريكية، ومن بينها بعض الميزات أو بعض الطلبات الأمنية تحديدا للجانب السعودي ومنها الموضوع النووي. هذا لم يكن أو ليس وليد اللحظة أو ليس جديد كما نقول مع هذه الإدارة، إنما هو سبق أن طرح مع الإدارة السابقة في آخر أيامها أو في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس السابق. كلام الرئيس ترامب أنت تعرف والجميع يعرف أن الرجل يتمنى كثيرا ويتطلع كثيرا ويخلط الأوراق كثيرا، ويعني ربما لا أعرف حقيقة ماذا أقول، لكن في الحقيقة الموقف السعودي لا يتغير ولا يتزحزح.
0: إذن التعليق للأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية على هذا التصريح للرئيس الأمريكي وردود الفعل. دكتور حسين الديك الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، تحياتي لك بروفيسور، مساء الخير.
3: مساء الخير لك والأستاذ المستمعين والمستمعات، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يغير ويبدل ترامب بضغوط داخلية أم بضغوط إسرائيلية؟
3: من الواضح أن الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق مع العربية السعودية هو يذهب إلى المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن العلاقات الدولية قائمة على أساس المصالح. المملكة العربية السعودية أصبحت في السنوات العشر الأخيرة دولة ذات ثقل استراتيجي على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. ذهبنا إلى الناحية السياسية وتحركاتها على مستوى الإقليم والناحية الاقتصادية وتأثيرها العالمي. لذلك الرئيس الأمريكي هو رجل الاقتصاد ورجل صفقات، وذهب إلى هذا الاتفاق أو هذه الصفقة مع المملكة العربية السعودية نحو برنامج نووي للأغراض السلمية. ولكن الإشارة المهمة الآن، هل تم بالفعل التوافق أن من شروط هذا الاتفاق أن يكون هناك علاقات سياسية وتمثيل دبلوماسي ما بين الرياض وتل أبيب أم لا؟ من الجانب السعودي حتى اللحظة لم يعلن عن ذلك.
0: هذا السؤال، هل في ظل الظروف الموجودة ومنظومة المصالح يعني يستطيع ترامب أن يفرض على محمد بن سلمان هكذا اتفاق ويشترط أي تقدم في موضوع النووي والطاقة النووية بالتطبيع مع إسرائيل، أم برأيك للسعودية مساحة مناورة كبيرة؟
3: بتقديري المصالح المشتركة ما بين الرياض وواشنطن هي التي ترسم ملامح المعادلة القادمة، هذا من جانب. من جانب آخر، قد يكون الذهاب إلى هذا الاتفاق رسالة لبنيامين نتنياهو وتل أبيب بأن واشنطن تستطيع أن تنسج علاقاتها الخارجية والدولية وفقا لمصالحها الاستراتيجية، وعلى تل أبيب أن تلتزم بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن هي التي تقرر وليس تل أبيب وليس بنيامين نتنياهو، كنوع من المناورة السياسية مع تل أبيب. تذهب واشنطن لهذا الاتفاق وتتجاوز شرط أو عقدة العلاقات السياسية ما بين الرياض وتل أبيب. هناك ملفات شائكة في المنطقة وهناك توافق يبدو سعودي أمريكي عليها، منها ما يتعلق بالحوثيين، مضيق باب المندب، ملف إيران، ملف لبنان، ملف العراق. تتقاطع المصالح الأمريكية السعودية بشكل قوي وهناك شبه تفاهم تام على كل هذه الملفات، فلذلك قد يقفز الرئيس ترامب وتقفز واشنطن عن شرط التطبيع مع إسرائيل للذهاب.
0: بما معناه هو يذهب إلى هذا أو يكتب هذا التصريح بفعل مثلا انتقادات وجهت له أمريكيا، وقد يكون ضغط من قبل بعض داعمي إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف منظومة المصالح المشتركة والمليارات التي ستضخ لشركات أمريكية ومنها إلى خزينة الدولة الأمريكية ستكون هي الكفة الراجحة.
3: بالتأكيد هذا صحيح جدا. ثانيا، الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتصريحات بعد ساعة أو نصف ساعة أو دقائق يغير التغريدة ويغير التصريح من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، فإذا ذهبنا إلى التصريحات بتقديري لا يؤخذ بها. ثانيا، لو كان هذا شرط أساسي لكان تم الحديث عنه قبل الإعلان عن هذا الاتفاق على البرنامج النووي، ولذلك أذهب إلى فرضية أن شرط التطبيع مع إسرائيل ليس موجودا وليس شرطا ملزما لتوقيع هذا الاتفاق النووي المدني السلمي ما بين الرياض وواشنطن، والذهاب به قدما بمعزل عن إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل نظرا لتقاطع المصالح الاستراتيجية على مستوى الإقليم.
0: ولكن كما نفهم أستاذ حسين، هذا الموضوع أولا هو مرهون بموقف الكونغرس، وبالتالي هذا لن يدخل حيز التنفيذ فورا، وبعد الكونغرس بناء المنشآت والبداية عملية التخصيب وكل ما يرتبط بتفعيل هذا الاتفاق، هذا قد يأخذ سنوات، بما معناه ما بعد إدارة ترامب وما بعد انتخابات نصف المدة الأمريكية، وعندها قد تكون الصورة مختلفة تماما.
3: نعم، هذا نستطيع أن نقول أنه إعلان، هذا إعلان فقط، إعلان رمزي أو مبدئي، لكن التفاصيل بحاجة إلى تفاصيل طويلة وبحاجة إلى فترة زمنية وبحاجة إلى موافقات كثيرة.

0: והדבר השני הוא המגמה האנטי-ישראלית הבולטת בשתי המפלגות, מה שפעם היה קונצנזוס, איפאק היו בשיא כוחם, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון, דובר תמיד על bipartisan support, על זה ששתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקאית, היו באותה גישה כמעט כלפי ישראל, למעט אנשים בשוליים.
1: إذن الحسابات الداخلية في الولايات المتحدة وجهات عديدة تقول أن تصريح ترامب لم يأتي بإعاز إسرائيل وإنما بفعل ضغوط تمارس عليه داخل الكونغرس ومن قبل جهات نافذة في الإدارة الأمريكية، ولكن يستبعدون أن تخضع السعودية في هذه المرحلة ولهذه الضغوط، وبالتالي سيخرج هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ من ناحية الإعلان والتوقيع، ولكن التنفيذ بحاجة إلى وقت وهذا قد يأخذ شهور إذا لم يكن سنوات، وعندها تكون الصورة مختلفة بعد الانتخابات في إسرائيل بعد انتخابات نصف المدة في واشنطن، وهذا في الولايات المتحدة هذا سيكون في نوفمبر أو في أكتوبر في إسرائيل وفي نوفمبر في الولايات المتحدة. وماذا عن ضربة متوقعة في الساعات الأخيرة بعد التصريحات لمسؤولين إسرائيليين بما في ذلك ما سمعناه أن بعض المدن في وسط البلاد أعلنت عن قرارها بفتح الملاجئ، لكن حتى الآن رسميا لا تعليمات جديدة من قبل الجبهة الداخلية، والتوجه العام أن الأمور على حالها، ولكن رصد ومتابعة للأحداث تحديدا في منطقة الخليج. بهذا أعزائي ننهي هذا الملف مرحليا، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: تولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن ملف إيران إسرائيل وواشنطن وكذلك السعودية والموضوع المرتبط بالاتفاق الذي تبلور بين واشنطن والرياض، ولكن هل سيكون مشروط باتفاق مع إسرائيل؟ الآن إلى ما يحدث في الضفة الغربية والتصعيد الخطير هناك وبشكل يومي، وهذه المرة في منطقة بيت فوريك. مصادر فلسطينية تتحدث عن ارتقاء شابين، وقبل ذلك جاء البلاغ الرسمي من قبل الصحة الفلسطينية عن إصابة شخصين بجراح خطيرة جراء تعرضهما لإطلاق نار، نقلا إلى المستشفى. في المقابل السلطات الإسرائيلية أعلنت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة، وكذلك

0: كانت إصابة قبل قليل أيضا في شمال الضفة الغربية. ولكن نبدأ من بيت فوريك، ومعي على الخط الهاتفي رئيس المجلس البلدي هناك السيد يوسف محمود حناني. سيد يوسف أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: حياك الله، مساء الخير ومساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: هل الصورة واضحة لما حدث ميدانيا؟
1: نعم.
0: ما الذي حدث؟
1: في البداية المستوطنين قاموا بإشعال النار في منطقة السهل شمالي بيت فوريك، وهب الأهالي وذهبوا إلى إطفاء الحريق الذي أشعله المستوطنين، ولكن جوبهم في يعني أعداد كبيرة من المستوطنين ومنعوهم من إطفاء الحريق.
0: يعني الحريق تم إضرام النار فيه بشكل متعمد من قبل المستوطنين، وهذه أراضي زراعية.
1: نعم،
0: لأهالي. نعم. بيت فوريك.
1: نعم، وهذا ثابت يعني، وهذا يعني شهود كثيرة من كثيرين من أهالي بيت فوريك شاهدوا بعينهم وهو المستوطنين يعني يقوموا بإشعال النار، وعندما كان المواطنين يقوموا بإطفاء النار في منطقة هم يذهبوا ويقوموا بإشعال الحريق في منطقة أخرى.
0: نعم.
1: اتصلنا على الارتباط الفلسطيني واتصلنا على الدفاع المدني وحضرت يعني الإطفائيات، وحتى انه تواجد قوة من الجيش يعني الاسرائيلي، ولكن لم يستطيعوا انهم يمنعوا المستوطنين من اشعال الحرائق.
0: وكيف وصلت الامور الى حادث الطعن المنسوب لاحد الشبان الفلسطينيين؟
1: انا تجمع عدد كبير من المستوطنين مش لمنع المواطنين انهم يطفوا الحريق، وحتى انهم منعوا ايضا انه الاليات تشتغل في المنطقه، التراكتورات والواجر والحفارات وعربات الاطفاء اللي حضرت من الدفاع المدني منعونا من اطفاء الحريق. صار بعض المحاولات من المواطنين ان للوصول الى النيران واطفائها، الا انه المستوطنين حضروا باعداد كبيره وحدثت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين. في هذا اللحظة بدأ في إطلاق نار، حدث إطلاق نار. أنا كنت موجود بالقرب من الحدث، وفي خلال إطلاق النار هذا يعني ادعوا أنه في إشي صار
0: الادعاء أنه هذا المستوطن أصيب بطعن وليس بإطلاق نار.
1: نعم، لا، إطلاق النار هم بدأوا بإطلاق النار، هم اللي أطلقوا النار، المستوطنين والجيش. المستوطنين اللي كانوا موجودين كانوا ثلاثة منهم مسلحين.
0: والسؤال الآن، هنالك معلومة لم نتأكد منها أنه في شابين من البلد غير المصابين كمان ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم، هل تم التأكيد على ذلك رسميا؟
1: نعم نعم، تم التأكيد من خلال الارتباط الفلسطيني المدني والعسكري أنه حالة استشهاد لاثنين من الشبان
0: برصاص الجيش، برصاص المستوطنين.
1: هم يقولوا حسب الإعلام العبري والادعاء الإسرائيلي بأنه برصاص المستوطنين.
0: وتم تسليم الجثامين أم هي ما زالت محتجزة لدى؟
1: لا ما زالت محتجزة
0: يعني، ولا معلومات لديكم معلومات يعني رسمية عن تفاصيلهم؟ هم من سكان البلد من بيت فوريك؟
1: نعم نعم، هم من سكان البلد.
0: نعم.
1: وتم إعلامنا حتى يعني بالأسماء، والأسماء هم محمود حسين حنني ومحمد سامر مليطاط، وجميع من سكان بيت فوريك.
0: يعني على كل الله يرحمهم وسنكون على طول. الآن شو الوضع بالمنطقة يعني بعد البلد مغلقة؟ كان في فرض حصار؟
1: الوضع كارثي، الوضع كارثي يعني لحد الآن الوضع كارثي. تواجد قوي كبير لقوات الاحتلال، قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، إغلاق كامل لمداخل بيت فوريك، هي المدخل الوحيد لبيت فوريك الذي يتصل مع مدينة نابلس مغلق بالكامل. وما زال أيضا حدثت أخرى أمور أخرى شرقي البلدة، يعني حيث المستوطنين هاجموا بعض المزارعين هناك وأصابوهم بإصابات.
0: نعم، وهذا المشهد يعني أستاذ يوسف كما نفهم نحن الآن نركز بفعل الحدث وخطورته، ولكن هذا المشهد يمكن أن نقول يتكرر بوتيرة عالية خاصة في الأسابيع الأخيرة.
1: نعم صحيح، وخاصة في هذا اليوم. يعني أنا أقول أنه كان مدبر

0: ولكن أيضا اليوم ممكن نقول أكثر من 2500 مستوطن، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وقاموا بمراسم داخل باحات الحرم، بما في ذلك يعني إجراءات دينية وغير دينية يمكن أن نسميها استفزازية، وكل هذا تحت حراسة الشرطة، وتحديدا في هذا اليوم، اليوم حسب التقويم العبري ذكرى ما يعرف بذكرى خراب الهيكل 9 آب، وبالتالي تكون مراسم في الكنس والمؤسسات الدينية، ولكن أيضا هذه الزيارات التي تتم في كل عام، المختلف هذه المرة يرتبط أيضا بعدد المقتحمين، بالإضافة إلى القيام ببعض المراسم هناك داخل الحرم القدسي الشريف التي تثير أيضا تساؤل إلى أين يعني يتجهون في هذا المسار. وبن غفير كما ذكرنا كعادته يستغل كل فرصة ليتحدث أيضا من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها. المئات تواجدوا كما ذكرنا في باحات الحرم بشكل تدريجي، أكثر من 2800 مستوطن وفق المعطيات التي وصلت من دائرة الأوقاف، دخلوا أو اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ومن ضمنهم بن غفير. وزارة الخارجية الخارجية الأردنية وكذلك وزارة الأوقاف أصدرت بيان أدانت في هذه الإجراءات، ولكن يعني إلى أي مدى هذا سيؤثر على القرار الإسرائيلي لا نعلم، هكذا تحدث وزير الأمن القومي قبل ظهر اليوم.
1: מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות הורדנו ב-85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות.

0: إذن هذا ما يقول بن غفير. ومع الاقتحامات وبوتيرة عالية نحن إلى القدس. الزميل الصحفي والناشط أسامة برهم. أستاذ أسامة مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يمكن نقول هنالك واقع جديد الآن أيضا في باحات الحرم مع وتيرة أو التصعيد في وتيرة وزيادة وتيرة الاقتحامات وعدد المقتحمين وفرض واقع جديد على الأرض.
1: يعني ببساطة كما تعلم وكما دائما نقول أن القدس باتت حلبة بغيضة للسياسة الإسرائيليين يعني قبل كل انتخابات. يعني احنا فاهمين وبسطاء المدينة فاهمين أنه ما يحدث في مدينة القدس حقيقة هو إنجاز بالنسبة للإسرائيليين، بالإضافة لذلك هي دعاية انتخابية رخيصة يعني يدفع ثمنها ابن مدينة القدس. حتى الجولة البائسة، الجولة يعني المزعجة التي كانت في شارع صلاح الدين تذكرنا في كهانة حينما دخل إلى نابلس، إلى بلدية نابلس، نفس السيناريو، هي دعاية انتخابية يدفع المسجد الأقصى حصة كبيرة من هذه الدعاية الانتخابية. يعني اليوم قائمة الأسماء الموجودة يعني وتوحد الليكود والعتبة اليهوديت وكل الأحزاب اليهودية المتطرفة توحدوا من أجل تدنيس المسجد الأقصى المبارك، وكأنه كانوا يبحثوا عن صور حقيقة. يعني من تابع القضية هم بيبحثوا عن صور في المسجد الأقصى المبارك ليعلنوا للمقترع للناخب الإسرائيلي بأنه إحنا غيرنا على الأرض وحققنا إنجازات، وهذا ما قاله بن غفير في المسجد الأقصى المبارك.
0: والسؤال يعني عادة، وأسألك أسامة بحذر يعني حتى أنا لا أقصد شيء ولكن للتوضيح، عادة مثل هذه الأمور كانت تثير الكثير من يعني حتى الاحتكاك والاشتباك وتوتر كبير ومواجهات، كل هذا اختفى من القدس، برأيك لماذا؟
1: يعني ببساطة قد يكون السؤال وليس حذرا، هو مؤلم، مؤلم حقيقة. يعني أول شيء دخول المسجد الأقصى المبارك كان اليوم بحاجة لاستصدار شهادة وفاة وليس شهادة 80. يعني من عمر 80 عام يعني مفهوم أنه من سيصل المسجد الأقصى وهو فوق 80، كان الجنود يبعدوا كل حدا أقل من 80 سنة، لم يعد هناك مساحة للشبان داخل المسجد الأقصى المبارك. بالعادة يبدأ الاحتكاك من ساحات المسجد الأقصى المبارك، يعني بالعادة حينما تخرج صورة سيدة تكبر في ساحات المسجد الأقصى المبارك هو يؤجج المشاعر، هو يحرك المشاعر للناس حينما يرون تلك الصورة.

0: الصورة غابت. يعني حقيقة حتى الهيئة الإعلامية في المسجد الأقصى المبارك تم إبعادهم، صحفيين تم إبعادهم، لا يريدون لأي صورة لرجل عجوز يحمل عكازته يجلس على مصطبة أمام المستوطنين، هم ما بدهم هاي الصورة. يمكن لغياب الصورة، هذا واحد. اثنين، للوضع السياسي الموجود في كل الشرق الأوسط، في كل العالم العربي، الوضع صعب جدا. ابن مدينة القدس منهك، يعني قرارات الاعتقال، قرارات الهدم، يعني كل يوم هناك هدم في مدينة القدس، كل يوم في قرارات مجنونة من بن غفير. يعني حتى الجولة التي كانت وقسمت العرب عربين كما يقولون في شارع صلاح الدين ما بين التجار وما بين كله، يعني كلها إشارات صعبة. لكن يعني من البشائر أن دائما أقول يعني القدس مرت في ظروف أصعب، يعني مرينا إحنا في أيام صعبة كتير، لكن دائما هناك المفاجآت في هاي المدينة، دائما هناك ما لا نعلم. لكن نشعر بالخيبة، صحيح نشعر بالخيبة، نشعر بالحزن في مدينة القدس. يعني لم نريد أن الصورة تكون قاتمة لهذه الدرجة.
1: يعني هذه الصورة، والسؤال كيف تبدو الصورة الآن؟ يعني هل هو الهدوء سيد الموقف؟
0: لم يكن الهدوء سيد الموقف في مدينة القدس إطلاقا. يعني ننتظر جولات أخرى، ننتظر تصعيد مما يسمون أنفسهم فتية الجبال اللي هم موجودين. دائما أنا أقول باتت القدس تشبه الخليل، يعني تشبه الخليل في مستوطنينها، في سلاحها، في حتى نوعية المستوطنين الموجودين هناك. القدس اليوم أشبه بثكلة عسكرية، حتى الموجود هناك اللي هم المستوطنين الأشداء، يعني المستوطنين فتية الجبال موجودين في احتفالية تشبه احتفالية مسيرة الأعلام كما نسميها، ويوم توحيد القدس كما يسموه. فلا، الهدوء مش موجود، وهو خيبة الأمل عند المقدسين، هو بؤس. الصور موجعة جدا،
1: يعني بدون شك صور صعبة. على كل، نحن سنتابع ونكون على تواصل. أشكرك أسامة على هذه المداخلة والمعلومات، تحياتي. الآن تباعا لما قال رئيس المجلس البلدي في بيت فوريك، الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء الشاب محمود أبو الصمرة 20 عام والطفل أو الفتى محمد مليطات 16 عام برصاص الجيش أو سلطات الاحتلال. تقود الهيئة العامة غير واضح إذا كان الحديث عن قوات الجيش أم المستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، هذا البلاغ الرسمي الذي وصل للتو. نخرج الآن إلى فاصل آخر ونتابع في محاور البرنامج.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة، بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: هذا المخابرات الإسرائيلي في خطوة غير مألوفة يصدر بيان أو أصدر بيان قبل قليل تحدث فيه عن محاولات إيرانية لتفعيل عملاء إيرانيين في البلاد لاستهداف شخصيات إسرائيلية. هذا ما يقوله الموساد من خلال بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة قبل قليل. سنكون مع التفاصيل. ووفق البيان في خطوط عريضة المخابرات الإيرانية وحرس الثورة وحاولوا عمليا استخدام أدوات مختلفة بما في ذلك تقنيات من أجل محاولة أو خلال العامين الأخيرين وأيضا خلال الفترة الأخيرة استخدام عملاء أن يصلوا إلى إسرائيل وتكون الأهداف بالنسبة لهم شخصيات إسرائيلية. هكذا قالوا بشكل مباشر قبل قليل. سنكون مع التفاصيل. ولكن نعود إلى قضية أخرى. المحكمة تحكم على صحفية آلاء الصوص بالعمل لمصلحة الجمهور بعد إدانتها بثلاث تهم تتعلق بمنشورات نشرتها عبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا ما صدر اليوم. ومعد الخط الهاتفي المحامي وسيم دراوشي الذي ترافع عن الزميلة الصحفية آلاء الصوص. أستاذ وسيم أهلا بك معنا. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بخطوط عريضة ما هي هذه القضية؟ لمن لا يتذكر طبعا.
1: القضية بالمختصر وجهت لائحة اتهام بالأصل وجهت لائحة اتهام بأربع بنود للصحفية آلاء الصوص اللي قسم منها تطرق لموضوع عملها كصحفية بنشر أخبار بعد مداولات أمام المحكمة والنيابة العامة في بداية الطريق. توصلنا لتعديل بلائحة الاتهام. وافقت النيابة أنه تعدل لائحة الاتهام بشكل أنه تقدم ضدها لائحة الاتهام بثلاث اتهامات بمخالفة التحريض.
0: حديث عن منشورات مرتبطة بأي فترة أستاذ وسيم؟ وهل يعني العقوبة الآن العمل لمصلحة الجمهور تتنافى مع ما طلبته النيابة بالسجن الفعلي ولفترة طويلة؟
1: يعني المخالفات تتطرق إلى فترة اللي ما يسمى بالمصطلحات السياسية والقانونية ما قبل 7 أكتوبر. فالحديث يدور عن فترة نسبيا قديمة. بس مع هيك النيابة العامة طلبت أنه يفرض على الصحفية آلاء الصوص سجن فعلي لفترة طويلة. ومع هيك قدرنا نقنع المحكمة أنه في مجال بهاي التفاصيل المتعلقة فيها أنه تمتنع عن إدارة سجن فعلي على آلاء الصوص، وبالتالي فرض عليها 19 أعمال في خدمة الجمهور.
0: نعم. وهي يعني تعمل كصحفية مستقلة، هي صحفية في وسيلة إعلام، لأنه قد يحمل هذا بعد آخر عندما نتحدث عن صحفيين يعملون في وسائل إعلام يعني وهيئات تحرير، أم هي صحفية ميدانية ونشاطها بالأساس عبر شبكات التواصل؟
1: هي صحفية مستقلة بس نشاطها الأساس هو عن طريق صفحات التواصل. الصعوبة القانونية يعني، وهذا تنبيه لكل الصحفيين بلا مآخذة، إنه القانون الإسرائيلي أكيد في هاي المخالفات ما بيقبل الادعاء إنه النشر تم بإطار عمل صحافي. هذا الادعاء قانونيا مرفوض بتاتا. فبالتالي وجودها كصحفية كمان في ملفات مشابهة لصحفيين غيرها وظروف مشددة.
0: عفوا، هذه جزئية مهمة، انه الادعاء انه هي عملت او كتبت بفعل من موقعها كصحفية وناشطة لم تقبل به المحكمة ولم تقبل به النيابة العامة.
1: النيابة العامة وبالتالي المحاكم والقانون الإسرائيلي خاصة في بعد في القضايا اللي ما بعد 7 اكتوبر ترفض الادعاء الصحفيين انه انا نشرت خبر في اطار عملي كصحفي. يعني الإمكانية الوحيدة للدفاع القانوني بهاي الحالة بس لما يتم نشر خبر اللي هو بس حقائق محض ما إلها أي ادعاء أو تحليل أو تفسير من أي نوع كان.
0: نعم، يعني بمعنى أن تأتي بالخبر الجاف دون أي قراءة تحليلية. ولكن هل هنالك برأيك فرق بين من يعمل كصحفي ميداني ومنصاته هي منصات خاصة، وبين صحفي يعمل في وسائل إعلام، يعني لا أريد أن أسميها رسمية ولكن وسائل إعلام لها قاعدة مهنية تعمل، يعني هل برأيك هذا يأخذ بعد آخر أمام المحاكم في

0: حال وصلت الأمور إلى ما نتابع الآن؟
1: يعني المأخوذ القانوني بهاي الحالات هو بالأساس الفرق بالعقوبة، بس مش الفرق من ناحية الصيغة القانونية. يعني هذا ما بيعت الصحفي من وجوده، حتى لو كان يشتغل في مؤسسة قانونية أو مؤسسة رسمية كصحفي، هذا لا يعفي من الادعاء أنه أنا كنت أعمل كشغلي بإطار عملي كصحفي.
0: نعم. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ وسيم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: شكرا لكم.
0: إذن فرض عقوبة العمل لمصلحة الجمهور على صحفية مستقلة لأصوص من القدس وإدانتها بتهم تتعلق بمنشورات نشرتها عبر شبكات التواصل، وهذه أعتقد هذه رسالة مهمة أيضا لكل من ينشط على الشبكات، وفي بعض الأحيان قد لا تكون ضوابط مهنية تحريرية، وبالتالي يمكن أن يواجه الناشر أو الناشرة أيضا إجراءات قانونية. نعود إلى البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة وجهاز الموساد بالنسبة لمحاولة يعني اختراق أمنية وتشكيل خلية وهجوم ضد شخصيات إسرائيلية بارزة. ينضم إلي الآن الزميل أدهم حبيب الله مع التفاصيل الإضافية وفق هذا البيان. أستاذ أدهم تحياتي.
2: يعطيك العافية جاكي لك ولكافة المستمعين.
0: ما هي المعلومات المتوفرة الآن؟
2: أولا يمكن القول بأنها رسالة دراماتيكية نوعا ما، ويمكن وصفها بأنها خطيرة من قبل جهاز الموساد الصادرة عمليا عن مكتب رئيس الحكومة باسم أجهزة الاستخبارات في إسرائيل. تقول عمليا بأن تم الكشف عن خلايا كانت تحاول عمليا المس وبمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وعمليا إحباط النوايا كما سمته في هذا التقرير من قبل إسرائيل، جاء عمليا بعد الكشف عن في إطار تعاون دولي أيضا مع أجهزة استخبارات أخرى عالمية دولية أخرى التي عمليا كشفت عن هذه الشبكة التي كانت تهدف للمساس بمسؤولين إسرائيليين حول العالم ضد أهداف إسرائيلية ويهودية. تم الكشف عمليا خلال الجهود المشتركة التي قام بها جهاز الموساد وأيضا جهاز الشباك، بالإضافة أيضا إلى أجهزة استخبارات أجنبية. من يقف عمليا وراء ذلك هو النظام الإيراني كما يقول البيان، أجهزة الاستخبارات بمعنى وزارة المخابرات في إيران أو أجهزة الاستخبارات، إلى جانب أيضا الحرس الثوري الإيراني. وهناك عمليا من خلال يعني أدوات وأيضا وسائل تكنولوجية متقدمة تم الكشف عن تلك الخلايا التي خططت عمليا لتنفيذ هذه العمليات خلال الفترة الأخيرة. نحن نشير فقط بأن هذا الكشف هو ارتقاء في مستوى المواجهة الاستخباراتية بين إيران وإسرائيل في سياق أصغر عمليا كانت هناك بين الحين والآخر، يعني اعتقالات طاولت عدد من المشتبهين إن كان ذلك في المجتمع اليهودي المجتمع الإسرائيلي أو حتى العربي بمحاولة تجديد يعني عملاء أو وكلاء لإسرائيل من خلال التخطيط لاستهداف شخصيات. ولكن هذه المرة نحن لا نتحدث هنا عن إسرائيليين، نحن نتحدث عن إيرانيين يقيمون عمليا في الخارج أي في فرنسا في مواقع أخرى. الهدف من ذلك كان عمليا المس بشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. نحن نذكر فقط بأن كانت هناك تقارير كشفت عن محاولة استهداف يعني شخصية إسرائيلية بارزة خلال الفترة الأخيرة. تم ذكر هنا بعض الأسماء عمليا في هذا التقرير جاكي، يعني عمليا يقولون هنا بأن من الشخصيات البارزة والتي هي لربما قريبة جدا من النظام الإيراني ثروة أوزوكار الملقب بفيليب الذي يعيش بفرنسا وكان مسؤول عمليا على محاولة استقطاب أو لربما استدعاء أو بناء خلايا تابعة أو مركبة من قبل أشخاص لربما ذات جنسيات مختلفة ومتعددة، الهدف من الدخول إلى إسرائيل وعمليا التخطيط لتنفيذ عمليات في داخل إسرائيل ضد شخصيات معروفة. وأيضا في هذا السياق عمليا تم الكشف عن شخصيات أخرى، محمد نديم يعني والذي كان يعيش في إيران واليوم هو يعمل في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك يعني تم ربط عمليا كما تدعي إسرائيل بشخصيات من العالم الإجرامي في الخارج كانت ذات صلة أو لها علاقة بأجهزة الاستخبارات وهي شخصيات مرموقة، الهدف منها هو عمليا المس بشخصيات إسرائيلية وتنفيذ عمليات لربما أيضا ضد مواقع يهودية.
0: السؤال لأي مدى سيستغل هذا البيان وهذا الحدث لأن يكون يعني ذريعة لتحرك إسرائيلي عسكري في مرحلة ما، وهذا يمكن أن يعطي يعني بعض بالنظر

0: الإسرائيلية الشرعية لخطوة كهذه. على كل نحن سنتابع.
1: نعم، دعني أشير فقط جاكي بأن هناك أمور تحصل يعني من خلف الكواليس لربما لها دلالات أيضا، ونحن نتحدث عن إمكانية الترطيب لربما لا ترتبط فقط بهذا البيان. بعض المصادر التي تحدثت مع اليوم، كان هناك بيان يوم أمس طالبوا من الناس بالابتعاد عن بعض الشواطئ أو الأنهر في المناطق الشمالية بحجة أن هناك تلوث بيئي، ولكن بعض المصادر تقول عمليا بأن الهدف من إبعاد الناس يرتبط أيضا بقرار ما يقارب 30 بلدة اليوم بفتح الملاجئ، وهذا لربما تطور لم يرتبط أيضا بقرار الجبهة الداخلية، هذا استثناء يعني اتخذته بلدات عدة بتجهيز الملاجئ، وهذا التسريب الذي بدأ من رمضان عمليا، وهي دائما ما تستبق الأحداث بخطوة إضافية له دلالة على ما يبدو إلى جانب التصريحات المتعلقة بالتصريح بين إسرائيل والسعودية بإمكانية أن تكون هناك ضربات أوسع خلال الأيام القادمة. لذلك ليس صدفة بأن بعض التعليمات تبدو وكأن إسرائيل تحاول أن تهيئ الجبهة الداخلية دون أن يكون هناك قرارات أو تعليمات
0: رسمية
1: واضحة
0: بهذا الخصوص. نعم، على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك أدهم على هذه المداخلة، تحياتي لك. إذن البيان الإسرائيلي حول محاولة إيرانية لتفعيل عملاء داخل إسرائيل لاستهداف شخصيات إسرائيلية. الآن إلى قضية أخرى، إلى قطاع غزة، وآلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين لا سيما الأطفال يعانون من تفشي سريع لفيروس جدري الماء كما يسمى في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الصحة العامة، وكل هذا نتيجة الحرب والأوضاع الكارثية في قطاع غزة. دكتور محمد أبو عفش، مشرف منطقة غزة في جمعية الإغاثة الطبية، تحياتي لك دكتور، مساء الخير.
2: مساء الخير لك والمستمعين الكرام.
0: نقول آلاف المصابين من بينهم أطفال بهذه يعني هو عمليا المرض المعروف الجدري أو الفيروس الجدري المعروف للجميع.
2: صحيح، يعني أعداد كبيرة من الإصابات تدخل يوميا المركز الصحية. كل هذه الحالات والوضع الصحي صعب والوضع الإنساني صعب وارتفاع درجات الحرارة، لذلك هناك انتشار كبير، يعني نتحدث عن زيادة أسبوعية ما يقارب 5000 حالة، هذا الرقم الكبير الذي لم نشهده من قبل بسبب الازدحام الكبير داخل المقاوي، بسبب لا يوجد أي فرصة لعزل هؤلاء المصابين نتيجة عدم قدرتنا سواء في الخيام أو حتى في المستشفيات، لأن المستشفيات كما تعلمون أنها مدمرة وما تم ترميمه شيء بسيط من الأقسام.
0: هذا الانتشار مرتبط بماذا دكتور؟ هل هو مثلا بعوامل بيئية، ارتفاع درجات الحرارة، أم هو الاكتظاظ وعمليا فيروس ينتقل ويعدي من شخص إلى آخر؟
2: صحيح، يعني هذا فيروس، وهذا الآن هو موسم هذا الفيروس، ولكن حدة الإصابة وسرعة انتشارها هي المشكلة. المشكلة الآن نحن نعيش في بيئة صعبة جدا، هي بيئة الخيام، تعتبر الخيام هي أفران للمواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو لا يوجد أي فرصة لعزل هؤلاء الأطفال. كما تعلمون أن هذه الفيروسات تنتشر بشكل كبير، وفرصة انتشارها الآن موجودة بشكل كبير، لا يوجد أي خصوصية ولا يوجد أي أماكن لعزل الحالات المصابة، لذلك الانتشار متوقع، ونحن نتوقع زيادة كبيرة في أعداد الإصابات. وللعلم يعني الحاجة الملحة الآن للأدوية والمسكنات ولعلاج الأعراض التي تنتج عن هذه الفيروسات هي أصبحت صعبة جدا، لأن منذ فترة ونحن نناشد بإدخال مستلزمات بإدخال الأدوية.
0: نعم، وهنا سؤالي دكتور مهم، هنالك علاج مباشر أم العلاج والعلاج الوقائي من خلال التطعيم؟ يعني ما هو الحل الأمثل في هذه الحالات؟
2: كما تعلمون أن جدر الماء هذا يعتبر فيروس، والفيروس لا يوجد له علاج ثابت، لذلك نحن نعالج المشاكل التي تنتج عن هذه الفيروسات، سواء ارتفاع في درجات الحرارة أو وجود حكة كبيرة وينتج عنها جروح وينتج عنها تقرحات في الجسم، لأن الأطفال لا يستطيعون أن يتحملوا بارتفاع درجة الحرارة والعرق والألم الألم الكبير الذي يحدث نتيجة انتشار هذه البذور، وخاصة أن انتشارها يأتي في أماكن حساسة وأماكن ينتج عنها ألم كبير لهؤلاء الأطفال.
0: أين منظمة الصحة العالمية؟ أين المنظمات الدولية إذا كانت إسرائيل غير مستجيبة؟ بمعنى أين الآن الأمور عالقة لتوفير العلاجات وتحسين الظروف، أم هذا مرتبط يعني عملية شاملة؟ لا يمكن أن نقول الآن شاحنة أدوية أو عقاقير يمكن أن تصل إلى غزة وتنقذ الموقف.
2: صحيح، يعني هذا السؤال في مكانه. يعني عندما نتحدث عن منظومة صحية لها تعمل 3 سنوات وهناك إدخال الكميات القليلة والتي تقطب كالقطارة من الأدوية ومن المستلزمات الطبية سواء من منظمة الصحة العالمية أو من المؤسسات الأخرى، صحيح أن منظمة الصحة العالمية لها دور، لكن نحن نتحدث بألم أن هذا الدور منقوص. يعني هذه مؤسسة أممية يجب أن تعمل في حالة الحروب وأن تعمل في حالة الكوارث، لكن كما نشاهد أن الاحتلال يمنعها من عملها. أين الضغوطات الدولية على قوات الاحتلال بإدخال أدوية وبإدخال محاليل وبإدخال حياة كريمة؟ يعني كل الظروف الموجودة داخل قطاع غزة هي ظروف مرضية، هناك حالة إعياء يعني ليس قدر الماء فقط.
0: بالضبط، يعني هذا ما أردت أن أقوله، كل الواقع الصحي بحاجة إلى علاج للأسف الشديد. على كل نحاول دائما أن نوصل صوتكم، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور محمد. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. إذن دكتور محمد أبو عفش من غزة، وحول انتشار الفيروس جدري الماء، كما قال آلاف الحالات سجلت في القطاع في الأيام الأخيرة من بينهم أطفال. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا مجددا بعد أخبار 8 في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم ومساء الخير.

0: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه. لأنه لما عيلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبي بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسفون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكات إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخول

0: تدخلها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيداً لتنفيذ الهجوم. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن 4 مصادر بأن إيران نقلت خلال الشهر الجاري قادة من الحرس الثوري إلى اليمن وأرسلت للحوثيين معدات مرتبطة بمنظومات صاروخية. وبحسب أحد المصادر، هدفت الزيارة إلى دعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة صاروخية جديدة، مضيفاً أن إيران أرسلت أيضاً شحنات من الذهب جواً لتمويل أنشطة الجماعة. في سياق متصل، هدد ترامب إيران برد عسكري إذا استأنف الحوثيون هجماتهم، قائلا إن الولايات المتحدة ستعاقب إيران بضربة عسكرية قوية إلى جانب الحوثيين، وذلك في حال تكرار استهداف السفن في المنطقة. بقاء في الملف الإيراني، هدد الحرس الثوري الإيراني بريطانيا مدعيا أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفات أقلعت من قاعدة فايرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الهجمات التي نفذت على إيران يوم أمس. وأضاف في بيان أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تعد هدفا مشروعا لقوتنا. في السياق، أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة العدير في الكويت، فيما أعلنت فرق الإطفاء الكويتية اندلاع حريق في معبر العبد للحدودي مع العراق نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة السيطرة على الحريق. رحب مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاماً قائماً على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة. في ذات السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية مشروط بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، مشدداً على أن الاتفاق لن يشمل أي تخصيب لليورانيوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء إلى الانتعاش واللطافة لا سيما في المناطق الجبلية في ساعات المساء والليل. في القدس لهذا المساء 19، الجليل الأعلى 23، في طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

برنامج المرتدة من الساعة 6 للساعة 7 معكم محمد خاصكي ليلى القيش في استراحة اليوم. طبعا فترة ما بعد المونديال والمونديال من ورانا قدامنا في الدوريات المحلية والأوروبية، وهي الفترة ما بين المراحل هي فترة جدا هيك كمان غنية بالمعلومات والأخبار، ورح نحكي عن ما بعد المونديال والخلافات والمعارك التي تدور على السوشيال ميديا ما بين الإسبان منتخب إسبانيا والأرجنتين والمشجعين أيضا. ورح أيضا نحكي عن فرقنا العربي في الدرجة الممتازة، كفر قاسم، إخاء الناصرة، وطبعا الريني. راح يكون معنا ضيوف عبر الهاتف من الوحدة السابقة كفر قاسم، وأيضا من مكتب إخاء الناصر، وأيضا من الريني، للحديث عن التجهيزات والتحضيرات قبيل بداية الموسم. والحكي يدور طبعا عن مباريات كأس التوتو اللي على بعد أيام من اليوم، وطبعا من ثم بداية الدوري، عن المخططات لكل فريق لكل نادي، عن استقطاب اللاعبين، تحرير اللاعبين، وعن الأهداف، مش فقط الأهداف الطابة في الشباك، وإنما أهداف للموسم الوشيك.

ولكن في البداية يعني نحكي جملتين عن الأحداث اللي تلت المباراة النهائية طبعا ما بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. إسبانيا فازت بالنتيجة 1-0 زي ما احنا عارفين بعد ما انه احتلت واستولت على المباراة في جميع الخطوط، والانتصار والفوز الإسباني كان مستحق لربما حسب البعض هو تحقيق العدالة الكروية الرياضية على أرض الملعب، وحسب البعض الآخر طبعا أنه كان في قرارات كالعادة قرارات حكام وتحكيمية وأمور غير رياضية اللي حصلت ما قبل أو بعد المباراة، والحديث عن نوع من المؤامرات في الأرجنتين يتحدثون على المؤامرة لإرغام وإجبار المنتخب الأرجنتيني خسارة النهائي أمام إسبانيا، وهي الأمور طبعا بلشت تتبين آخر يوم أو يومين، والحكي أنه تصرفات بعض اللاعبين إن كان أنزو فرنانديز أو لاعبين آخرين ما قبل المباراة، والخطاب للقائد ليونيل ميسي أنه دعونا نترك كل شيء جانبا ولنركز في على المباراة، وما حكاش عن الفوز حكى على المباراة. البعض فسرها كنوع من الاستسلام المبكر لقوانين غير رياضية اللي كانت طبعا هي اللي حكمت المباراة حسب التحليلات، ولكن هاي الأمور يعني اللي كان يآمن أنه في مؤامرات كونية في مباراة مثلا مصر والأرجنتين اليوم بقول لك لا ما فيش مؤامرة، واللي كان يرفض مبدأ المؤامرات في مباراة مصر والأرجنتين اليوم بقول لك لا كان في مؤامرة على منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا، ولكن هاي الأمور طبعا إن حصلت وإن حدثت راح تتضح في خلال أيام القريبة أو البعيدة أو على مر التاريخ ما بعرف، يعني زي ما عدة أمور وضحت مع مرور الوقت، ولكن في أخبار بتقول أنه تم إيقاف رئيس الاتحاد الأرجنتيني اللي كان بده يترك الولايات المتحدة بعد النهائي، وتم إيقافه والتحقيق معه في مطار جيف كينيدي نيويورك، وبذلك بسبب شبهات على تبييض أموال عن طريق الاتحاد الأرجنتيني. قصة اللي هي متفرعة جداً، ولكن لربما انه هاي القصص المؤامرة الكونية هي غطاء على الفضائح لرئيس الاتحاد الارجنتيني اللي في عليه انتقاد كبير جدا داخل الارجنتين داخل الوسط الرياضي الارجنتيني، ومش اول مرة طبعا الانتقاد موجود اللي

تابع أخبار منتخب التانجو، منتخب الألبي سيليستا، بعرف منيح شو اللي بصير داخل الاتحاد الأرجنتيني وداخل كرة القدم الأرجنتينية، وحتى ميسي بعد المونديال بال 2014 أعلن أنه اعتزاله طبعا من المنتخب الأرجنتيني، وليعود مرة أخرى ويكتسح الساحة الرياضية الكروية. هاي الأمور اللي تحدث، وما زالت المنافسة الإسبانية الأرجنتينية يعني خلصت على أرضية الملعب ولكنها تمتد إلى خارج أرضية الملعب، والحكي بعده مستمر. راح نشوف الأيام القريبة طبعا شو راح يكون، شو راح تولدنا من ناحية الأخبار. والمنافسة الإسبانية الأرجنتينية لم تنتهي فقط في هذا السياق وفي هذا المحور، وإنما أيضا على أفضل لقب أفضل لاعب في المونديال، رودري كابتن منتخب إسبانيا يفوز ويحوز على هاي الجائزة، وليونيل ميسي يحل في المرتبة الثانية. وهنا الانتقادات، كيف لاعب رودري زي رودري مظبوط، لاعب محور، لاعب جدا مؤثر داخل الصفوف الإسبانية، يفوز بهذه الجائزة اللي هي فردية بدون أن يسجل أو يصنع الأهداف، مقابل 12 مساهمة ليونيل ميسي في أهداف الأرجنتين. في حكي كثير هون على هذا الموضوع، وفي تضارب الآراء، حتى في اختلاف بين الفيفا ومنظمة الإحصائيات الدولية اللي بتحكي أنه أعطت هاي منظمة الرابطة أعطت الجائزة الفردية لأفضل لاعب في المونديال ليونيل ميسي بسبب المساهمة وبسبب مشاركته في تسجيل أهداف الأرجنتينية، وبالمقابل الفيفا حكت وأطلعت بيان أنه إحنا بنركز على الدور التكتيكي. سبحان الله، تغيرت المعايير، تتغير، بنركز على الدور التكتيكي للاعب، وبذلك يفوز اللاعب رودري في هذا اللقب، لقب أفضل لاعب في المونديال. وبالمناسبة يعني اللي متابع كمان رودري وأرقامه وإحصائياته من ناحية التمريرات اللي كانت في المونديال، بعرف أنه عن جد كان عنده مباريات اللي هي رهيبة جدا، ما تم ترجمتها للأهداف أو المساهمة بالأهداف، ولكن هو شارك ب 730 دقيقة لعب مقابل 626 دقيقة لعب ليونيل ميسي. ميسي زي ما ذكرنا سجل 8 أهداف، صنع 4 أهداف، 12 مساهمة، 0 أهداف مسجلة لرودري، 0 تمريرات حاسمة أسيست لرودري، لم يساهم بالأهداف ولكنه طبعا ساهم في التمريرات 756 تمريرة، رقم قياسي في نسخة واحدة من المونديال، 756 تمريرة، ونسبة الدقة في التمرير اسمعوا منيح حوالي 94%. وهي الأرقام اللي خلت الفيفا توصل لنتيجة إنها تعطي الجائزة الفردية لأفضل لاعب في المونديال لرودري حسب هاي المعطيات والأرقام. هاي الحوار أو هاي المنافسة أو هاي النقاش أنه أفضل لاعب في المونديال برجعنا لسنين وراء، مش كثير، يعني نحكي على البالون دي أور بال 2024، نفس اللاعب رودري أمام فينيسيوس البرازيلي لاعب فريق ريال مدريد، اللي في نفس الموسم ساعد ريال مدريد أنه يفوز بالشامبيونز، ساعد ريال مدريد أنه يفوز بالدوري الإسباني، وساعد ريال مدريد بأنه يفوز بالسوبر الإسباني. وكل هذا الموضوع هو كان غايب لفترة لا تقل عن 3 أشهر عن اللعب بسبب الإصابة، وبالتالي في نهاية 2024 رودري بسبب طبعا فوز فريق السيتي بالدوري الإنجليزي ومساهمته في حوالي 74 مباراة إن كان منتخب أو نادي فريق، مع خسارة واحدة ووحيدة، ونفس الـ نفس الـ نفس الأمور، نفس عن كل معايير عطوها لرودري، وكثير من المشجعين دعموا هذا الموقف، واليوم نفس المشجعين هم يرفضوا هذا الموقف وهي المعايير فقط لأنه اللاعب من الطرف الآخر تغير اسمه من فينيسيوس لليونيل ميسي.

خبر أخير من الدقائق الأخيرة، سلطات الضرائب الأمريكية تريد أن تفرض ضريبة 40%، اسمعوا منيح، على منتخب إسبانيا، على الاتحاد الإسباني، وذلك بسبب فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم على الأراضي الأمريكية، طبعا في جائزة مالية منيحة، بالتالي سلطات الضرائب الأمريكية بدها 40%.

في كثير أمور حصلت في هذا المونديال لأول مرة في التاريخ، وأيضا هاي المطالبة ب40% ضريبة على الجائزة المالية لمنتخب إسبانيا هي أيضا تحدث لأول مرة، ولكن احنا طبعا مش مستغربين من هاي الأمور في الأراضي الأمريكية والحكي لقدام.

طيب أعزائي المشاهدين المتابعين طبعا متأسف رح نطلع لفاصل إعلامي أول ونعود مع فرقنا العربية المحلية ومع مقابلة هاتفية. إذن استراحة قصيرة للإعلانات وسوف نعود إليكم بعد ذلك.

كل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس. بلانكس المستقبل بين يديك.

أهلا عليكم أعزائي المستمعين. بعد الإعلانات وسوف نكون بعض اللحظات سوف نكون مع المقابلة الهاتفية الأولى. نتمنى طبعا نمسك الخط مع السيد رمزي.

0: خير من فريق الوحدة الصهيب كفر قاسم، واستعدادات الفريق لخوض دوري الدرجة الممتازة. حاليا الفريق يتواجد في معسكر تدريبي، معسكر تدريبي. معنا رمز بدير، يعطيك العافية رمزي.
1: أيوة معك
0: رمز بدير، يعطيك العافية. شو الأخبار؟
1: الحمد لله. خليك
0: اعطينا هيك حتلانات او تحديثات بالنسبة لتحضيرات الفريق القسماوي من ناحية معسكر التدريب، المباريات اللي خاضها، اللاعبين الجدد. اعطينا هيك معلومات اللي بتهم المشجعين. طبعا
1: طبعا احنا الفريق طلع لمعسكر، احنا متواجدين حاليا معسكر تدريبي في بلغاريا في قرية اسمها إتروبولي، بعيدة حوالي ساعة ونص عن صوفيا. معسكر تدريب ناجح جدا جدا، اللي هناك كل لوازم الفريق في هذا المعسكر كان مثالي جدا جدا، اجواء رائعه على المعسكر.
0: خلصت المعسكر انتو رمزي ولا بعدكم؟
1: لا احنا لا بعدنا احنا يوم الاثنين راح نرجع ان شاء الله للبلاد. طبعا الفريق في هذا الموسم استخلص العبر من الموسم الفائت والصراع على البقاء، وقام طبعا بتعزيز الفريق بأكم لاعب مركزي، مثلا ضم المهاجم خوليو سيزار علشان يكون إضافي للفريق. وطبعا
0: مقابل الصعود خوليو سيزار، معروف عنه مهاجم فذ، مهاجم عنده تجربة في الدرجة الممتازة، ويعني بعرف من أين تؤكل الكتف.
1: نعم نعم نعم. وأيضا المهاجم النيجيري الصاعد كريستوفر اللي كان أداء ممتاز في الموسم الفائت، تم تجديد التعاقد معه. أيضا لدور كوهن لاعب طبعا هو نجم الفريق وراح يستمر معنا.
0: أيضا بس إيهاب غنائم كمان امبارح انضم لصفوف الفريق، مظبوط؟
1: مظبوط، امبارح تم التعاقد بشكل رسمي مع إيهاب غنائم، ونحن بنحاول ان نجيبه على المعسكر على أساس تعزيز خط الدفاع. طبعا طارق بوشناك أيضا انضم لنا في في الدفاع. وأيضا عندك اللاعبين المحليين، عندك ما يقارب 12 لاعب محلي من كفر قاسم. هؤلاء طبعا دعائم وركائز أساسية من الموسم الفائت. أيضا يتدرب مع الفريق مصطفى الشيخ يوسف سطوف، طبعا موجود معنا في بلغاريا، ولم يتم التعاقد معه لأنه في عنده أفضلية للدرجة العليا.
0: لحظة بس بدي أوقف على هاي النقطة لسطوف. سطوف طبعا احنا كنا عارفين انه كان في الموسم السابق مع فريق اتحاد بنها السخنين، وبسبب تعال نقول أمور تتعلق بالعقد تبعه حاليا هو خارج الأسوار السخنية، وهو بتدرب عندكم يعني تحت الاختبار. طبعا لا هو مش تحت الاختبار ولا تحت الاختبار، فيش اختبار طبعا. إذا هو طالع معك معسكر بنية التعاقد معه.
1: احنا طلعناه معنا طبعا في معسكر اول شيء لانه تربطنا وليش علاقة قوية جدا مع مصطفى، وعساس ان يحافظ على اللقاء البدنية تبعيته لانه حاليا ما فيش له فريق.
0: ممتاز.
1: فمعسكر بالنسبة له هو ايضا تجهيز للموسم القادم، سواء في فريق في الدرجة العليا او في كفر قاسم في الدرجة الممتازة، لانه الافضلية الاطبقية لا اي للتعاقد لمصطفى في الدرجه الممتازه راح تكون مع
0: لا كفر قاسم. وانت لاي وقت
1: انه تبع في عنده طموح عنده طموح انه هو كان طبعا السنه الفاتت الموسم الفائت قدم موسم رائع مع فريق سخنين
0: في النصف الثاني، صحيح.
1: بيطمح انه يظل متواجد في سوق الدرجه العليا، وهذا من حقه الطبيعي، وان شاء الله بنتمنى له احنا طبعا النجاح انه يستمر في الدرجه
0: الاولى. اعطته ديدلاين رمزي؟ اعطته يعني تاريخ معين لحد هذا التاريخ؟
1: لا ما في، لا
0: مفتوح،
1: لا ما في ديدلاين، ما في ديدلاين.
0: يعني انت بتقول اذا سطوف ما ما ما بيخلص مع فريق من الدرجه العليا، سطوف الموسم القادم في الدرجه الممتازه مع كفر قاسم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: هاي تصريح، هاي تصريح يعني ناري.
1: طبعا زي ما قلت لك احنا لهذا الموسم الفريق استعد جدا، راح يكون لنا يعني حسب ما شفت احنا اجرينا مباراة تجريبية واحد، يفوزنا 1-0 من هدف خوليو سيزار، تم اشراك جميع اللاعبين. طبعا ايضا
0: من حارس المرمى عندكم رمزي؟
1: عندنا نوع

0: عمرو ديك
1: من الموسم السابق،
0: من الموسم السابق. وفي عنا حضرنا كمان حارس الاسم راح عن بالي من اجدود، هو حارس البديل في اجدود، مشان يكون منافسة بينهم.
1: حلو، يعني انت عمليا فريق كفر قاسم اتقوى وتعزز في جميع الخطوط، وحسب الاسماء اللي انت ذكرتها من خط الدفاع طارق بشناك لخط الوسط ايهاب غنايم مع احتمالية تواجد سطوف، والهجوم خوليو سيزر بالإضافة للمواهب القسموية المحلية، في تصريح على الصعود، على المنافسة على الصعود رمزي؟
0: لا لا لا
1: لا لا، مع كل هاي الأسماء اللي هي أسماء درجة عليا وأسماء اللي هي مقاول صعود، لا
0: ترى في الدرجة الممتازة أول شيء ما في شيء اسمه تخطيط للصعود فيها، أول شيء حاسبها الدرجة الممتازة، أول شيء يكون في البلاوف العلوة، وبعد البلاوف العلوة لما كلوها بنشوف شو الطريق الموجودة معنا.
1: رجعنا لموسم 22 اللي بلش هيك بمراحل زي خطة السلامي، انه كل مرة مرحلة جديدة.
0: طبعا في هذاك الموسم ما كناش عندنا مخطط للصعود، ودخلنا البلاي اوف العلوي واحنا بعاد عن نتسيونا 7 نقاط وما ما ما صعدنا فقريش.
1: سكر الموضوع، احنا بس حكينا عن الموسم، بدناش نحكي عن نهايه الموسم. رمز بدير، احنا عارفين الاوضاع الماديه اللي في كل بلاد وعند فرقنا العربيه، هل تمت المصادقه على ميزانيه الوحده صايب كفر قاسم للموسم الوشيك 26 27؟
0: لحد هذه اللحظه لم تتم المصادقه على ميزانيه الفريق، ولكن ما في اي يعني مشكله، يعني ما في شيء مستعصي، يعني الإشي الإجراءات روتينية
1: تقنية أكثر، يعني مش موضوع ضمانات موجودة مش موجودة، في خوف فيش خوف، أنت بتطمن الجماهير القسموية أنه راح تتم المصادقة على جميع اللاعبين في أقرب وقت.
0: يعني لو بتعني نقول لو إحنا مش متواجدين في المعسكر وشدينا حنا شوية كنا يعني صادقنا على الفريق هذا الأسبوع، ولكن بسبب تواجدنا في المعسكر في الفريق طبعا ما في حاجة لضمانات لسبب واحد، لأنه الضمانات موجودة في سلطة المراقبة من المواسم السابقة، بس تجديد الضمانات، يعني احنا مش فريق اللي مثلا صعد بده يجيب ضمانات جديدة، أو فريق اللي في عنده مشاكل. على فكرة احنا في قبل أسبوع كانت جلسة لنا مع سيجاليت سياق اللي هي رئيسة سلطة
1: مراقبة
0: الميزانيات، وطبعا أنا كنت متواجد في الجلسة كممثل عن فريق نادي الوحدة كفر قاسم، وأثنت على إدارة المالية لفريق نادي الوحدة كفر قاسم في الموسم الفائت، وخاصة أثنت على الدعم الجماهيري اللي فريق نادي الوحدة كفر قاسم حسب ما قدمنا
1: التقارير الاقتصادية المادية للفريق. طبعا
0: احنا نجحنا في الموسم الفائت انه نجيب دعم للفريق من داعمين للفريق تقريبا 2.5 مليون شيكل، وهذا مش اذا ما كلها الاشي مش صدفة،
1: هذا يحتسب للإدارة الفريق، ويحتسب ايضا لكل واحد شغال من اجل الشعار القسماوي، يحتسب ايضا طبعا احنا متعودين على هاي الامور على مر السنين، يحتسب للرئيس البلدية طبعا برضو.
0: طبعا الفريق الدعم الاساسي والرئيسي لفريق نادي الوحده كفر قاسم ورئيس البلديه هيثم طه في هذا الموسم والموسم الفائت هو اللي دعم الفريق، يعني حتى ميزانيه من البلديه، دعم من متبرعين، من رجال اعمال، من كل هذه الامور، يعني حتى في سلطه مراقبه الميزانيات في هذا الاسبوع هو كان زي ما قلوها على اتصال تام شو بنقص من ناحيه تجديد الضمانات البنكيه، من هو بحاله، يعني هو اللي اوجد الضمانات، يعني في ضمانات بنكيه ما يعني اكثر من 1 مليون شيكل، هذه الضمانات البنكيه ما تقدر تقول جميعها هي من رئيس البلديه اللي عمل جميع المستحيلات انه تجديدها، طبعا بالاتصال مع رجال الاعمال وكل هذه الامور.
1: من نقاط الضوء الصراحه، نقاط الضوء في المجتمع العربي هي فعاليات والمجهود لبلديه كفر قاسم، ان كان بجمع التبرعات ومساعده اداره الفريق، وان كان نقطه اخيره بالنسبه للملعب ابو خميس رمز، اعطينا هيك
0: حتلني قبل الملعب. طبعا احنا برضو نثني على مجهود طبعا رئيس الإدارة الجديد
1: طبعا طبعا.

0: كلمتين عن ابو خميس، عن ملعب ابو خميس. هذا ابو خميس رمزي،
1: ملعب ابو خميس العمل مستمر طبعا. تقدر تقول تعال نقول اخر 12 شهر الملعب بيكون جاهز ان شاء الله.
0: 12 شهر من اليوم، يعني احنا بنحكي عن الموسم القادم. كفر قاسم راح تلعب
1: ان شاء الله
0: في الدرجه العليا في ابو خميس
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: كفر رمزي، رمزي بدير. شكرا جزيلا عن هاي المعلومات وعلى التحديثات في صفوف الفريق القسماوي، بالنجاح طبعا. هاي كانت الحديث والمحادث مع رمزي بدير مسؤول ملف الرياضة في كفر قاسم. راح يكون معنا بشكل فوري السيد ماهر حامد. السيد ماهر حامد أبو المجد، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك حبيبي أخي محمد،
0: شو أخبارك؟ كيف حالك؟ أعطينا هيك شوية، تعال نقول كيف معنوياتك بعد المصادقة على ميزانية الفريق، وحكينا قبلها عن هذا الموضوع والمجهود الكبير جدا.
2: المضبوط أخي محمد، الأسبوع اللي مضى اشتغلنا الليل مع النهار أخي محمد، اللي قدرنا أنه نمرك فريق الأخاء بسلطة مراقبة الميزانيات. كان شغل شاق كتير أخي محمد، ولكن الحمد لله اللي عبرنا هاي المشقات كلها والأخاء بطريقة سليمة.
0: أنا عمداً بلشت معك موضوع الميزانية، أنا بعرف قديش أنت يعني حطيت من وقتك جهدك ومالك على أساس المصادقة على ميزانية الفريق وتجنيد الأموال من كل محل، وإحنا عارفين الأوضاع المادية اللي بتمر في البلاد وبالذات في مدينة الناصري. حكينا قبل شوي مع رمز بدير والدعم اللي بيجي من البلدية، طبعاً تعطينا هيك حتلني شو الدعم اللي أخذته من بلدية الناصر هذا الموسم؟
2: أخ محمد، بلدية الناصري هاي السنة أخذنا منها دعم صفر شيكل أخ محمد، بسبب واحد وحيد أنه ما في عندنا إدارة سليمة من ناحية الجمعية تبعت أخ الناصري، لأنها جمعية جديدة وباقي عليها كمان 6 أشهر لأننا نقدر نأخذ إدارة سليمة عمليا
0: من هون لآخر السنة، يعني سليمي. من هلا اخر
2: سنتين اكيد. شهر 3 يا اخي محمد،
0: شهر 3 شهر تجنيد الاموال المصادق على الميزانيه 1.5 مليون شيكل، زي ما فهمت منك انه هاي كلها كانت من جهد شخصي.
2: اخ محمد، اللي عملته انا يمكن بلديه ما بتقدر تعمله هاي بهدله اليومين، وطبعا مش لحالي، هاي بمساعده الاخ حنان شمشوم اللي بكن له كل الاحترام، بيستاهل كل خير هذا الزلمه اللي هو غيور على بلده وبغار على فريق اخ الناصري وعلى الفرق اللي بالوسط العربي، وعمليا دائما هو بيساعد كل الفرق العربيه، منها الريني كمان كان يساعدها ولحديت اليوم بيساعدها.
0: هو الراعي الرسمي للدرجه الاولى اعتقد، مزبوط
2: ابو المجد؟ الراعي الرسمي للدرجه الاولى، انه مش بالهوين انه تجيب واحد زي ابناء فوزي شمشوم اللي يتبرع ب 2 مليون شيكل للاتحاد العام، اللي نص المبلغ بتحول كلياته للدرجه الاولى.
0: صحيح.
2: عمليا كل فريق بالدرجه الاولى، ان كان بالجهه بالقسم الشمالي وقسم الجنوبي، عمليا كل واحد كل فريق باخذ 15000 شيكل اخ محمد.
0: ابو المجد، حكينا مع رمزي واعطانا اسماء ناريه اللي راح تلعب في صفوف كفر قاسم، وانا بعرف والكل بعرف انه كمان في اسماء لا تقل من ناحية الجودة في مكابي خان النصرة. اعطينا هيك حتلني وتحديث سريع عن الاستقطابات، عن اللاعبين الموجودين، عن كادر الفريق وعن أهداف الفريق للموسم القادم.
2: أخ محمد، احنا الحمد لله رب العالمين في عنا كلب الدفاع، جبنا لاعب برازيلي مجرب، وخط لاعب خط وسط اللي كان يلعب بالدوري الإنجليزي اللي إن شاء الله بيكون على قد التوقعات. عنا المدافع المتأخر اللي بغنى عن التعريف، يعني فادي نجار
0: طبعاً،
2: اللي اسمه مشرف بالدرجة الممتازة وكان من أحسن مدافعين بالدرجة الممتازة. عنا حمزة مواسي، عنا أنس دبور، عنا أحمد العابد، عنا أمجد سليمان اللي ما بيخلص،
0: المخضرم اللاعب. صحيح،
2: المخضرم اللي هو اللي ما بيخلص عمليا، هذا
0: إنرجايزر إنرجايزر أمجد سليمان.
2: محمد، في عنا صفوان الحلو، عندنا لاعبين واعدين اللي طلعوا معنا من الدرجه الممتازه مثل خالد سليمان، مثل ادم ابو ناصر، مثل ميسي، ابراهيم ابو احمد، يعني عندنا لاعبين الحمد لله الفريق بالطريق الصحيح. وما بخفى عليك انا قاعد بدور على مهاجم فز اللي يكون من بريه البلاد، وفي كمان لاعب مجرب من الدرجه العليا ان شاء الله يوم يومين بيكون ماضي مع الفريق.
0: تعطينا اسماء بس ابو المجد؟
2: المضبوط، مش عارف اقول لك اسميهم لانه اليوم صارت بين قوسين يعني الدرجه الممتازه يعني

0: ما اخذ يعني زي البس الفاري كله بدرس بدور على
1: كله
0: كله كله
1: بفتش.
0: كله بفتش على كله، عشان هيك اليوم بس تمضي مع اللاعب لازم انت تكون اسمه.
1: يعني انت بتقول انه لاعب مجرب من الدرجه العليا مع ارقام مثبته يعني نحت تسجيل اهداف.
0: اكيد اكيد اخ محمد، احنا اللي بنقصنا لاعبين اثنين ثلاثه وبنكون مكملين الكادر لنقدر نسجل اللاعبين بالاتحاد العام، يعني عمليا مجبور تسجل 18 لاعب عشان تقدر تلعب كاس التوتو.
1: صح،
0: احنا بالطريق الصحيح محمد، اللي انعمل بهذا الفريق من السنه اللي مرقت لليوم صدقني اخ محمد، اليوم احنا يعني لازم تكتب كتاب كيف بلش هذا الفريق مسيرته من قبل سنة ولليوم من دون ولا اي دعم من ولا اي راعي رسمي من ان كان من الاتحاد العام او من وزارة الرياضة او بلدية الناصري. يعني هذا كله بيرجع الفضل لكل رجال الاعمال اللي بالناصري، حتى اخ محمد انا بشكر اللي تبرع 1000 شيكل واللي صحيح. تبرع 1000000 شيكل، هذول كلياتهم بالنسبة إلي نفس الإشي، لأنه كل واحد بحط من جيبته الخاصة لفريق أخاء الناصري لأولاد البلد اللي بيقدر يخلي أولادنا كلياتها بس تلتهي بالرياضة ولا بإشي تاني، عمليا إحنا بنعمل إنجاز.
1: الفريق اللي كان في القبر الرياضي احنا هيك منعرفه اليوم هو عمليا يتنفس الصعداء في دور الدرجة الممتازة، والمنافسة هناك شرسة، ورح عندك دربيات كبيرة رح تكون مع الفرق العربية، وعدت كمان الأسماء الخليط بين اللاعب المحلي النصراوي وبين اللاعبين تعزيز. طلع أنا بديش حطك بالزاوية وأسألك شو الأهداف، بعرفك دائما إنسان طموح. قعدت مع علي الصايغ، شو الأهداف؟ شو قلت له بدك أنت الموسم القريب؟
0: أنا أخ محمد هاي السنة أول شيء تعال نبلش إنه إحنا في عندنا ملعب بيتي.
1: صح،
0: في فرق كتير ما في عندها ملعب بيتي، هذا اللي بيميز فريق أخاء الناصري، إنه إحنا عندنا وكر بالناصري، يعني بنكر عندنا فيش هذا بقدر، يعني عمليا أنت من بداية السنة ربحت أول 30% من السنة في عندك ملعب بيتي. ثاني شيء فريق الأخاء، ويمكن بفكر انه هو الوحيد اللي عنده ما يقارب 6-7 لاعبين بيت، عمليا هدول هني بنكر بالهركيب رحين يكونوا
1: كمان كفر قاسم. ما هي نقطة مهمة جدا. بالضبط،
0: كفر قاسم من شهادة لهن، لانه بلشوا بهاي الشغلة لو انها شوي متأخرة بس بلشوا فيها، والحمد لله اللي صار في عندهم لعيبة شبيبة اللي يقدر يطلعوها الكبار، لانه اذا ما في عندك اساس منيح من لاعبية الشبيبة صدقني لو انك بتجيب كل اللاعبة ولا لاعب بغير على فريقه غير اولاد بلده اخ محمد.
1: بدي افوت معك بقسم الشبيبة كنقطة اخيرة. اللي لاحظته انا انه لاعبين يعني اللي بيلعبوا راح يلعبوا الموسم القادم في مكابي خان ناصرة هم ايضا المدربين راح يكونوا في قسم الشبيبة، اعتقد هاي مزبوط. نادر ما تكون. شو الهدف او شو الفكرة من وراء المشروع؟
0: أكيد أخ محمد، لما بيجيك لاعب زي أنس دبور عمليا هو بيساعد حاله وإحنا وبيساعدنا، لما أنت بتفكر معاه على مبلغ معين بالبداية بيكون مبلغ كبير، لما أنت بتتوصل معاه لحل إنه هو يكون كمان يدرب فريق من قسم الشبيبي عمليا الحمل بتقسم على الشبيب وعلى الكبار. نفس الإشي أمجد سليمان، يمكن كمان أحمد العابد كمان نعطيه كمان فريق بالشبيبي، عمليا إحنا بنقسم الحمل على الكل، لأنه هدفنا واحد ووحيد هاي السنة إنه فريق أخاء الناصري يضل بصورة مشرفة بالدرجة الممتازة. ندفع معاشات بالوقت كيف السنة اللي مركت دفعت معاشات بالوقت، كنا لازم ندفع معاشات بعشر شهر، كان بخمس شهر أخي محمد كل المعاشات تكون معمولة عن طريق البنك كلها بحسابات اللعيبة. احنا بدنا نشتغل لما الأساس صح كل شيء بيكمل صح، أما لما الأساس غلط ولا إشي بزبط أخي محمد.
1: مزبوط 100%. معسكر تدريبي أبو المجد للفريق عملته رح تعمله في مباراة قريبة في كأس التوتو أمام فريق كريات يامد أنا مش غلطان صحيح؟
0: بدي أصحح أخي محمد. بداية السنة لما بيكون في عندك كادر من 25 ل 30 لاعب اللي أنت ما بتعرف إذا هن بدي يكملوا فريق الكبار أو بدي يكملوا معك، على أي أساس أنا أخذهم معسكر تدريبي؟ لما أنا بشوف التركيبة كلها هي الموجودة اللي على أساس إنها تضلها بفريق أخي الناصري، عندي شهر 11 أنا أحسن معسكر تدريبي عملته على مدار سنين، عملته بإيلات السنة اللي مركت اللي هو عمليا نجح 100%، الطاقم كلياته موجود، اللاعبين الأساسيين هن الموجودين اللي ما فلتوش الفريق، هذا أكبر إنجاز. أما تيجي هسه تطلع معسكر تدريبي ياما فرق طلعت معسكر تدريبي للاعبين وبس روحوا كل اغلبهم حررون. طب انا شو انا بدي اخذ لعيب رحله محمد؟ ما بدي اخذ الرحله، انا بدي لعيب اللي عندي تستفيد.
1: فيها وجهة نظر، انت بتقول انا عندي كأس التوتو ومباراة كأس التوتو 3 مباريات على الاقل، اللي هي راح تكون نوع من

0: المعسكر التدريبي أكيد. بدي اختبر أكيد. قدرات اللاعبين، اختبر ايضا نسيج
1: اليوم. انا يقولوا بخيل ويقولوا ايش بدهم يقولوا، بس ما يقولوا انه ما بدفع المعاشات بالوقت. انا بدي، انا بقدرش احط 200,000 شيكل على معسكر تدريبي عمليا اللي يكون بس رحلي، رحلي 7 أيام يجون رحلي، لاني جربتها اخ محمد مع طلعت مره معسكر تدريبي مع بلغاريا مع صوفيا، كنا نلعب لعب صدقني صدقني اللي شفته انا اغلب المعسكرات التدريبيه اللي تكون بغيت البلاد بالذات ببلغاريا ثلاث ارباعها كذب. لما انت بتكون معينين لك لعبه وما بتشوفوا الا اللاعب جايب بشاحن وبنزل بغير اوعي وبيلعب، يعني هذا بطل مستوى، حتى المستوى كذا في كره القدم اخ محمد.
0: اتفق معك، فيها وجهه نظر. الملعب عيلوت طبعا مصادق عليه للدرجه الممتازه صحيح؟
1: أكيد الحمد لله،
0: يعني ما في أي خلاف، ما في أي إشكالية، مصادق عليه 100%.
1: مصادق عليه من قبل 6 أيام أخ محمد.
0: ست أيام من أيام الأخيرة يعني.
1: أكيد.
0: وسؤال أخير يعني مجبور أسألك إياه، بالنسبة لأستاذ عيلوت، هو ممكن يكون مهيأ للدرجة العليا؟
1: خلينا حب حب يا أخ محمد.
0: لا بدون علاقة للطموح تبعك.
1: لا مش مهيئ للدرجة العليا، لأنهم بيطلبوا كمان مدرجات لإله عشان يكون يكفي، أفكر لك يمكن 6,000-7,000 لازم يكون فيه كرسي.
0: صحيح.
1: وفي كتير شغلات عمليا الضيات والدرجة العليا أخ محمد. أنا إذا بتسألني أنا للفرق العربية غير سخنين عمليا بتكفينا الدرجة الممتازة، لأنه مش هويني الدرجة الممتازة، أنا اللي واجهته هاي السنة بالدرجة الممتازة. بتشوف شغلات يعني اللي بحياتك ما كنت تتأملها، بتشوف كيف إنه في موظفين وإنه في فرق اللي هي بتبحث لكل الفرق العربية اللي ما تنجح. أنا هاي السنة واجهتها أخ محمد.
0: ممكن توضح أكثر يعني شو قصدك من
1: أخ محمد؟ الفرق اللي بتنزل اليوم عمليا، مين نزل من الدرجة الممتازة للدرجة الأولى؟ نوفا جليل والخديرة. صحيح. اللي هن عمليا هن قاعدين على بسيس كالكلي بخوص. واحد زي الخديرة كان عليه دين 15 مليون شيكل واجه اشتراهن. نوفا جليل عندهم رئيس بلدية اللي هو ولا بهم اياتها ايش، بهم الفريق. يعني بديش احكي انا كل ما في عندي دليل،
0: وسط الرسالة
1: بمشي حسب شو بيخرفونا بالساحة الرياضية. وشوفت انت اللي صار مع طبرية واللي انتشر بالتلفزيون عمليا، اللي كان الحديث اللي كان مع مسؤول من نوفا جليل والمحقق تبع الاتحاد، هاي ببينش انه اول مكالمة، هاي كأنه كان مكالمات كثيرة اخ محمد.
0: صحيح. ماهر حامد،
1: كل الفرق العربية لازم تكون صاحية لأي حدث يصير مع الفرق العربية.
0: رسالة مهمة جدا ماهر حامد أبو المجد بوجهها لجميع الفرق العربية. سيد ماهر حامد أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا
1: كثير لك أخ محمد.
0: تحياتي. إذن أعزائي المستمعين، إعلانات وسنعود بعد ذلك للمقابلة الأخيرة مع المدير العام لفريق مكابي أبناء الريني السيد أحمد جابر.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أعزائي المستمعين، عدنا إليكم بعد الإعلانات لنحاول نمسك السيد أحمد جابر معنا على الخط. أحمد جابر مدير عام لفريق مكابي أبن رن، يعطيك العافية.
1: هلا أخي محمد، مساء الخير إلى كل المستمعين والمستمعات.
0: مساء الخير. يعني أنت عارف أنا بعرف لكم موجودين بمعسكر تدريبي في بولندا، مزبوط ولا أنا غلطان؟
1: مزبوط، بكراكوف
0: بولندا. بكراكوف اليوم لكم أي يوم؟
1: اليوم احنا اليوم الخامس وباقي كمان 4 أيام لنهاية المعسكر.
0: كنتوا ايضا في مباراة تدريبية مزبوط احمد للفريق؟
1: كان عندنا مباراة تدريبية بكراكوف اول البارح امام كريات شموني، وفي بعد في عندنا كمان مباراة يوم السبت.
0: حلو. الكادر من ناحية الكادر كادر متكامل ولا في بعد اضافات؟
1: يعني بنسبة 95% الكادر متكامل، ممكن نضم كمان ظهير أيمن وكمان واحد للحلقة الهجومية.
0: حلو. معلش جزء أنا الشعور تبعي شوي هيك مختلف، ولكن أنا بشوف أنه الشغل الهادي في مكابي أبن رن، هني شغلتين على فكرة، الشغل الهادي اللي بتشتغله في مكابي أبن رن بدون ضجيج، يعني حتى موضوع أنطونيو سافر أعتقد بجوز من أكبر الإنجازات لأي فريق أنه يحافظ على على هذا اللاعب في الدرجة الممتازة، وما نحكى عنه كثير يعني، ولكن الإنجاز. وشغلي ثاني، الفريق يمتلك تجربة في الدرجة العليا أكبر من الممتازة. الممتازة أنت كنت فيها فقط موسم واحد، والدرجة العليا 4 مواسم.
1: وإن شاء الله يعني بيبقى ليش هيك، إنه منطولش كثير بالدرجة الممتازة، هذا الهدف في الآخر.
0: الهدف هو الصعود والعودة السريعة للدرجة العليا.
1: أكيد يعني في لما كده أبن رن في هدف واحد ووحيد هاي السنة، هو الصعود للدرجة العليا.
0: أنطونيو سافر باقي بجميع الحالات.
1: أكيد أنطونيو سافر باقي، الفريق أبقى المدافعين حبشي وبرامي، أبقى عبد الله جابر، محمد شاكر، سيلك ناني، عدن جورن، وضم حواليهم لاعبين ممتازين كمان من الدرجة الممتازة، كمان من الدرجة العليا. في كادر جدا قوي لمكابي أبن رن، ولهيك احنا يعني زي ما بحكيها بتم الآن نحكي انه الهدف هو فقط الصعود.
0: الميزانية تم المصادقة عليها في صوت مراقبة الميزانيات؟
1: لا، بعد في كمان اكمل اشي تقني، بس مكابي أبن رن بميزانيات اكبر من هاي كانت بالدرجة العليا ولا مرة بدون اي مشكلة. فالش يعني
0: ممكن تعطينا ارقام بالضبط الميزانية للموسم القادم؟
1: راح تكون ميزانية كبيرة، يعني واحدة من اكبر ميزانيات بالدرجة الممتازة، و يعني اللي تشوف الاسماء الموجودة مكابي أبن رن يعني بعرف حجم الميزانية.
0: نوفا قليل مكملين طبعا، تلعبوا مع في استاد نوفا قليل مزبوط ولا في تغييرات؟
1: لا، فيش تغييرات، ملعبنا البيتي هو بنوفا قليل زي السنين اللي فاتت.
0: حلو. تركنا مكابي أبن رن، وطبعا في موضوع طبعا بجوز البطاقات السنوية اللي كل سنة طبعا بنحكى فيها، في تغييرات، في مخططات جديدة، لربما تعرف يعني إرجاع الجماهير بسبب أيضا الهبوط من الدرجة العليا للدرجة الممتازة، في نوع من الإحباط عند الجماهير، في مخططات لطرق معينة كيفية إرجاع الجماهير إلى المدرجات، ولا موضوع يعني زي ما تقول اتنزلتوا عنه؟
1: لا، أول شيء ما حدا بتنازع عن الجمهور، بالآخر كرة القدم من غير جماهير ما فيش لها طعمة. لا شك إنه خيبة أمل كانت بهبوط الفريق، ويمكن يعني زي ما بيحكوها الطعم المرة بعد ما وجود بلتم للجماهير مكابي أبن رن، ولكن يعني أتوقع كمان البوادر الخير عملت كم بالمباراة التحضيرية، وكمان الكادر اللي عم بنبنى مكابي أبن رن مع أهداف واضحة للصعود، وكمان النتائج إن شاء الله اللي بتكون ممتازة ببداية السنة بكأس التوتو راح تشجع الجماهير من جديد. وطبعا الفريق يعني مش راح يأخذ مبالغ طائلة أمام يعني كمان التذاكر العادية وكمان التذاكر السنوية، فأتوقع يعني بالآخر إنه أكبر دعاية أو أكبر إشي اللي ممكن يجذب اللاعبين هي قوة الكادر والنتائج الإيجابية.
0: صحيح. طيب بدي استغل، انا قلت لك بدي استغل وجودك ايضا ووجودك معنا بالنسبه لكلمتين عن المونديال. انت كنت مشجع لاي منتخب احمد؟
1: المنتخب الانجليزي.

0: المنتخب الانجليزي، انت ايضا مشجع لالمانيا مزبوط ولا انا غلطان؟
1: اكيد.
0: تحليلاتك للي صار في المباراه النهائيه بعشرة، انت سمعت كمان عن الاخبار طلعت بعد مباراه اسبانيا والارجنتين والمؤامره الكونيه على منتخب الارجنتين، كان عندك مع
1: يعني بالاخر انا كواحد من اللي عايشين هذا المجال، اكيد اكثر واحد بده يامن انه ما فيش اي تلاعب او اي مؤامرات موجوده، رغم انه شفنا شغلات غريبه زي الغاء كرت احمر لمنتخب الامريكي بتدخل ترامب، زي المباراه بين ارجنتين ومصر اللي هي يعني
0: اخطاء تحكيميه،
1: حتى اذا ما كانش فيها شيء يعني من الاول، فكميه الصدف اللي صارت فيها وكميه الاخطاء هي شوي زياده. بالاخر انا بتخيل المنتخب اللي بيستاهل فاز بكاس العالم، كان عنده اقوى دفاع، اقوى خط وسط، الهجوم كان مش 100% لانه لامين يامال من بعد الاصابه ما رجعش قدرات الناس متعوده عليها، ولكن بتخيل انه اقوى منتخب هو اللي فاز. المنتخب الفرنسي يمكن كان عنده كادر احسن، ولكن شفنا بالمباراه الراس براس بينات اسبانيا تفوقت بكل المعايير. أنا بتخيل أنه رغم كل الأحاديث اللي صارت بالآخر الأربع منتخبات الأقوى هن اللي وصلت للنصف النهائي، والمنتخب الأقوى هو اللي فاز.
0: منتخب الإنجليزي دائما أحمد بيحكوا أنه it's coming home، ولكن بجوز بال66 طبعا هو المونديال الوحيد اللي أخذ منتخب الإنجليزي، وما مش عارف أنه هيك كمان مرة يحصل على الكأس. برد ضد الأرجنتين قديش كان عندك خيبة الأمل بعد التفوق، وانت يعني كنت قريب جدا من انك توصل للنهائي. وعلى فكره كان في هنا خطا تحكيمي، كان في خطا تحكيمي اذا مش غلطان في الهدف الثاني، مخالفه على سبنس اذا مش غلطان،
1: صح؟ ولكن بهاي اللحظات لو ما فتش هدف كان راح يفوت هدف ثاني للارجنتين، يعني لانه خيبه الامل هي الاكبر من المدرب توخيل اللي عنده كل هاي الاسماء وكل هاي القدرات، وبالاخر بعد ما الفريق المنتخب يتفوق ونتيجه 1-0 بصير يلعب زي منتخب صغير وبرجع لورا يعني بشكل كبير وبشكل مفاجئ. بالاخر يعني منتخب الارجنتين قبل تسجيل انجلترا الهدف الاول ما عملتش ولا شيء بالمباراه، ولا
0: صحيح.
1: يعني
0: توخيل مكمل احمد حسب معلوماتك؟ توخيل مكمل
1: لليورو القادم. بالاخر يعني ما فيش مدربين انجليز افضل من توخيل الالماني، وما فيش يعني مدربين بالساحه، بتخيلش مدرب زي بيب جوارديولا يقبل يدرب منتخب الانجليزي، فبتخيل عشان هيك يعني ما فيش اي سبب انه يغيروا توخيل رغم خيبه الامل. بالاخر عارفين يعني بالاخر هذا اكبر انجاز للمنتخب الانجليزي من 66 يعني الانهاء بالمرتبه الثالثه.
0: صحيح. وطبعا هيك بنستغل الفرصة نذكر كمان انه اللاعب الاسطوري والمانجر الكبير كيفن كيجن توفى من حوالي يومين اذا مش غلطان، هو لاعب معروف جدا، لعب بالسيتي اذا مش غلطان وليفربول، ولا كان هو درب
1: اسطورة تدريب نيوكاسل. اكيد يعني كيفن كيجن كان مدرب المنتخبات الانجليزية،
0: صحيح.
1: الله يرحمه.
0: أحمد جابر المدير العام لفريق مكابي أبن الريني، شكرا لك لهي مداخلة، تحياتي بالنجاح.
1: شكرا لك، شكرا.

إذن أعزائي المستمعين، كانت هاي المداخلة الأخيرة لهذا اليوم لهذا البرنامج، واستعرضنا وضع فرقنا العربية في الدرجة الممتازة من ناحية اللاعبين والتحضيرات والميزانيات والصعوبات في المصادقة على الميزانيات، وأيضا تحدثنا عن المونديال والأمور التي حدثت في نصف النهائي والنهائي ومن بعد النهائي، وزي ما ذكرت المباراة الوجه والأوجه للمباراة القادمة في كأس التوتو الدوريات المحلية الأسبوع القادم طبعا شهر 8، أيضا راح تبلش الدوريات الأوروبية. وإحنا بهاي اللحظات استكملنا الحلقة واستكملنا البرنامج، بتأمل أنه قدرنا نوصل نجيب الأخبار ونوصل المعلومات لجميع المستمعين والمستمعات. كان معكم محمد خسكي في حلقة اليوم، نراكم على خير في الأسبوع القادم وحلقة قادمة من برنامج المرتدة، والأسبوع القادم رح تعود ليلى القيش وأنا أيضا محمد خسكي، وحتى تلك اللحظة أكون بألف ألف ألف خير.

0: حبيب باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحبيب تزبط أمورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبط مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكات إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيدا لتنفيذ الهجوم. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر بأن إيران نقلت خلال الشهر الجاري قادة من الحرس الثوري إلى اليمن وأرسلت للحوثيين معدات مرتبطة بمنظومات صاروخية. وبحسب أحد المصادر هدفت الزيارة إلى دعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة

0: صاروخية جديدة، مضيفا أن إيران أرسلت أيضا شحنات من الذهب جوا لتمويل أنشاط الجماعة. في سياق متصل، هدد ترامب إيران برد عسكري إذا استأنف الحوثيون هجماتهم، قائلا إن الولايات المتحدة ستعاقب إيران بضربة عسكرية قوية إلى جانب الحوثيين، وذلك في حال تكرار استهداف السفن في المنطقة. بقاء في الملف الإيراني، هدد الحرس الثوري الإيراني بريطانيا مدعيا أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفات أقلعت من قاعدة فايرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الهجمات التي نفذت يوم أمس على إيران. وأضاف الحرس في بيانه أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تعد هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. في السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة العوديري في الكويت، فيما أعلنت فرق الإطفاء الكويتية اندلاع حريق في معبر العبدلي الحدودي مع العراق نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة السيطرة على الحريق. رحب مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاما قائما على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة كما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام، فيما تميل الأجواء إلى الانتعاش في ساعات المساء والليل. في القدس 19 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يغير عنوان سكنه، وهنالك من يسافر ليغير طريقة تفكيره. قد تبدو حقيبة السفر خفيفة، لكن ما يحمله الطالب معه أثقل بكثير. أسئلة، طموحات، مخاوف، وهوية تبحث عن نفسها في مكان جديد، والأجمل أن لا يعود بالشخص نفسه الذي غادر. بين قاعات الجامعات والاختلاف الثقافي والصداقات الجديدة واكتشاف الذات، تتشكل حكايات لا تكتب في الشهادات الجامعية، لكنها تبقى مع الإنسان مدى الحياة. على مدار عقود حمل آلاف الطلاب الفلسطينيين في الداخل حقائبهم وغادروا بحثا عن شهادة، لكن كثيرين منهم عادوا بأكثر من شهادة، عادوا بأفكار جديدة، بثقافات مختلفة، وبأسئلة لم يحملوها قبل السفر. بعضهم أصبح طبيبا، وبعضهم مهندسا، وبعضهم قاد مؤسسات وأسهم في بناء مجتمع كامل. فهل التعليم خارج البلاد مجرد طريقة إلى مهنة، أم هو رحلة تعيد تشكيل الإنسان لنفسه؟ وهل ما نتعلمه خارج قاعات المحاضرات قد يكون أحيانا أهم مما نتعلمه داخلها؟ في حلقتنا اليوم رح نفتح هذا الملف من زاويتين. رح نرجع إلى قصة جيل صنعته جامعات الاتحاد السوفيتي وترك بصمة عميقة في مجتمعنا، ثم ننتقل إلى تجارب طلاب يعيشون هذه الرحلة اليوم بين التبادل الطلابي والدراسي خارج البلاد، لنكتشف كيف يمكن لسنوات قليلة بعيدة عن الوطن أن تغير حياة إنسان، وربما تغير مجتمعا بأكمله. من وراء المايك محدثكم حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي. في الهندسة الصوتية عاد ياسين، وألاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين. دعونا نرحب أولا في ضيفنا بالاستوديو دكتور سمير خطيب، سفير الثقافة والعلوم الروسية، رئيس رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير.
1: أهلا دكتور محمد وبجميع المستمعين.
0: يا هلا دكتور. خلينا إذا بدنا نرجع شويتين كثير بالزمن لورا، نسأل من وين أساسا نشأت فكرة إرسال الطلاب إلى الاتحاد السوفيتي، ولماذا كان الاتحاد السوفيتي تحديدا؟
1: الفكرة بدأت من سنوات الستينات، يعني في ظل ظروف فيها تمييز كبير جدا، إن كان من في كل المستويات العلمية والاقتصادية، ويعني إغلاق على الكثير من طلابنا وعدم إمكانية التعلم في الجامعات لأسباب اقتصادية ولأسباب أمنية، حيث كان يحدد عدد الطلاب العرب في سنوات الخمسينات والستينات بالدخول إلى الجامعات. فجاءت الفكرة من قبل الحزب الشيوعي الإسرائيلي في تلك الفترة عن طريق التواصل مع الاتحاد، قيادة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وفي الدول الاشتراكية سابقا، إلى مشروع ابتعاث الطلاب من الداخل، من فلسطين، من إسرائيل إلى الدول الاشتراكية لمتابعة التعليم. يعني لم يكن الأمر مجرد طلب أو علمي لأجل أن الطلاب يتعلموا يعني يقتبسوا مهارات مهنية فقط، وإنما هو مشروع تثقيفي علمي وطني يعني لتعزيز الصمود الفلسطيني هنا، أيضا من ناحية علمية وأيضا من ناحية ثقافية، خاصة في ظل وجود يعني مهاجرين يهود اللي من ذوي الشهادات العليا. فكان هذا المشروع يعني هو مشروع كبير جدا في تلك الفترة، يعني وله نتائجه الكبيرة جدا التي أثرت على المجتمع الفلسطيني بالداخل، لأنهم هذه المجموعة هي عادت بنتائج كبيرة جدا، وإذا نظرناها ممكن بشكل فردي ولكن لها يعني أهمية كبرى، يعني أن يكون أول طبيب، أول مهندس، أول أخصائي نفسي، أول محامي هو خريج الاتحاد السوفيتي.
0: طب ومن كان الطالب اللي كنتوا تختاروا مثلا إرساله؟ هل كان في معايير معينة؟ هل كان يجب مثلا أن يكون محزب؟ هل كان يجب أن يكون مع ريكورد سياسي معين؟ أم أنه يعني ما هي المعايير؟ مين كان يختار لأنه يطلع يدرس برا؟
1: طلع من الطبيعي أنه في معايير، لما الحزب الشيوعي الإسرائيلي هو المسؤول عن هذا المشروع سيتم اختيار الطلاب اللي يسافروا لهناك بمعايير يعني قاسي ممكن نقول، إما أن يكون شيوعي الشاب أو من عائلة شيوعية أو من عائلة وطنية أو من عائلة ترى فيه أنه هذا هو ليس بعيدا عن الخط الوطني وليس بعيدا عن الفكر الشيوعي، ليس بالضرورة أن يكون شيوعيا محزبا كاملا ولكن أن يكون قريب من هذا الفكر، لأن الهدف كان ليس فقط يعني تخريج أخصائيين وإنما تخريج قيادات وطنية مستقبلية لاحقا تعود لقيادة مجتمعنا.
2: طيب وإذا دكتور نتحدث عن بحث قمتم به يعني مؤخرا عن يعني الخريجين الذين تعلموا في جامعات روسيا والاتحاد السوفيتي ومدى تأثير هذه التجربة على يعني الخريجين، يعني اليوم بعد عشرات السنوات يعني من عملية التعليم والتخريج والانخراط حتى في سوق العمل في شتى المجالات، منها الطب ومنها المواضيع يعني الطبية والعلاجية ومنها المحاماة ومنها الهندسي إلى آخره من المواضيع، يعني خذنا إلى عالم هذا البحث وإلى النتائج التي أشارت إليه هذه السيرورة البحثية خصوصا فيما يتعلق بتأثير هذه التجربة على الطالب.
1: يعني أهم ما يميز هذه التجربة أنها جاءت بشكل فجائي على الطالب، يعني الطالب كان يعرف عن الاتحاد السوفيتي، يعرف عن الدول الاشتراكية الأخرى، يقرأ بالكتب عنها ولكن لا يعرف حيثيات الحياة هناك، ولهذا عندما يصل له إلى هناك ويبدأ أيامه الأولى أو ساعاته الأولى كان يصاب بصدمة ثقافية أولى، الصدمة الأولى جاء من عالم خاصة نحن مجتمع محافظ، يعني ليس فقط في العلاقات الاجتماعية وإنما هناك فقر ثقافي، يعني ليست هناك حريات كافية، الإمكانيات غير متوفرة في كل شيء، فجأة وينفتح على عالم يعني آخر كلية من ناحية حضارة من ناحية استقبال من ناحية تقبل. كنا في مجتمع يعني نحن ما زلنا حتى الآن في مجتمع يحدد الموقف من الشخص من عائلته وحزبه وفكره إلى مجتمع يتقبله كشخص، هذه النقلة النوعية جعلت يعني أصابت الطلاب بالصدمة الأولى وكان هناك بحاجة إلى أيام وأشهر حتى يبدأ بالتعود على هذه الحياة مع المجتمع اللي هناك، خاصة أنه لغة جديدة يعني لا يعرف كيف يتعامل معها، أكل جديد، طقس جديد، كل شيء جديد، ويعني شاهدنا بتلك الفترة وما زلنا نشاهد في كل شيء أن بعض الطلاب لم يستطيعوا الصمود في الأشهر الأولى وهم قلة قليلة في تلك الفترة مقارنة بما يجري اليوم، لأنها كانت حاضنة طلاب من قبل سنة، يعني أكثر فئة تغلبت هي الأجيال الأولى ثم الأجيال الثانية أخف والثالثة، وأصيبوا بصدمة ثانية هؤلاء الطلاب عندما قرروا العودة، لأنه بتلك الفترة لم يكن يسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في الاتحاد السوفيتي أو الدول الاشتراكية، وإنما هي دعوة لهم بشكل قرار العودة إلى بلادهم ومجتمعهم للمساهمة في بناء وتطوير مجتمعهم، فلذلك كانت هذه الصدمة هي الأصعب من الأولى لأنه يعرف أن لا عودة منها.
2: دكتور أنت تحدثت الآن عن يعني محور وقضية هامة، هي محور أنه غالبية الطلاب يعني صمدت في نهاية المطاف واستمرت في موضوع التعليم في سنوات التعليم في المؤسسات الأكاديمية على مستوى الاتحاد السوفيتي وروسيا والدول الاشتراكية آنذاك. هل ممكن يعني أنه سبب هذا الصمود أنه كان في حاضنة، بمعنى أنه كان في هنالك مجموعات من الطلاب اللي كانت منظمة هناك وكانت تقوم على عملية الاستقبال وتساعد في موضوع يعني التأقلم، يعني كان في هنالك مقومات صمود، ولا الموضوع يتعلق أنه بهذيك الفترة كمان الإمكانات والآفاق كانت محدودة، بمعنى فيش كثير خيارات، أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية كانت ضعيفة، كنا خارجين للتو من فترة الحكم العسكري من التضييقات الموجودة وجامعات في العالم مش مفتوحة أمامنا، فهل ممكن أنه يعني رغم المصاعب ورغم المشاق ورغم الصدمات الثقافية ورغم صعوبة عملية التأقلم إنه فيش عندي إمكانيات أخرى؟
1: السؤال الجواب مركب، يعني جزء من هذا وذاك كله مركب بشكل كامل، ولكن أستطيع أن أشير إلى مسألة الحاضنة كعامل مهم جدا في تقبل الطلاب للوضع الجديد.

0: استمرار بالتعلم والتعليم، خاصة وأنا كصاحب خبرة مررت بهذا الموضوع. أنا أعلم أن المسألة هي فقط في الأشهر الثلاثة الأولى، بعد الثلاث أشهر يبدأ الطالب بالتعود على الأكل وعلى الطقس وعلى الحياة، ولذلك كانت مسألة الحاضنة هي عامل مهم جدا بمساعدة الطالب بتخطي هذه المرحلة الأولى. ناهيك طبعا على الأسباب التي ذكرتها، أنه يعني أنه ما فيش إمكانيات أخرى، وبدي أضيف سبب ثالث، أنه إحنا مجتمع شرقي، يعني أنه الطالب وكأنه بين قوسين فشل ورجع، هذا مش مقبول عندنا وبالعائلات تخضها، مع أنه هاي الأمور اليوم بتتغير، ولكن سابقا كانت تؤثر أنه سافر ورجع. أما الحاضنة كانت عامل مهم جدا، ولهذا أنا ذكرت أنه عن مشروع ابتعاث، هو كان مشروع كنا ملزمين نحن الطلاب الأوائل باستقبال الطلاب الجدد وتهيئة الظروف لهم لكي يستمر ومساعدتهم. وأنا أذكر أنه كان كل واحد منا مفروز لطالب جديد إلى مساعدته باللغة ومساعدته بالتعليم في الأشهر الأولى والسنة الأولى.
1: يمكن أخرى يعني هذه هي كانت الشرارة لخلق قيادات، يعني نتائج البحث محمد حول خريجي الاتحاد السوفيتي أشارت إلى أنه تجربة الدراسة في الاتحاد السوفيتي أدت لأنه يأخذ الخريجون دور قيادي داخل مجتمعهم لما يرجع على مجتمعهم الفلسطيني، وأحدثوا تغييرات جوهرية على الخارطة ممكن السياسية والاجتماعية. فالسؤال يعني هل البيئة هناك أو الثقافة الروسية هي التي أدت إلى خلق هذا التغيير في طريقة التفكير وأخذ دور قيادي حقيقي على عكس مثلا الخريجين هان أو في دول مختلفة؟
0: هناك مقولة تقول أن المسافر شخصان، الشخص الذي يسافر والشخص الذي يعود. أنت في طريقك للتعليم وخاصة عندما تستمر سنوات أنت تكسب مهارات جديدة، ليس فقط علمية وإنما مهارات سياسية اجتماعية، أساليب بالتعامل، تقبل الآخر، إنه أنت في مجتمع اللي فيه كل الثقافات فأنت كيف بدك تتعامل معها، وإنه الدنيا ليست فقط في هذا الشارع في هذه القرية وهاي العيلة خلاص الدنيا هون بتنتهي، لا، العالم أكبر بكثير من تصوراتنا من البيئة التي خرج منها. هذه المجموعة من الطلاب، يعني وأنا أعيد الحق للاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية إنها فتحت الآفاق أمامنا، فهذه فتح الآفاق فتح العقول، ولهذا عندما عادوا هؤلاء الطلاب عادوا بمفاهيم جديدة بأساليب جديدة مع يعني تجربة في تحمل المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. عندما كانوا يعني هو مضطر أن يتحمل ويستطيع أن يتعايش مع أي ظرف، وثانيا أن يهتم بغيره أثناء التعليم. كل هذه المهارات والخبرات عادت يعني أشخاص آخرين غير الذين سافروا، ولهذا هم ساهموا مساهمة فعالة إن كان في البرنامج في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو المهنية، يعني في مجتمعات، وكان لهم دور، يعني حتى يقال إنه في اقتصاديا أن هذه المجموعة كون يعني ثقافة الـ الأقليات بالتعليم إنه هن بيروحوا لمهن حرة
1: طبعاً.
0: والمهن الحرة هي بتعتمد على العمل الحر، فهن كانوا من بداية من أسسوا أو ساهموا في بناء الطبقة الوسطى للمجتمع الفلسطيني بالداخل، فكان لهم دور في كل المجالات.
2: يعني ممكن القول إنه لهذا الموضوع كان أيضا تبعات سياسية على المجتمع، ولكن ليس لا نعزل يعني الأسباب والعوامل فقط إلى التجربة في الاتحاد السوفيتي، يعني ثقافة ومجتمعا وسياسة، إنما أيضا لأنه في هذه الفترة كان في ندرة معينة في المتعلمين. تحدثنا عن تحديد أعداد الطلاب الجامعيين في البلاد، إضافة إلى الشروط يعني شروط الحد الأدنى اللي كانت صعبة، إضافة إلى أوضاع الناس الاقتصادية الصعبة. واللي بيتابع المشهد أيضا المؤسسات اللي كان بهذه الفترة، عدد المؤسسات التعليمية المدارس الثانوية اللي كانت في بلداتنا العربية كان قليل جدا، يعني كان في يعني في مرحلة البناء والتأسيس، ولذلك الطلاب اللي كانوا ينهوا بمعدلات عالية اللي تسمح لهم الاندماج في التعليم كانت قليلة، وأيضا الأولويات والأفضليات كانت للخروج ومساندة العائلة اقتصاديا، الانخراط في سوق العمل في المهن، يعني في سوق العمل في المهن التقليدية. ولذلك عندما عادوا يعني عادوا الطبيب الأول والمهندس الأول والمحامي الأول والأخصائي النفسي الأول، فتبوأوا مواقع مرموقة للمكان الاجتماعي اللي كان المجتمع يمنحها للمتعلم، وبالتالي

0: انخرطوا بسبب يعني أيضا الحاضن السياسي الحزبي بهذه الفترة في المفاصل المحلية والقطرية، ولذلك تبوأوا مواقع أيضا سياسية. فهل هذا الموضوع حملهن أيضا مسؤولية الخريجين تجاه المجتمع؟
1: الحقيقة ما ذكرته هو تحليل صحيح، إنه يعني جزء من إنه هن أثروا وكان لهم الدور بسبب الحاضنة والبيئة اللي هو فيها، ولكن كونهن خرجوا من الحزب الشيوعي وكونهن خرجوا بهذه المفاهيم، هذه المناصب التي تبوؤوها بحكم يعني الظروف، هم لم يجيروها لنفسهم شخصيا، هم جيروها للمجتمع وحاولوا استغلالها لإفادة المجتمع والاستمرار بالمشروع التنموي اللي بعثهن لأجل الحزب الشيوعي في تلك الفترة. يعني هناك فرق ما بين كثير من الطلاب، كانت أيضا تسافر طلاب إلى الدول الغربية بشكل فردي، وهؤلاء تأثيرهم عند العودة يعني مع احترامي للجميع ربما اختصر في الإنجازات الشخصية يعني طبيعي الإنسان بيسعى لأهدافه الشخصية، ولكن لم يجيروا بشكل عام، أنا بحكي بالمجمل، هناك طبعا ليس هناك حالات فردية، ولكن لم يجيروا إنجازاتهم ومناصبهم لأجل المجتمع، ولهذا كان لهذا هذه الفئة هو دور مميز في بناء المجتمع وتطويره، لأن الخلفية السياسية تبعتهم تختلف عن الخلفية السياسية لآخرين في تلك الفترة تخرجوا من دول ثانية.
0: حمزة، قبل ما يعني نستأنف المحور القادم وهو الحديث عن الوقت الراهن وإعادة تنظيم الرابطة وإعادة نظام الابتعاث، ولكن بحلته الجديدة بمفاهيمه وبمضامينه، مع الأخذ بعين الاعتبار يعني التطورات اللي حدثت في العالم بالمجمل، سنخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لاستئناف المحاور الإضافية في حلقة الكامبوس اليوم والتي تتناول ملف التعليم خارج البلاد. حتى ذلك الحين ابقوا معنا، سنخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة البرنامج.
2: فاصل محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحبيب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة، 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان، للاتصال والانضمام نجمة 3571، كل هذا لأنه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287، فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: وما زلنا معك دكتور سمير، و حديثا يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مكان وحتى انهيار الاتحاد السوفيتي، والآن نحن في مرحلة مختلفة فأيضا إلها وجه مختلف. فإذا بدي أسألك يعني كيف برأيك تغير الخارطة الجغرافية للتعليم خارج البلاد مع الانفتاح اليوم أكثر على دول أوروبا وعلى أمريكا وبريطانيا أكثر، فكيف التغير هذا أدى إنه يغير شكل الأكاديمي الفلسطيني في مجتمعه؟ يعني كان مرة اللي انت حكيت عنه الطبيب والمهندس والمحامي الأول اللي عاد كان مشتبك مع مجتمعه في، والذي عاد من الاتحاد السوفيتي أو من الدول الاشتراكية، واليوم في أكاديمي مختلف برجع. تقدر تقولنا يعني وين الاختلاف ما بين هذا الأكاديمي وما بين ذاك الأكاديمي؟ أهم أوجه الاختلاف بينهم؟
1: هناك فرق كبير ما بين الاثنين. الأول كان مشروع ابتعاث، يعني هو يعرف أنه يذهب في مهمة ملقاة عليه للعودة بمهارات علمية وثقافية لإفادة مجتمعه. اليوم السفر إلى الخارج البلاد هو يعني هدف شخصي، يعني مرموق ممكن الحديث عنه، الهدف ممتاز أنه الشخص بده يتعلم، بده يطور مهاراته العلمية في أي مجال كان. والدنيا تغيرت اليوم، يعني العالم مفتوح بكل الاتجاهات والإمكانيات الاقتصادية تغيرت لمجتمعنا، فلم تعد هناك يعني محدوديات، إنه صارت حتى العائلات الوسطى تستطيع أن ترسل طلابها إلى خارج البلاد، وحتى بعض من العائلات المستورة تستطيع أن ترسل طلابها إلى خارج البلاد، فلم يعد المسألة المادية هي العائق أمام التعليم خارج البلاد. ونحن نتحدث اليوم عن يعني بدون مبالغ عشرات الآلاف من الطلاب من عنا اللي بيتعلموا خارج البلاد في كل الدول.

0: ولكن تبقى هي في الأساس في دول أمريكا وأوروبا وبعض الدول والتركية ربما ودول والسلطة الفلسطينية والأردن. مصر مثلا مغلقة عليهم، الدول الثانية قليل جدا من يتعلم في دول آسيا. هناك يعني أعرف أنه في ماليزيا حتى هناك طلاب من عندنا، ولكن أعداد قليلة جدا. هذا الأمر يعني يشير إلى أن المجتمع، كل هذه المجموعة كما ذكرت سابقا، كل واحد تعلم خارج البلاد هو لا يعود نفس الشخص، حتى لو تعلم باللغة الإنجليزية وليست يعني نفس لغة البلد. مع أني يعني إذا بدنا نذكر فاصل، أنا ضد أن يتعلم الطالب في دولة أجنبية بلغة إنجليزية، أنا مع أن يتعلم بلغة الشعب نفسه حتى يتعرف عليه ويتعرف على حضارته وعلى أسلوب حياته، هذا مهم جدا. الإنجليزية استطيع أن أتعلمها في أي وقت، ولكن أن تعرف ثقافة شعب أنت بحاجة أن تعرف لغته. ولهذا هناك فرق شاسع ما بين من يعود اليوم ومن يعود من عاد سابقا. من عاد سابقا عاد إلى حاضنة أيضا، اليوم هو يعود إلى بشكل فردي ليواجه الحياة بنفسه، ويبقى الأمر يتعلق بشكل شخصي بقناعات الشخص حول تشابكه مع المجتمع، أم سيبني لنفسه مسار فردي بالتطور ويعني والوصول إلى مقامات حسب قناعاته.
1: طيب، في هنالك ظاهرة وهي الانكفاء عن التشابك مع القضايا المجتمعية الملحة والقضايا السياسية، وعزوف حتى عن المشاركة والانخراط، بينما في سنوات سابقة يعني جزء من الحراك الطلابي في الجامعات، في جامعات البلاد، يعني كانت بيئة وكانت حاضنة وكانت دفيئة حتى لتخريج قيادات اللي تبوأت مواقع في الحكم المحلي، في الكنيسة، في الأحزاب، في المجتمع المدني إلى آخره من هذه التصنيفات يعني. وأيضا كان خريجي الاتحاد السوفيتي بهذه الفترة بسبب نظام الابتعاث اللي تحدثت عنه كان يزرع في هاي بذرة الوكالة، بمعنى أنه لي دور ما بعد التعليم، الشهادة الجامعية لا تكفي. ولكن في السنوات الأخيرة هاي المؤسسات ضعفت، وهنالك وهن وهنالك حتى تآكل على مستوى الحركات الطلابية وعلى مستوى هذه الأحزاب والحواضن الاجتماعية هاي اللي بنحكي عنها، ونشأت في أعقاب هذه الظاهرة ظاهرة الخلاص الفردي، بمعنى يعني أنا أنأى بنفسي عن الحيز العام وأنا بهتم بتطوري الشخصي بالأساس الاجتماعي والاقتصادي في الحال. لا ترى أنه هذا الدور الرابطة بما أنه استمر في نظام الابتعاث بعد انقطاع لمدة عقدين من الزمن؟ وأنا إذا نأخذ المعطيات اللي اعطيتنا إياها قبل الحلقة، نحكي على أكثر من يعني نحكي على مئات الخريجين بس بالعشر سنوات الأخيرة، إذا بنحكي على 40 طالب بالمعدل في السنة، في 10-15 سنة بنحكي على حوالي 500 طالب. شو دور الرابطة في تنظيم هاي المجموعة؟
0: يعني عند الحديث عن روابط خريجين، ربما يعني يسأل السؤال في كل دول العالم هناك خريجين، لماذا يوجد فقط رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفيتي؟ ربما السبب يعني هو استكمال لوجود رابطة خريجي الاتحاد السوفيتي، لأن كانت تربطنا علاقات خاصة. اليوم المفاهيم تغيرت، مفاهيم التعامل، وكأن المنحة التي تمنحها روسيا واستمرت بمنحها بعد الانتهار انهيار الاتحاد السوفيتي هي تمنحها بشكل فردي رسميا، ولكن عن طريق الرابطة ومؤسسات أخرى اللي بيقدموا هاي الطلبات. نحن نسعى جاهدين إلى استقطاب هؤلاء المجموعة حول أهداف، أولا ثقافة روسية علمية، وعبر هذه الأهداف الانتقال إلى مسألة أخرى. أولا يعني وضعنا بالفترة الأخيرة عدلنا من أهدافنا ليس فقط نقل الثقافة الروسية إلى مجتمعنا، وإنما نقل الثقافة الفلسطينية إلى روسيا. يعني نعتبر أن هذه مهمة لنا. يعني إحنا في الفترة قبل بسنة ترجمنا كتاب الكاتب والشاعر الكبير توفيق زياد نصراوي في الساحة الحمراء، ترجمناه للروسية لنقله إلى الثقافة الروسية حتى يعرف الشعب الروسي عن ثقافتنا. هذا أولا. ثانيا، نحن نتشابك كرابطة خريجين مع كل المؤسسات الوطنية حول القضايا الوطنية الجامعة، ونستغل اسم الرابطة، يعني لاستغل أنها مجموعة كبيرة من الخريجين هم وطنيون منتمون لشعبين، ربما هناك أفراد يسيروا على الخلاص الفردي، ولكن بغالبيتهم بحاجة فقط إلى حاضنة تجمعهم. نحن نحاول كل جهدنا أن نشابك هؤلاء المجموعة الخريجين
1: لأي مدى نجحتوا؟ لأي مدى نجحتوا؟ لحد الآن ما شفنا فعاليات جماهيرية أو مؤتمر سنوي لخريجي.

0: لا ما صعب تحصاها. فيش ده فيش إمكانية لأنه إحنا ما بنعرف عنهن. زي ما بنعرفش كم طالب عربي من عنا بتعلم اليوم في بريطانيا ولا في ألمانيا. ما حدا بيقدر.
1: في معطيات.
0: ما حدا بيقدر يحصل أعداد.
1: لا طبعا
0: عن طريق وزارة.
1: عن طريق
0: وزارة في ألمانيا.
1: لا وزارة الخارجية والداخلية الإسرائيلية أكيد هذه المعطيات موجودة.
0: من يتعلم الآن.
1: نعم.
0: إحنا أكيد. حتى الآن المعلومات اللي عنا مش دقيقة ولكن تقدر بالآلاف. لأن نرى بالعشرات الطلاب في كل الجامعات. المشكلة اليوم هي وسائل التواصل التي يعني أدت كما في جامعات روسيا كما في جامعات حيفا ممكن أنه من نفس البلد يتعلم شخصان ولا يعرفان أنه هذا من نفس هذا وسائل التواصل بتصعب علينا العمل. يعني نحن نقوم بعمل جبار. إحنا سنويا نبحث عن من تخرج لضمه للرابطة ودعوته مع أنه الانضمام ليس مكلفا. إن احنا ندعاه ونقدم لهم البرامج ونقدم لهم كل شيء. نحن مستمرين بهذا الأمر. ويعني هناك بوادر جيدة في السنوات الأخيرة. انضم 30% لإدارة الرابطة من الخريجين الجدد. هذا الجميل جدا كان.
1: يعني عشان في ممكن أهالي وممكن طلاب عم تسمعنا وسننشر طبعا عن المقابلة في وسائل التواصل والمنصات المختلفة للإذاعة.
0: نعم.
1: وإذا طلاب عم تسمعنا وتسمع أكثر عن مسار المنح في الرابطة يعني بدهن يسمع من رئيس الرابطة يعني في ممكن يكون ادعاء إنه هاي القريبة من الصحن بوكل أو هاي محصورة على مثل ما قال حمزة في البداية يمكن في معايير سياسية واجتماعية معينة. بدأ تحكي لنا إذا هاي المنحة أول شيء مفتوحة وإذا مفتوحة شو المسار خلي الناس يعني بشكل تعرف إنه كيف ممكن تقدم.
0: جميل جدا السؤال ومهم جدا. أولا المنحة مفتوحة بشكل شخصي لكل واحد بيقدر يدخل على موقع المنح ويسجل منحته ليس عن طريق الرابطة ولا ليس عن طريق أي مكتب آخر.
1: أوكي.
0: هذا المسار مفتوح للجميع. ثانيا هناك مسار عن طريق رابطة الخريجين. ماذا نقوم نحن به؟ نحن نساعد اللي بيقدموا للمنح بأنه نفحص أوراق ودقتها هل هي سليمة وهل هي تلائم للمنح. ثانيا نجهز الطالب للمقابلات الشخصية على ماذا ممكن أن يسأل. ثالثا نفهم الطالب إمكانيات حصوله على المنحة يعني حتى ما يكون عنده أي ادعاء أنه قدمت منحة ولم أحصل عليها. يعني مثال بعطيك أنه إحنا توقفنا عن تقديم طلبات للمنح الطب العام. توقفنا كرابطة. بيقدر الطالب يقدم بشكل شخصي لكن نحن نرفض ذلك.
1: ليه؟
0: لأن روسيا إسرائيل تعترف فقط في جامعتين بروسيا. والحكومة الروسية يعني بشكل منطقي وسليم لا تلتزم بأن تعطي طلابنا منح في هذه الجامعات. فصار معنا عدة حالات أن الطالب حصل على منحة في جامعة مش معترف فيها. إحنا عمليا خسرنا منحة
2: غير معترف فيها فقط في موضوع الطب أم
0: موضوع الطب
2: العام.
0: وهذا القانون بإسرائيل مش طبيعي يعني بيعترفوا بالجامعة في كل شيء إلا في الطب العام. يعني بتلاقيه بتعلم طب أسنان غاد معترف فيه وبيطرة وصيدلي في نفس الجامعة ومعترف فيه أما طب عام لا. يعني قانون سياسي وبالأساس.
1: يعني هل برأيك في أهداف سياسية خفية من وراء هذا القانون؟
0: طبعا طبعا بدهم يحدوا من عدد الطلاب اللي بتعلموا خارج البلاد. يعني أنت تخيل لو مفتوح
1: طلاب خارج البلاد ولا طلاب العرب خارج البلاد؟
0: طلاب العرب خارج البلاد.
1: أوكي.
0: لأنه أغلبية الطلاب اللي بتعلموا خارج البلاد هن طلاب عرب. اللي بتعلموا خارج البلاد هن طلاب عرب ولذلك هم يحدوا. يعني عدد الطلاب اللي بتعلموا طب بإسرائيل من إسرائيل العرب في روسيا بعد سنوات من 2018 لليوم قل حوالي 70% لأنه الجامعات مش معترف فيها. نستكمل في موضوع المنح. يقدم الطالب المنحة نحن نرافقه ويعني بيقدم بيصل للجنة. اليوم القضية المنح شفافة بشكل يعني مش طبيعي. لجنة مهنية بكون فيها من موسكو والقرار النهائي لقبول أو عدم قبول المنحة يأتي من المركز الثقافي الروسي ولجنة مختصة في موسكو هي التي تقرر من يحصل على المنحة. بما يخص من يستطيع أن يقدم المنحة كل طالب ليس هناك أي معايير شخص أي معايير لدى الرابطة بمنع أي طالب أو قبول أي طالب للمنحة. ولهذا يعني أنا بدي أحكي هنا أنا يعني بتحدى إذا في طالب طلب منه أنه ما يقدمش منحة أو أنه كانت علاماته تؤهله أو في المقابلة. يعني كمان المقابلة بصراحة بحكيها الروس في الفترة الأخيرة توقفوا عن إعطاء منح

0: للعلامات العالية فقط. هم يبحثون عن قادة مستقبليين
1: خامات.
0: هم يعني في المقابلة يقرروا هل هذا سيكون. هم لا يريدوا طبيب يجلس في عيادته ومهندس في مكتبه ومحامي. هم يريدوا شخص متشابك مع مجتمعه، لأن هذا جزء من السياسة. روسيا توزع سنويا بين 20 إلى 30 ألف منحة على دول العالم. هم هي تبحث عن قادة مستقبليين، كما جرى في أفريقيا اليوم. غالبية الوزراء ورؤساء الوزراء هم خريجي الاتحاد السوفيتي سابقا، لمناهل الاتحاد السوفيتي. ولذلك يعني الشرط مهم، ليس فقط العلامات. جيب لنا شو بتقدم بالمجتمع لطالب ابن 18. هل انت بتلعب فوتبول؟ هل انت بتعزف؟ هل انت بتتطوع في مكان معين؟ جيب لنا شهادات اثباتات. صاروا يطلبوها بالسنوات الاخيره، وانا بقدر هاي الطلبات ومن حق ان يطلبوها. انه احنا نبحث عن قوه جديده، ليس فقط بدنا نعلمك العلم، ولكنك انت تكون سفير لروسيا لاحقا.
1: اوكي، وبسؤال اخير قبل ما ننهي الملف، يعني واضح أنه أيضاً الطالب الذي يخرج للدراسة خارج البلاد، وأنت تحدثت عن الفترة الأولى، قلت أنه إحنا كنا منظمين وكنا نعمل يعني أيضاً على مشاريع وعلى برامج وعلى فعاليات اللي تعبر عنا كمجموعة، عن هويتنا. قديش اليوم المشهد، يعني الطلاب اللي بيطلعوا من خلال منح الرابطة مشتبكين في الحياة الجامعية على مستوى الجامعة الروسية اللي بيكونوا فيها؟ قديش هن منظمين، قديش هن ناشطين على مستوى الجامعة، وقديش في دور للرابطة بتنظيم مؤتمرات، ندوات، مهرجانات، فعاليات اللي ممكن تعبر عن الهوية الفلسطينية أو العربية أو ما إلى ذلك.
0: كما ذكرت، الأمر يتعلق بشكل شخصي. نحن نسعى في كل مدينة يوجد طلاب من بلادنا إقامة رابطة طلاب من رابطة الطلاب الفلسطينيين من إسرائيل اللي يتمثلوا أمام الجامعة. الآن مدى مشاركات وفعاليات تتعلق بشكل شخصي. هناك مجموعات من الطلاب تتشابك بشكل كبير جدا، ولهم دور إن كان على مستوى الثقافة، المشاركة في الندوات السياسية والثقافية والرياضة والفن وكل شيء. وهناك طبعا نرجع على كلمة الخلاص الفردي، أنا فليكن أنا ومن بعد الطوفان، اللي إحنا ما بنقدر نلزم الطالب كما لا تستطيع أن تلزمه بجامعات البلاد، لأنه يعتبر أنه حصوله على المنحة يعني هو أنه دورك أنا كرابطة انتهى، أنت حصلتنا على المنحة وشكرا لك، أنا مش ملزم لك. هؤلاء قلة قليلة، ولكن وجود مجموعة لم تسافر عن طريق الرابطة يصعب العمل علينا، لأنهم لا يشعروا بالانتماء لنا والالتزام لنا، مع أننا لا نترك أي طالب وقع في مشكلة سافر عن طريقنا أو غير طريقنا. كل إمكانيات نقدمها لهؤلاء الطلاب إذا وقعوا في مشكلة.
1: وهيك سؤال بس أثار فضولي، يعني قديش الحرب الأخيرة روسيا وأوكرانيا أثرت على أعداد الطلاب اللي تقدموا للحصول على المنحة؟ يعني هل كان في سنوات قبل الحرب إقبال أكثر على المنحة؟
0: نعم. نعم، يعني بالسنوات السابقة كنا نصل حوالي، يعني عندنا حوالي 100 إلى 120 طالب يقدموا طلبات تنحصل على 40. اليوم يعني 60-65 طالب اللي بيحصلوا بتقدموا للطلبات، وبيحصل منهم حوالي 40 منحة من عندنا. يعني في طبعا مؤسسات ثانية بتقدم لمنح وبحصلوا، وفي يهود. المنح على فكرة هي ليست فقط للعرب، هي اليهود والعرب في إسرائيل. ولذلك طبعا الحرب أثرت كثير، الناس متخوفة وبشاركوش.
1: أنا بعتقد أنه دور الرابطة في هذا الموضوع، في هذا المجال، هو دور هام جدا، ورسالة العلم، وأيضا يعني الاشتباك مع القضايا المجتمعية، بمعنى هدف التعليم الجامعي ليس فقط أن تكون مصانعا لإصدار الشهادات، بل أيضا يعني حيز اللي من خلاله يتم تطوير الفكر والعلم، وأيضا إنتاج قادة مستقبليين لتغيير وتحسين أوضاع المجتمعات. دكتور سمير خطيب، رئيس رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفيتي، شكرا جزيلا لك. بالطبع سنكون نتواصل في المستقبل إذا كان في نشاطات وأعلمنا بها، من أجل أن أيضا نعالج هذا من المحاور المختلفة في حلقاتنا. شكرا لك. سنكون مع فاصل إعلان قصير ونعود لاستئناف محاور حلقتنا.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا

0: إسا إسا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: واستكمالا لحلقتنا اليوم بدنا نحكي أكثر حول موضوع التعليم خارج البلاد، ولذلك سنكون في مداخلة هاتفية مع بروفيسور قصي حاج يحيى، محاضر وباحث في كلية بيت بيرل وكلية سخنين، متخصص في مواضيع التعليم العالي والهجرة، حراك الطلاب العرب خارج البلاد وموضوع الثقافة العربية والهوية. مساء الخير بروفيسور قصي، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: يسعدك بروفيسور قصي، خذنا هيك نحو لمحة تاريخية حول موضوع التعليم خارج البلاد منذ 48 وحتى اليوم، وحول أهم الأسباب والدوافع للدراسة خارج البلاد.
1: ظاهرة التعليم خارج البلاد هي ليست ظاهرة حديثة حقيقة في مجتمعنا العربي الفلسطيني الداخل. قبل قيام الدولة كانت هناك ابتعاث من طلاب عرب ولو بأعداد قليلة للدراسة في الجامعات العربية القريبة مثل جامعة الأزهر، جامعة بيروت وإلى آخره، وتم الانقطاع عن هذه الجامعات في العالم العربي بسبب حرب، وبالتالي دخلنا إلى فترة الحكم العسكري حيث تقييدات الحركة على الطلاب طبعا من السفر إلى خارج البلاد ولو بأعداد قليل جدا ممن سافروا إلى الولايات المتحدة بالذات. استمر هذا الانقطاع حتى نهاية الحكم العسكري وبداية سنوات السبعينات وبداية ما يسمى ابتعاث الطلاب العرب للدراسة في جامعات الاتحاد السوفيتي سابقا، وسمعنا الآن عن هذا الموضوع. واستمر هذا الابتعاث، هذا الخروج خارج الحدود حتى إلى ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في سنوات التسعينات، وبدأ الطلاب العرب باختيار جامعات في أوروبا وخصوصا ألمانيا الغربية قبل الوحدة، إيطاليا ومن ثم اليونان. وفي سنوات التسعينات أواسط سنوات التسعينات مع اقتراف مجلس التعليم العالي في الجامعات الأردنية وبسبب القرب الجغرافي والقرب الثقافي واللغة بدأ طلابنا العرب في السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية للانتساب إلى جامعاتها، ثم عادت هذا الحراك الطلاب عاد من جديد لاختيار أيضا جامعات في أوروبا الشرقية وخصوصا في دولة رومانيا، مولدوفا ودول أوروبا الغربية، عادت الكرة للدراسة في ألمانيا الغربية ولا آخره، وأخيرا طبعا اعتراف مجلس التعليم العالي الإسرائيلي في الجامعات الفلسطينية وخصوصا الجامعة الأمريكية في جنين، حيث طبعا ازداد عدد الطلاب.

0: العرب يدرسون في الجامعات الفلسطينية وخصوصا الجامعة الأمريكية في جنين. وأخيرا طلابنا بدأوا يبحثوا كمان عن خيارات أخرى بديلة. في كثير من الطلاب بدأوا يدرسون في جورجيا وبدأوا يدرسون أيضا نعم. في تركيا.
1: بروفيسور قصي، يعني بعد هاي العجالة والتاريخية ويعني توصيف الظاهرة، سنتحدث عن شقين الآن معك. أول إشي في الشق الأول عن الأسباب، العوامل، الدوافع التي تأخذ الطلاب يعني بالخروج طبعا للتعليم خارج البلاد، يعني ما هي أهم الأسباب والدوافع، وأيضا يعني بعد هذا الموضوع سنتحدث عن تأثير هذه التجربة على الطالب.
0: بالطبع الكل يعرف ما هي العوامل الأساسية والرئيسية التي تدفع طلابنا العرب دراسة خارج البلاد، وهي عوامل بنيوية، عوامل تمييزية تخص طبعا عدم قبول الطلاب العرب في الكليات المرموقة في الجامعات الإسرائيلية خصوصا في مواضيع الطب والطب المساند. أغلب طلابنا طبعا توقون لدراسة هذه المواضيع بأسباب ثقافية، لأسباب طبعا السوق وإلى آخره. فهذه العوامل البنيوية من سايكومتري العالي الذي يعتبر طبعا عائق أمام الطالب العربي للانتساب في الجامعات الإسرائيلية في هالمواضيع. ولكن أيضا نضيف أيضا عوامل أخرى التي تساعد على هذا الحراك، العولمة والانفتاح على العالم وتدويل التعليم العالي. ليس كل طالب طبعا يدرس خارج البلاد بسبب عدم قبوله في الجامعات الإسرائيلية، طبعا هي النسبة الأعلى ما من شك، ولكن العولمة أيضا والانفتاح كمان أيضا لها أسباب أخرى وأيضا أسباب فردية. طبعا مجتمعنا العربي صديق يجر صديق، قريب يجر قريب وإلى آخره، مما يساعد أيضا على هذا الحراك.
1: طيب يعني أنت تحدثت الآن عن يعني خيارات وعن وجهات، بمعنى أن الطالب يختار هذه الوجهة، ويعني كل فترة لها يعني حيثياتها وسياقاتها وخصوصيتها، وبكل فترة كان في تجمع لطلاب عرب في دولة ما، يعني ما هي الاعتبارات التي تقف وراء اختيار الوجهة؟
0: حلو، سؤال ممتاز. حقيقة ما يميز التعليم العالي الأقلياتي للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد ميزات خاصة وفردية من نوعها. يعني نرى أقليات عالمية سياسة الابتعاث إلى خارج البلاد لها علاقات تاريخية، وخصوصا فيما يخص الاستعمار ودول استعمارية والأخيرين. نتوقع من ابن الجزائر أن يسافر للتعليم في فرنسا، ابن ليبيا في إيطاليا والأخيرين. ما يميز التعليم العالي الأقليات خارج البلاد في مجتمعنا العربي الفلسطيني هو فريد من نوعه، وخصوصا أنه إحنا ندرس في نختار أي دولة في العالم لها سياسة قبول سهلة في المواضيع الطبية والطبية المساندة، بغض النظر عن اللغة، بغض النظر عن الثقافة، بغض النظر عن البعد الجغرافي، وبغض النظر عن الرسوم والمصاريف الحياتية. وفي عندنا مقولة في تراثنا العربي، اطلب العلم ولو كان في الصين، ما قيل ذلك زمان، الصين كانت طبعا بعيدة. فالطالب العربي نراه يدرس في ألمانيا، في اليونان، في جورجيا، مولدوفا، تركيا، نراه يدرس في السلطة الوطنية الفلسطينية، في المملكة الأردنية الهاشمية، في الولايات المتحدة، ولربما إذا أتيحت له الفرصة في دول أيضا آسيوية يمكن له ذلك. المهم أن يكون قبول لهذه المواضيع الطبية سهل، وكذلك الحياة بالنسبة لهم. فهذا ما يميز هذا الحراك الطلابي لمجتمعنا العربي في إسرائيل. واللي بيميزه كمان شيء آخر عن الأقليات الأخرى، عند نهاية التعليم يعود الطالب إلى وطنه، بينما في طلاب من أقليات عالمية أخرى تتاح لهم الفرصة في الاستقرار في الدولة المضيئة حتى لا يعود إلى وطنه. فهذا طبعا شيء ميزي خاصة للتعليم العالي الأقلياتي طلابنا العربي يدرسوا خارج البلاد.
2: حول هذه النقطة تحدث

0: دكتور سمير قبل قليل إلى أن الدولة تحاول أو المنظومة تحاول أن تحد من نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون خارج البلاد، على عكس ما قاله بروفيسور أحمد سعدي في كتابه الرقابة الشاملة، حول أن المنظومة وخاصة في سنوات الستينات والسبعينات انتهجت منهجية إرسال أو يعني أرادت تسهيل دراسة الطلاب خارج البلاد، طلاب العرب، في هدف أن لا يعودوا أصلا، وتصعيب عودة العودة تبعتهم يعني لبلادهم أو العمل. فشو رأيك بهذا الرأيين؟ يعني هل تغيرت سياسة المنظومة عبر السنوات؟ لأنك تحدثت الآن عن أنه الطلاب العرب بالذات يعودون إلى أوطانهم على عكس أقليات أخرى في العالم.
1: صحيح، ما ادعاه الباحث أحمد السعدي صحيح، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما هي الدوافع التي تجذب الطالب العربي لأن يعود إلى وطنه. طبعا العائلة العربية ما زالت لها علاقة قوية مع الأبناء، فكثير من الطلاب أو أغلبية الطلاب العرب عندما ينهون دراستهم أول شيء بيرفعوا تلفون لعائلتهم. العائلة هي المؤسسة الأساسية الداعمة للطالب، الداعمة معنويا وماديا، فالعائلة ما زالت هي الركيزة الأساسية التي تجذب الطالب إلى العودة وكذلك أيضا إلى الوطن. ولكن في السنوات الأخيرة علينا أن نأخذ أيضا عاملا آخر. العامل هذا أنه أغلب الطلاب العرب اللي بدرسوا خارج البلاد هم بدرسوا مواضيع الطب وطب المساند. فعلى سبيل المثال لو أخذنا نسبة الطلاب العرب أو الأطباء العرب الذين درسوا خارج البلاد وعادوا وامتهنوا مهنة الطب، فنلاقي أنه تقريبا 63% من خريجين الطب اللي دخلوا إلى مهنة الطب من خارج البلاد هم عرب. فهنا في نوع من التناقض في السياسة، الدولة تريد أن تقلل من الضغط على أنه الطلاب العرب بتعرف بتاعش، لا تريد أن تظهر العنصرية والتمييز أمام المجتمع العربي أنها لا تقبل طلاب في كليات الطب، ومن جهة أخرى تمنح لهم السفر إلى خارج البلاد. ولكن من جهة أخرى نرى أنه في السنوات الأخيرة 5000 طبيب ممن درس خارج البلاد وعاد إلى وطني ولا يجد له عمل، رغم إنه هذه الجامعات التي درس فيها معترف فيها حسب إصلاحات يتفيف بعد 2019. فانظر إلى التناقض، التناقض في السياسة، السياسة سياسة المؤسسة، وبالتالي أيضا سياسة أيضا دمج هؤلاء الخريجين في سوق العمل وخصوصا في مهنة الطب. هذا التناقض واضح وجلي.
2: طب وانا بدي اعود الى مقال انت كتبته، اظن انت وبروفيسور خالد عرار، في قبل عقد او عقد ونصف اكثر من الزمن، تحدثتم عن انذاك عن تسونامي من الصيادله سيضرب المجتمع العربي نتيجه يعني الذهاب والتوجه الى موضوع الصيدله خصوصا في الجامعات الاردنيه انذاك في هذه السنوات. هل يعني رصد المشهد التعليم العالي خارج البلاد، يعني إذا بنشوف في مجلس التعليم العالي بنشوف إنه المجتمع العربي وتوجهاته الأكاديمية اختلفت في السنوات الأخيرة، في هنالك تغيير واضح في التوجهات، هل المشهد في التعليم خارج البلاد أيضا يتغير؟
1: حتى الآن المشهد تغير من وجهة واحدة. لو نظرنا إلى موضوع الطب، ما زال موضوع الطب هو الهدف الأول للحراك الطلابي لطلابنا خارج البلاد. فلو نظرنا إلى كل الدول، في كل جامعات الدول التي يدرس طلابنا، ترى النسبة الكبيرة من الطلاب يدرسون مهنة الطب، فهذا الشيء لم يتغير. التغير الأساسي الحاصل هو الدراسة في جامعات السلطة الوطنية الفلسطينية مواضيع الطب المساند. هذه المواضيع صعب قبولها في الجامعات الإسرائيلية، تضع عراقيل بنيوية. دخول الطلاب إلى هذه المواضيع خصوصا في الجامعات الأردنية جامعات السلطة الوطنية الفلسطينية أتاح للكثير بأعداد كبيرة جدا لطلابنا لدراسة هذه المواضيع. بالنسبة لموضوع الصيدلي، ما زال موضوع الصيدلي أيضا

0: أن يأخذ الحيز الكبير أيضا في تعليم الطلاب العرب، وذلك لسبب أن السوق المحلي، السوق الواسع المحلي ما زال يكتسب عدد كبير من الصيادلة، رغم أن طلابنا العرب بدأوا أيضا يتجهون إلى مواضيع أخرى غير موضوع الصيدلي ومواضيع الطب المساند.
1: يعني هذه المعلومات يعني تحتاج أيضا إلى مقابلات أوسع فأوسع، لأنه ظاهرة التعليم العالي خارج البلاد يعني تحمل بين طياتها أيضا تأثيرات وسياقات وحيثيات يعني أيضا ثقافية وأيضا اجتماعية، ولا بد أن يكون لنا صولات وجولات إضافية خصوصا فيما يتعلق في الشأن الثقافي والتأثيرات الثقافية لظاهرة التعليم العالي. البروفيسور قصي حاج يحيى المختص في قضايا التعليم العالي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة، وسنستكمل هذه المحاور في لقاءات مستقبلية إن شاء الله. يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: يعني وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من البرنامج. حمزة، مرت ساعة بسرعة شديدة نظرا للموضوع وأهميته وأهمية المحاور التي طرقت. سنكون طبعا مع فاصل ونشرة أخبار، وسنعود لاستئناف طبعا الساعة الثانية من البرنامج. حتى ذلك نحن نكون بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير إلى أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكات إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيدا لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون قفزة

0: تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاما قائما على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن 4 مصادر بأن إيران نقلت خلال الشهر الجاري قادة من الحرس الثوري إلى اليمن وأرسلت للحوثيين معدات مرتبطة بمنظومات صاروخية. وبحسب أحد المصادر هدفت الزيارة إلى دعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة صاروخية جديدة، مضيفاً أن إيران أرسلت أيضاً شحنات من الذهب جواً لتمويل أنشطة الجماعة. في سياق متصل هددت ترامب إيران برد عسكري إذا استأنف الحوثيون هجماتهم قائلاً إن الولايات المتحدة ستعاقب إيران بضربة عسكرية قوية إلى جانب الحوثيين، وذلك في حال تكرار استهداف السفن في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى الانتعاش في المناطق الجبلية في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 24، وأخيراً في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجدداً عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في كل رحلة تعليمية تبدأ بتذكرة سفر، لكنها لا تنتهي عند بوابة المطار. في كل تجربة خارج المألوف يكتسب الطالب أكثر من معرفة، يكتسب نظرة جديدة للعالم ويعيد اكتشاف نفسه وهويته ومكانه. في هاي الساعة بدنا نبعد شوي عن الإحصاءات، بدنا نقترب من الإنسان، بدنا نسمع على تجربتين مختلفتين بس بلتقين في سؤال واحد: شو اللي بصنع فينا الرحلة؟ رح نقترب من هاي الحكايات من خلال تجربتين متنوعات: تجربة الدراسة في جامعة النجاح في نابلس وتجربة تبادل طلابي في سويسرا. بدنا نسأل شو بتعلم الطالب خارج قاعة المحاضرة، وكيف يمكن لرحلة قصيرة تترك أثر طويل. مع حسن أبو داهش.

0: لفريديس طالب علوم طبية وعلوم الأحياء في جامعة تل أبيب، وخاض تجربة التبادل الطلابي أو ما يسمى بالإكسشينج في سويسرا. وأيضا معنا ديما أحمد حمزي، طالبة لقب أول في العلوم الطبية الحيوية وطالبة صيدلة في جامعة النجاح في نابلس. مساء الخير. خلنا نبلش معك ديما وأسأل، كيف كان الوقت اللي اخترت فيه إنه أنا بدي أدرس في نابلس أو بالضفة بديش أدرس في جامعات البلاد؟ شو كان الدافع الأساسي اللي خلاكي تأخذي هذا القرار؟
1: أول إشي مساء النور. تاني شغلة، يعني سؤالك كتير مباشر وبالضبط، أو من أول ما بلشت تسأل كان عندي الجواب، لأنه أول دافع كان إلي هو إني أنا فتت أدرس طب بشري. طبعا أكيد أنت بتعرف إنه قديش صعب إنه الواحد في الجامعات الإسرائيلية إنه ينقبل هذا التخصص. البروسيس كتير طويل وكتير معقد، والفرص قليل، الشانسز يعني إنه الواحد ينقبل للتخصص. فهذا كان أول دافع لإلي. وتاني دافع، يعني ما حبيتش أبعد عن أهلي وعن بيئتي وعن محيطي. فبالنسبة لي، يعني قلت بالنهاية نابلس هي قريبة من بلدي، نفس اللغة نفس الثقافة، ما حبيتش أتغرب، ما حبيتش أطلع برا البلاد. فهذا كان يعني هدول أكبر سببين.
0: حلو. وحسن هيك لما جيت فكرت في إنه بدك تعمل تجربة تبادل طلابي في سويسرا، شو كان الدافع يعني إنك تطلع فصل ثلاث ولا لمدة سنة؟
2: طلعت فصل. لو كنت بعرف انه كان في امكانيه اطلع سنه كانت طلعت سنه.
0: واو، هذا معناها تجربه زخمه كاينه عندك.
2: طبعا. صراحه بالاول كنت اسمع عن المشروع من بعيد لبعيد، ما كنتش افهم شو بالضبط الاشي. بس الدافع كان انه اطلع شوي من ضغوطات التعليم. طبعا التعليم الاكاديمي كله ضغط، كله ورا بعض بشكل مستمر. وكمان أخوض تجربة اللي هي شوي غير، يعني إحنا بنسمع على ناس اللي أو بتطلع تتعلم برا أو بتتعلم بالبلاد، بس تجربة زي الإكسشينج إنه تتعلم بالبلاد وكمان تجرب تعليم برا، إيش كتير اللي هو مميز، ممكن تدمج بين الأشيان وتحس شو التعليم بالبلاد تحس شو التعليم برا. صراحة كانت كثير تجربة بالنسبة لي ناجحة، وغيرت الكثير من منظوري للحياة، صراحة بنصح فيها كثير، وكل طالب اللي بيطلع بإيده إنه يعملها ما يترددش.
0: وكانت السمستر أو الفصل الدراسي اللي عملته في سويسرا برأيك كان أصعب ولا أسهل من ناحية أكاديمية ولا بنفس المستوى؟
2: هو ليش شوي بيختلف صراحة، لأنه هون التعليم اللي هو الإجباري إنه كل التوار تبعي هون، بس لما تعمل إكسشينج بيعطوك بس الكورسات الاختيارية لتكملة النقاط، فمستوى الكورسات رح يكون أكيد باختلاف. بس إذا بدنا نيجي نطلع على مستوى الكورسات كمقارنة بين كورسات اختيارية هون كورسات اختيارية غاد، صراحة شفت شوي غاد الرما شوي أصعب من ناحية مبنى الامتحانات والصعوبة وكمية المادة. وكمان كنت يعني أسأل ناس من غاد، زملائي بالتعليم اللي تعرفت عليهم من سويسرا غاد المقيمين، وكنت أسمع منهم كيف مستوى التعليم، و بتوقع غاد شوي أصعب.
3: انتبهت في حديثكم يعني استخدمت كلمات في اللغة الإنجليزية واستخدمت كلمات في اللغة العبرية، اختلاف المؤسسات الأكاديمية، فكورسات مساقات خلينا نقول، طيب وطور لقب رمى مستوى
0: برس السيرورة.
3: بدنا هيك أعمل انعطافي سريعة وأرجع لليوم الأول اللي كنت فيه في الجامعة، يعني إجريك حطت في جامعة النجاح، أو ليلة حتى ما إجريك حطت في جامعة النجاح، بالليلة اللي ما قبل نتحدث عن الأفكار المشاعر القلق.
1: يعني أنت عم تحكي أول يوم لإلي.
3: أيوة نعم.
1: طالبة جامعية بجامعة النجاح،
3: حتى ليلة الدخول للجامعة حتى.
1: صراحة كان في كتير مشاعر، يعني بقدر أجزئن لجزئين. الجزء الأول إنه أصلا يعني إني أنا بدي أطلع من بيت أهلي، رايحة أدرس، رح أعتمد على نفسي، أنام لحالي، فاهم كيف؟ فكان الإشي موتر، كان في شوي شعور إنه واو هاي مرحلة جديدة، و يعني إسا في اعتماد على النفس أكتر. والجزء الثاني كان إنه الأشياء اللي كنت أسمعها قبل عن الجامعة

0: سواء أنه هي جامعة جدا صعبة مثلا، مستواها عالي. في كتير ناس حتى حكولي يعني هل أنت عن جد متأكدة من قرارك، لأنه مثلا جامعة النجاح معروفة بمستواها وأنت كمان فايت موضوع طب، يعني هو أصلا من دون أي شيء هو موضوع صعب وبده متابعة وبده إصرار. فبعرف الشك، كان عندي ثقة بالنفس، وقلت يعني بالنهاية أنا قررت هذا القرار، و المسافة انه قرب الاشي، انه قلت بالنهاية انا بنفس البلد، هاي المايند سيت تبعتي، كانت هاي المينتاليتي انه انا مش في اوروبا، مش في قارة ثانية، صار ما صار ياهن اهلي هون، ما فيش طيارات ما فيش مطارات، فهذا الاشي كان مهون علي.
1: وحسن بدي اروح معك على، وانت تحضر شنطة السفر كمان، يعني في مش في مرحلة التسجيل، انما مرحلة انا سجلت، انا قبلت، وانا عارف ان انا حتما طالع على تجربة جديدة.
2: صراحة كانت شوي مشاعر مختلطة. سافرت قبل أكثر من محل لفترات متعددة اللي ما قطعتش الأسبوعين كسفر سياحة، بس أنا عارف أني طالع لفترة اللي هي تقريبا نص سنة ولتعليم مسؤوليات اللي هي بتختلف عن سفر السياحة، كان شوي الإشي بيختلف. بس بصراحة أنا بعد حالي من الأشخاص اللي بقدر أتأقلم مع الوضع، وما ما كانش عندي كثير مخاوف أو ترددات. ببساطة يعني حضرت شنطات السفر وودعت أهلي وطلعت على المطار وخلص، يعني أنه عارف أنه رايح لفترة اللي فيها تعليم، فيها تجربة جديدة، بخلصها وبالنهاية راح أرجع.
1: ويعني خلال فترة إقامتك اللي هي ما يقارب النصف سنة، اللي هي فترة كمان مش قصيرة، يعني مش فترة طويلة نحكي على سنوات، ولكن فترة كمان مش قصيرة. فالتحديات اللي الإنسان بمرقها في الفترة الطويلة هي نفسها اللي بمرقها بهذه الفترة القصيرة نسبيا. فشو أبرز نسميها التحديات أو المصاعب اللي أنت واجهتها؟
2: صراحة كان عدة مصاعب. أولها كان اللغة. أنا واحد كمان من الدوافع اللي خلتني أطلع على تجربة التبادل الطلابي إني أقوي اللغة الإنجليزية، ولو أنه اللغة الرسمية بسويسرا هي مش الإنجليزية، بس التعليم كان بالإنجليزية، واللغة المشتركة بيني وبين الطلاب اللي طالعين زيي وبين الناس اللي غاد كانت إنجليزي. فهذا كان أول عائق، لعبين ما عرفت أبني محادثة، أو أصلا يعني محادثة قصيرة زي أتعرف على الناس أو نحكي عن أشياء بسيطة، كان شوي حاجز بالنسبة لي. كنت أستعمل جوجل ترانسليت وشوي كانوا يصبروا علي. كان مصاعب الدولة نفسها أنه تفهم القوانين اللي موجودة غاد. طبعا غاد القوانين ممكن في أشياء يعني مشابهة لهون، بس في كثير أشياء مختلفة اللي ممكن أنه بتنكشف عليها شوي شوي، أو ممكن توقع بالأغلاط عشان تتعلم أشياء جديدة. أبرزها كانت المواصلات العامة، يعني تاني أكلت أزيد من مخالفة، تاني عرفت أنه في أزيد من قانون، كل مخالفة في وراها قانون جديد، ومع أنه كنت يعني أحاول ألتزم بالإشي وأشتري تذاكر بس خلص بالآخر يعني في أشياء اللي بتصير مش بالإرادة. وكمان عائق كان صراحة عن التعريف عن النفس، انه يعني بعتبر الشعب هنا العرب 48 او عرب الداخل، اللي صعب نعرف على هويتنا برا، وخاصه لاجانب اللي هن بيعرفوش فينا. في ناس اللي عندهم يعني معلومات اوليه عنا، انه في عرب مثلا من اصول فلسطينيه موجودين باسرائيل، بس بيعرفوش إشي عنا يعني، ولا كيف عايشين ولا شو موقفنا. فكان صعب انه يعني أشرح لهم إنه أنا هل أنا عربي، هل أنا من إسرائيل، هل أنا يعني فاهم علي من هذا المنطلق.
1: طيب أنت رحت على تجربة مختلفة، رحت على جامعة النجاح، يعني جامعة فلسطينية، فتحديات يعني إنه بيعرف قصتي بيعرفش قصتي مش موجودة، ولا خذين أكثر لهذا المحل، محل تحديات الهوية غاد.
0: بصراحة ما كانت موجودة بالمرة، يعني ما كنتش أحس حالي أني مش مفهومة، أو يعني بالعكس أكتر شعور إذا بدأ يعني أبرز كلمة بتخطر براسي لما أنت بتحكي لي كيف الإشي كان من ناحية أنه الناس تفهم مين أنا، هو الانتماء. عن جد حسيت حالي منتمي، يعني نفس اللغة، نفس الثقافة، نفس العادات، إحنا يعني شعب واحد بالنهاية. فبالعكس يعني ما حسيتش ولا مرة أني لازم أشرح عن حالي أكثر من اللازم، ولا مرة حسيت حالي لازم أبرر، وكان الإشي جدا سهل وسلس، يعني ما واجهتش مشاكل بهذا الموضوع نهائيا.
3: طب حكينا يعني وراء أو تحت الكواليس ديما حول

0: الصعوبات ممكن السياسية اللي بيعاني منها الطالب العربي حامل الهوية والجنسية الإسرائيلية في دخوله وخروجه لجامعات الضفة، وخاصة في أوقات اللي بتكون فيها حرب أو اشتباكات أو وضع أمني غير مستتب. في هيك تشاركينا كيف كانت لك هذه من ناحية التنقلات، التوترات، التخوفات ممكن على الطرق وخلال التجربة نفسها؟
1: أكيد طبعا، يعني لما بيصير في زي ما أنت حكيت اشتباكات أو أي توتر، الإشي بتترجم بالتنقل، تمام؟ التنقل عن طريق الحواجز. يعني كيف بدي أقول لك، الإشي فيه مش بدي أحكي مخاطرة كمخاطرة، ولكن إنه خلص أنت بيكون عندك امتحان مثلا فجأة وحدي بيوم وليلة، بنفس اليوم حتى مثلا بقرروا يسكروا الحواجز لأنه بيكون في صاير إشي. فهون أنت بتعرف كيف بتفوت بضغط، يعني الجامعة بنستنى الجامعة، طب الجامعة بدها تحكي عن الوضع، شو بدنا نعمل، رح يأجلوا الامتحان، رح يغيروا الوقت، رح يراعوا الظروف. وكان في مراعاة يعني، بس أكيد الإشي مش يعني بهذا المجال بالذات، إنه كيف بدنا نتنقل وكيف نروح. قلت لك زي ما قلت لك وراء الكواليس لما بيكون في اشتباكات وفي توترات، ممكن يعني بتصير شغلات اللي هي عن جد خارج عن المألوف وخارج عن المتوقع، زي لما يكون في باص بده ينقل طلاب، بدنا نمرق من الحاجز لنفوت على نابلس. عادي ممكن نلاقي مستوطنين قاعدين بروجدو، قاعدين يعني في هيك إشي، والإشي بخوف. بس بعرفش، بحس مع الوقت يعني البني آدم بطبيعته عنده القدرة على الأدابتيشن، على التأقلم بالضبط. فمع الوقت ببطل الإشي هالقد إله رهبة وإله خوف بعرفش يعني.
0: نعم حسن، حكيت عن موضوع صعوبة تعريف نفسك، يعني وكأنه وجودك في سويسرا يمكن لأهلي خلاك توقف أمام هذا التركيب والتعقيد تبع هويتك، أنه أنا فلسطيني أو إسرائيلي أو عربي. يعني يعني لحد كدام بتحس أنه التجربة خلتك ممكن هل أقرب من هويتك؟ يعني هل قدرت تتعرف على نفسك أكثر، فتحت على العالم أكثر، شفت الموضوع هويتك بطريقة مختلفة؟
2: طبعا أنا كيف طلعت من هون كيف رجعت، يعني موقفي وآرائي واضحة وصريحة زي ما الكل أو الأغلبية يعني. بس طبعا الإشي انكشف على أسئلة جديدة اللي الناس كانت تسألني إياها. تعرفت على نوعيتين من الناس، تعرفت على ناس اللي هن مثلا عرب من دول ثانية، أو على ناس اللي هن أجانب مثلا من أمريكا من أستراليا، اللي هن بيعرفوا فينا وبدعمونا وبيحكوا عنا دايما، بس أول مرة بحياتهم بلتكوا بشخص من مجتمعنا.
0: ألو.
2: من الجهة الثانية تعرفت على ناس اللي هن سويسريين بس يهود، إنه مثلا أبوه يهودي بس أمه سويسرية، اللي هن يهود وبيزور الدولة وعندهن عائلة بالدولة. بس طبعا محادثاتنا كانت شوي مختلفة، بتقدرش تحكي إيش ما بدك لمين ما بدك. وبالتالي هون بيجي موضوع التعايش، إنه تحكي مع شخص اللي هو ممكن من طرف ثانية بس هو كمان من دولة ثانية، بيعرف عنك وبيعرف عن الصراع، بس أنت تحكي له على فكرة التعايش اللي هي ممكن تكون موجودة.
0: لقاءك مع طلاب عرب ذكرت من دول عربية، يمكن من دول الخليج أو الشام، كيف كان؟ هل كان في أفكار نمطية مسبقة اللي أجوا فيها عليك كعربي يحمل جواز السفر الإسرائيلي؟ كيف كان التعامل مع الموضوع؟
2: بصراحة كل الطلاب العرب، أو كمان في ناس اللي تعرفت عليهم اللي هن عرب مثلا من تونس من المغرب، اللي هن بيعرفوا فينا وبيعرفوا انه احنا بنحمل الجواز الاسرائيلي وبيعرفوا موقفنا، فما كانش في لي حاجه اني افسر او اشرح موقفي.
3: وديما بدي ارجع لموضوع نسميه الحاضني، بمعنى انه يعني في سويسرا اكيد حسن ما كان في كتله بمعنى طلابيه، انه في عدد كبير من الطلاب اللي هن من بلادنا، ولذلك كنت أنت هناك في لحظات معينة، في وحدة معينة، في لحظات معينة كنت بحاجة يمكن تحكي مع حدا بيشبهك بثقافتك بلغتك، في لحظات معينة أكيد ما كنت تلاقي هذا الحدا. طبعا وسائل التواصل اليوم عوضت كثير هذا الموضوع. في وجودك هناك بما أنه في عدد كبير، نحكي عن مئات إذا مش ألاف الطلاب اللي موجودين اليوم في جامعات الضفة الغربية عموما وفي النجاح تحديدا، ده شر الموضوع ممكن يكون في عام

0: مساهم في عملية التأقلم، والعامل ممكن يكون حتى مصاحب لأنه في شبكات اجتماعية كثير كبيرة من غير.
1: يعني شوف ممكن أنا شخصيا تجربتي شوي غير، لأني أنا ما كنتش حاسة حالي أني بحاجة لهاي الكتل اللي أنت بتحكي عنها، أنه أنت عم تقصد يعني عن طلاب اللي هن طلاب الداخل وأنا مش الوحيد، أنه في كتير
0: أها أنه في أعداد يعني قلت لي يعني أكيد. عددية أنا بحكي
1: لا ما كنتش أحس أنه لهالدرجة يعني أوكي أكيد في كتير، بس ما كنتش أحس أنه هذا عامل هالقد مهم بالنسبة إلي أو هالقد بفرق. كنت أحس أنه يعني كلنا هون طلاب يعني عرب داخل ضفة يعني نفس الشيء، نفس الهموم الامتحانات والفاينلات وهذا اللي ما كنتش أحس أني أنا مثلا غريبة أو بحاجة لحدا اللي هو كثير قريب علي وقريب على نمط حياتي وهيك. لا ما أنا شخصيا ما حسيتش بهذا الإشي يعني.
0: اوكي. وحسن برايك بما انك انت يعني طليت على تجربتين، يعني انت طالب في جامعه تل ابيب، فانت المساقات الدراسه اليوميه تبعتك والسنويه تبعتك هي ضمن نظام التعليم الاسرائيلي، وطلعت فصل دراسي اخذت كورسات اختياريه مساقات اختياريه من جامعه سويسرا مره. هل لمست في فرق في مناهج التعليم، في مستوى التعليم، في طريقة التعليم، في كيفية تناول المواضيع الأكاديمية؟
2: بصراحة بشكل عام الإشي شبيه، كثير مشابه. إذا بنحكي على الحياة الأكاديمية ولا على الكورسات ولا على المنهج التعليم ولا كمان على الحياة العامة غاد بسويسرا كثير مشابهة للدولي عنا، لدرجة أني مرات كنت أحس حالي بالدولي حتى من ناحية أسعار، حتى من ناحية كثير أشياء اللي هي كثير مشابهة ومطابقة لهون. بالنسبة للتعليم حكيت أنه شوي في فروقات من ناحية صعوبة، من ناحية مبنى الامتحان، طبعا في كورسات بتختلف عن كورسات ثانية، بس بشكل عام طريقة التعليم والمنهج الأكاديمي مشابه بدرجة كبيرة.
3: الحياة الأكاديمية متشابهة فعلا؟ حياة الحيز الأكاديمي السويسري بشبه الحيز الأكاديمي الإسرائيلي المفعم والزاخم بالتوترات طوال الوقت؟
2: على الأقل عندنا بجامعة تل أبيب إذا بنستثني فترات الحرب وهاي التوترات اللي إذا قصدتها أنت فآه كثير شبيهة. طبعا هيك أنا حسيت، أنا بعد كامبوس جامعة تل أبيب من أحلى الكامبوسات والجامعات بالدولة، زرت كثير جامعات وبعرف أصحاب من كثير جامعات، كمان من ناحية حياة اجتماعية حياة أكاديمية كثير بدرجة عالية اللي هي مشابهة للجامعة اللي كنت فيها بسويسرا.
3: ديما من تجربتك، يعني احنا ممكن الناس او الطلاب العاديين خاصة اللي بنتعلم بالحيزة وبالأكاديمية الإسرائيلية نعرف الضفة، نعرفها معرفة بعيدة، ولا مرة بتوصل مرحلة المعرفة العميقة اللي بعرفها طالب اللي بسكن وبصادق طلاب فلسطينيين من الضفة. فشو هيك الأشياء اللي تعلمتيها لأول مرة أو شفتيها ممكن تفاجأتي فيها عن الواقع اليومي للطالب الفلسطيني أو للإنسان الفلسطيني حتى؟
1: والله كتير كتير كتير عندي شو أحكي عن هذا الموضوع. وزي ما أنت حكيت للأسف إنه إحنا يعني فلسطينيين الداخل مش عن جد عنا معرفة معمقة في إنه عن الضفة أو عن بلاد الضفة، بس لا شك اللي بعيش هناك أكيد أفقه بتتفتح عن برضو، يعني بتحس الانتماء بزيد، فاهم كيف؟ يعني شو بدي أقول لك، أنا كيف حسيت إنه يعني مش عن جد في فرق، وبالعكس أنا دائما بقول هذا الحكي، أنا يعني ممتني وبشكر نفسي أني عملت هيك قرار، لأنه هذا الإشي بس قربني من هويتي بزيادة، فتح أفقي بزيادة، شفت واقع غير عن الواقع اللي أنا بعيشه كفلسطينية عايشة في الداخل. ويعني هذا الإشي كتير بغير نظرتك لكتير أمور، بعمق معرفتك بكتير أمور، بتراجع حالك، فاهم كيف؟ يعني بتكون مثلا بتعرف إلى حد ما، بعدين بتصير تعرف أكثر وأكثر وأكثر. وأنا عندي أصدقاء يعني من الضفة ومن الداخل من كل محل، فبالعكس أنا شفتها أنه أجت لي فرصة أنا أني عن جد أختلط بولاد شعبي عن طريق أني أكون طالبة بالجامعة يعني.
3: وكان في أفكار نمطية اللي رحت فيها وانكسرت بعد ما يعني كصبي عمره 18 سنة أو 19 سنة راحت تدرس وتعيش هناك، كان في عندك أفكار نمطية مسبقة؟
1: برجع بحكي إنه يمكن أنا مش مثال اللي بيمثل الشريحة العظمى، لأني أنا كنت أروح أصلاً على الضفة قبل ما أصير طالبي، فما كانش عندي أفكار نمطية يعني اللي هي فاهم كيف يعني أنا كنت
3: صارخة.
0: خلينا بهاي النقطة نحكي، إذا نحكي يعني عن ديما، ولكن هات نأخذ الحالة الطلابية اللي موجودة هناك. برأيك، بديش أحكي على نقطة البداية، بدي أحكي على نقطة النهاية، بمعنى كليات النور ومسارات، وحكي حسن إنه أنا بديت في نقطة وانهيت في نقطة، معنى برأت مسار تغيير. برأيك الطالب اللي بتعلم في جامعات الضفة بيطلع مع يعني ارتباط أكثر في قصته، في روايته، في هويته، ولا ممكن إنه لا بيبعد أكثر عن الموضوع؟
1: الصراحة الإشي كثير بتعلق بالشخص نفسه. إذا الشخص نفسه بالأساس عنده هذا الانتماء وعنده هذا الوعي اللي بده يعرف أكثر، بطلع هيك، وبعرف ناس هيك. بس في ناس يعني أنا بدي أقول لك إياها، هاي هذا الواقع يعني، في ناس بالنسبة إلهن أنا رايح هناك بدي أتعلم وأخلص وأطلع، يعني ما بضيف له إشي زي ما أنت حكيت. فالإشي كثير فردي، بتعلق بالشخص يعني.
0: حسن، بدي أرجع لنقطة اللغة، وقلت إنه كان عندك حاجز موضوع اللغة، بالذات اللغة الإنجليزية. أنت قلت إنه سويسرا اللغة الرسمية هي مش اللغة الإنجليزية، ولكن لغة التعليم هي اللغة الإنجليزية، ولغة التواصل مع الناس اللي من شعوب أخرى الإنجليزية. يعني إذا بنيجي نأخذ على محور إكس الموضوع، نقطة البداية ونقطة النهاية، قديش هذا الموضوع ساهم في تحسين اللغة الإنجليزية عندك؟
2: 60% ساهم منيح. أنا كنت بعتبر حالي من ناحية اللغة الإنجليزية بدرجة متوسطة لأوطى. اليوم صار بقدر أحكي مع ناس، أبني محادثات، أفهم مواضيع. كنت دائما لما مثلا على التلفون على وسائل التواصل الاجتماعي أشوف فيديو بالإنجليزي أسحب دغري، ما أحضروش لأنه مش راح أفهم شيء. اليوم لا، بحضر وبسمع وبفهم.
3: جميل. بتعرف في مقولة دائما بيقول إنه من لا يسافر بيظل يعتقد دائما إنه والدته أو أمه هي أشهر طباخة وأفضل طباخة. فبالتجربة المش أكاديمية حاليا، بتجربة أنت كديت شربت الثقافة السويسرية، شو كانت لك هيك أهم الأشياء اللي ممكن تعجبت أو تعرفت فيها على الثقافة السويسرية، أهم المميزات اللي بتميز هاي الثقافة؟
2: بصراحة هذا الموضوع اللي أكثر بقدر أحكي عنه أصلاً. إنه صح عشت الحياة الأكاديمية غاد، بس مش زي ما عشت الحياة اللي هي اجتماعية وبشكل عام يعني بين الشعب غاد. أكثر إشي اكتشفته اللي أنا أو إحنا بشكل عام دائماً بنسمع إنه هذا البني آدم ألماني بيمشي حسب الوقت وكل شيء مرتب مثلاً وحسب برنامج معين، طلع هذا الفكر مغلوط.
3: يعني
2: هذا الإشي لا ينطبق على ألمانيا، ينطبق على سويسرا. إن سويسرا بيحكوا اللغة الألمانية بشكل يعني بالنهاية، بس ألماني سويسري يعني بيختلف عن الألماني العادي. بس الإشي هذا النظام والترتيب والدقة ينطبق فعليا على سويسرا مش على ألمانيا.
0: أوكي. قبل ما نستمر طبعا في الأسئلة، راح نأخذ إسا مداخلة هاتفية من تجربة طلابية أخرى اللي كمان كانت في عملية تبادل طلابي وراحت وجربت وتغربت لفترة معينة ودخلت في جامعة، كمان تجربة من سويسرا. خلينا نسمع
3: هي نفس البرنامج اتضح
0: اللي ممكن برامج، ولكن ترشو عبين ما نكون يعني يترتب موضوع الاتصال، حتى نسمع منك هيك بنص دقيقة سريعة، يعني كيف يعني بدك توجه رسالة طلاب، كيف ممكن تسجل لهذا البرنامج؟
2: اسألوا طلاب اللي عملوه قبل، وإذا كنت معني بدولة معينة أو بجهة معينة مثلا اللي تطلع على منطقة، اسأل طالب اللي هو عاش التجربة من هاي المنطقة. أنا اليوم خلصت التجربة يعني طلعت نص سنة، بس لليوم بوصلني تلفونات وطلاب اللي هن معنيين، ودائما طبعا في مجال المساعدة وبساعد طلاب وبوجههم.
0: طيب احنا اسا رح نكون مع جولان شراري، طالبة ايضا من كابول تتعلم بيولوجيا بجامعة تل أبيب، يعني في فصل الدراسة الاخير، وكانت طبعا في برنامج. مساء الخير جولان.
4: مساء النور، يا هلا
0: جولان. احنا كمان هنا في يعني طلاب اللي شاركوا تجارب اللي هي مختلفة من وحي يعني التجربة الجامعية اللي هي خارج البيئة المألوفة لإلهن. هاتي رجعيني مثل ما سألت حسن في السؤال، رجعيني للحظة اللي قررتي فيها انك تسجلي لبرنامج تبادل طلابي خارج البلاد، شو الدوافع وشو الاعتبارات اللي اخذتيها بهذاك الوقت؟
4: حلو السؤال.

0: أعيش هاي تجربة الاستكشاف، وكانت فرصة لإلي إني أكتشف مساحات بنفسي مش معروفة لإلي، أشياء بداخلي ما كنتش رح أعرفها لو ضليتني موجودة هون. فمرات الواحد بيكونش منتبه لأشياء بحاله، ونتيجة إني كنت موجودة خارج البلاد بلا أمي بلا أبوي ولغة غريبة، تعرفت على حالي أكثر، قويت أكثر. فهاي تجارب بنتني، عملتني مين أنا اليوم.
1: وإذا بدي يعني أرجع معك ل يعني الطيارة من المطار وحتى لما وصلت البلد، يعني لما وصلت سويسرا، يعني كان في عندك شعور بالخوف بالقلق، يعني إنه هاي تجربة جديدة، بيئة جديدة، محيط جديد، الأهل مش موجودين، ممكن منهج تعليمي اللي هو مختلف، ولا يعني هاي الأفكار ما كانت يعني تخطر على بالك؟
0: طبعا كانت مشاعر كثير زخمة. كنت خايفة من المجهول، قلقانة منه، بس أنا كبرت ببيت اللي برفض التقوقع مع كل محبتي لوين أنا بنتمي ولا بلدي، لكن دايما كان في جواتي إيمان إنه الكرة الأرضية أكبر بكثير، إحنا لازم نطلع لبرا ونستكشفها، مش شرط نجاحي أقزمه بمكان معين. بس دايما كنت أفكر بالمستقبل وبالأشياء المجهولة، وقلبي وعقلي مع أهلي وعيلتي.
1: طيب، وعلى يعني موضوع التحديات اللي واجهتك خلال فترة مكوثك هناك، سميها التحديات التعليمية الأكاديمية والتحديات الثقافية الاجتماعية، شو أبرز يعني الأمور اللي بتحبي تشاركينا فيها؟
0: أكبر تحدي لإلي هو كان بعدي عن أهلي، وكان أصعب إشي، لكن مع الوقت بصير الإنسان يتعود ويتعود على المكان، على الناس، يكون صداقات. من ناحية التعليم، اللغة جديدة، لكن شوي شوي الواحد بصير أقوى.
2: طب جولان، بدي أسألك شوية أسئلة تقنية حول موضوع برامج التبادل الطلابي، وخاصة أنه يمكن في كثير طلاب الآن بتسمعنا وممكن ما انكشفت كثير على الموضوع أو ما بتعرف عنه كثير. شو هي، كيف السيرورة بتكون؟ هل في شروط قبول؟ هل في معايير معينة؟ أم أنه كل طالب ممكن أنه يخوض هذه التجربة؟
0: شوف، هو كل طالب بيقدر يسجل، في شروط معينة بس مش تعجيزية بالمرة، يعني يكون معك معدل فوق 80. مرات الإشي كمان بتعلق بالقسم اللي عم تتعلم فيه، في أقسام تطلب فوق 82، لكن بالبيولوجيا طلبوا مني فوق معدل 80. كان في مقابلة اللي هي لمدة 45 دقيقة، بس بتكونش بس لحالك، بنكون تقريبا 10 طلاب اللي كلهم من الجامعة، وكل حدا بيحكي دقيقتين ثلاثة.
2: نعم.
0: حاله ليش اختار هاي الجامعة، ليش بيشوف نفسه ملائم للبرنامج، ليه بيستحق هاي الفرصة.
2: والجامعة لا تمول هذا التجربة، صحيح؟
0: انه انت بتدفع قسط التعليم للجامعة اللي انت بتتعلم فيها هون، يعني انا دفعت قسط التعليم عادي، مش اشي زيادة، فكان بس سكن اللي لازم أدفع له، فزي هون يعني. كان شيء زيادة.
1: طيب، وإذا جولان نسميها أبرز اللحظات أو المحطات اللي مرقتيها، إذا بترجع يعني بالوقت، يعني خلال هاي الفترة اللي تواجهتي فيها، اللي هي ممكن تكون نص سنة أو فصل دراسي، اللي هي فترة مش قليلة كمان، شو أبرز محطة أو تجربة اللي بتقدر تشاركينا فيها؟
0: الفترة الوقت اللي وصلت فيه لسويسرا واستوعبت هون انه انا واو لحالي، بس انا بشخصية جديدة. من اول يوم حسيت حالي بنت جديدة وشخصيتي غير، انا هون قوية. عشت مع بناتي اللي هن من ثقافات مختلفة واستقبلوني كلهن، فحسيت كثير هيك غريب وحلو بنفس الوقت. حسيت بقوة لأنه كنا ثقافات متعددة، يابان، صين، اليونان، هذول كلهم كانوا سكنات معي بنفس السكن، فحسيت بقوة عظيمة، كان إشي كثير مؤثر.
1: وبدي أسألك يعني كمان عن، إذا أخذنا نقطة البداية ونقطة النهاية، قديش بتعتبر أنه هاي التجربة أثرت عليكي، على مين أنت اليوم، على وجدانك، على أفكارك، على مشاعرك، وعلى حتى تصوراتك وأحلامك المستقبلية؟
0: كثير، ألبسني 100%. أنا إسا

0: أفكر أعمل لقب ثاني بجامعة تل أبيب بما إني صرت مقبولة، ولقب ثالث أكيد رح أعمله برا.
1: يعني أنت مستمر في المسار الأكاديمي حتى النهاية؟
0: طبعا.
1: جولان كمان تجربة طلابية مهمة وفيها قوة، يعني أنه الإنسان ما يخاف من المجهول، والإنسان يكون يعني عنده حب الاستكشاف، وأنه هذا الطفل اللي بداخلنا الفضولي لازم نطلق له العنان أنه يسبح ويفكر. جولان أول شيء يعطيك ألف عافية، شكرا إليك بالنجاح طبعا في المسار الأكاديمي في اللقب الثاني واللقب الثالث إن شاء الله، وإن شاء الله بعد 5 سنين أو 6 سنين نعمل مقابلة وتكون دكتورة
2: إن شاء الله.
1: جولان شراري يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم كثير.
1: سمعنا تجربة هاي، هات نعطي شوي هيك تعليق على تجربة ديما من اللي سمعتيه.
3: أول إشي فخورة إنه في حدا من بلادنا هالقد عنده روح الاستكشاف. يعني هي حبيت كيف في إشي حكته على إبراسي لما صارت تقول إنه بشي مرحلة الواحد بيستوعب إنه الواحد إحنا عايشين على الكرة الأرضية، إحنا مش مجبورين نكون في محل واحد، أو النجاح لا يقتصر على إنه يتحقق بمكان واحد. ف يعني هذا الإشي بخليني أنا كمان أفكر إنه فعلا الواحد دايما فيه لشو يطمح ولوين يطلع. أكيد الإشي مش صعب، الغربة وزي ما هي قالت البعد عن الأهل، كيف قلبها ظل مع إمها وأبوها وهيك، بس بالنهاية زي ما حكت إنه الخوف المجهول هو إشي حتمي، يعني فيش مجال نهرب من المجهول، فالواحد لازم يطور علاقة مع المجهول، ممكن علاقة إثارة أكثر مما هي خوف. وهذا إشي طبعا يعني إشي باليوم يوم الواحد بيختاره.
2: صحيح. طب حسن كحد اللي خاض نفس التجربة، شو أكثر إشي اختلف فيك، أكثر إشي رجعت فيه من وراء هاي التجربة، رجع معاك من سويسرا للبلاد؟
4: إحنا كنا بنفس البرنامج طبعا، تبادل الاجتماعي، تبادل الطلاب آسف، وبنفس الدولة، بس بتوقع أنه مش شرط تكون نفس التجربة.
2: أكيد.
4: ممكن العامل اللي بخلي الإشي مختلف هو الناس اللي تعرفنا عليها، غير المغامرات اللي عملناها والتجربة بشكل عام، شو كل واحد حب يساوي. أنا بعد أنه حياتي قبل التبادل كانت إشي، التبادل كانت إشي، وبعد التبادل كانت إشي، يعني إسا اللي هي ما هي عليه. كثير انطباعات ونظرات تغيرت بالحياة، منه على الصعيد الاجتماعي، على الانكشاف على العالم. طبعا النقطة المهمة اللي اتطرقت لها كمان جولان، انه احنا مش لازم نكون بس متقوقعين او منغلقين على الاشياء اللي بتصير حولنا هون بالدولة. العالم كثير كبير. طبعا احنا رحنا على دولة واحدة اللي هي سويسرا وانكشفنا عليها، وكثير طلعنا بانطباع اللي هو مفاجئ، او كثير كنا تأثرنا من الاشي. فكيف لو انه انكشفنا على اكثر من محل، ومن كل محل اخذنا تجربة معينة. طبعا العامل الاساسي اللي ممكن غير في اشي، انه ما صرت اخاف من اشي، بقدر اعتمد على حالي باقصى الاشياء. كانت مثلا ممكن قبل ما أسجل كنت أفكر أنه هي ممكن تكون أنه أكثر خطوة جريئة بعملها، أنا بدي أطلع نص سنة أبعد عن الدولة، أبعد عن تعليمي، أبعد عن أهلي، وأكون لحالي، غاد أسس حالي لمدة نص سنة، وبعدين أبني تجربتي وأرجع. فهذا خلاني أعرف أنه بقدر يتكن علي باقي الأشياء.
2: هل سبق وفكرت مرة بأنك قبل ما تبلش تعليمك أو دراستك بجامعة تل أبيب كان عندك تخوف أو أفكار من أنه تدرس خارج البلاد كل اللقب؟
4: مخاوف ممكن ما كانش فيه، بس بصراحة أنا ما كنتش حاطط الاحتمال من الأساس براسي. طبعا أهلي وخصوصا أمي ما كانتش حابة أنه أطلع لبرا، بالأخص كان الإشي الاحتمال قائم، لأنه أنا بمصارع عم بدرس طب عام، عم بدرس علوم أحياء وعلوم طبية، والسنة الجاية رح في عندي امتحانات قبول للطب 4 سنين، فكان الاحتمال وارد، بس كان في أكثر من بديل. يعني اليوم في طرق اللي بتقدر تنقبل فيها للإشي اللي بتطمح لأنه تكون فيه بدون ما تبعد أو بدون ما يكون في عندك حواجز. بس كنت بفكر لو اضطريت انه اعمل الاشي كان عملته بدون

0: الخوف، لأنه بعرف كثير ناس اللي طلعوا وتعلموا وخلصوا مسارهن ونجحوا ورجعوا بلقبهن وبإنجازاتهن، وفي ناس اللي قريبة علي وشفت حياتهن وسيرورتهن، فبما أنه غير عمل الإشي ففيش مانع أني أعمله.
1: أبلغ أن لأنه حمزة تعبك واضح بالأسئلة، رح نخرج لفاصل قصير ونعود لاستئناف محاور الحلقة. سنتحدث في المحاور الإضافية عن فكرة التعليم خارج البلاد، يعني دقائق معدودات ونعود.

0: نعود لاستئناف ملفات الحلقة والمحاور التي طرحناها حول التعليم خارج البلاد مع ضيوفنا في الاستوديو حسن وديمة من وحي تجارب مختلفة التعليم في جامعات الضفة الغربية وتجربة التبادل الطلابي في الجامعات الغربية. يعني بعد ما استمعنا لتجربة حسن وديمة, حسن وجولان في الهي, فبدي أسألك, يعني مرات الإنسان بيكون حاطط عقبة أمامه, ولكن لما بنكشف على إشي وبيجربه وبيكون ضمن التجربة بيفتح له الشهية على إشي أكبر. قديش الاستماع لتجارب التبادل الطلابي ممكن برأيك عندك وعند طلاب آخرين تفتح الشهية إنه لا أنا بدي أطلع أجرب ممكن التعليم اللقب الثاني والثالث أعمله خارج البلاد؟
1: أكيد لا شك الواحد لما يسمع تجارب غيره

0: زي ما كيف نحكي قبل شوي، هي كسر حاجز الخوف، وانه الواحد بحس حاله لما يكسر إشي هالقد كبير، لما يعيش ببلد غريبة ويجرب إشي اللي هو هالقد مش مألوف له، هالقد جديد، بيعطيه بوست من الثقة بالنفس، وانه والله إذا أنا بقدر أعمل هذا الإشي، ما كثير ناس بيقدروا يعملوه كمان، الإشي مش لهالدرجة بخوف. وزي ما أنت قلت فعلا بيفتح الشهية، لأنه الواحد بحس فجأة صار عنده عيل العيار تبع روح المغامرة والاستكشاف، وإنه مش لازم الواحد دائما يكون جوا الصندوق، بنفع الواحد يطلع، بنفع الواحد يحس بشعور الخوف اللي ممزوج بالإثارة، يعني إنه يكون متشجع للإشي، وإنه مرات الأمور بتكون بدها بس دفشة وثقة وشوية إيمان، ومش كل إشي زي بخوف بنفس يعني بالشكل اللي الواحد بتصوره.
1: حسن، يعني قبل ما حمزة لأنه شايف أن حمزة مش غادر بده يسأل، قديش التجربة الأولى ممكن تفتح الباب للتجربة الثانية عندك؟
2: كثير، وصراحة أنا من بعد تجربة التبادل الطلابي علي براسي العيار كمان أنه ممكن أتعلم أو أكمل مسيرة التعليمية بدولة برا أو قسم منها بدولة برا. طبعا التجربة بتعطيك جانب معين من روح الاستكشاف اللي هي عندك اللي بتشبعها، بس في كمان جوانب ثانية اللي بتصير بدها كمان انه تعبيها وتنكشف عليها. فصراحة كثير كنت حابب كمان انه اعمل لسنة كاملة، لانه تعرفت على طلاب من دول ثانية اللي طلعت لمسار تبادل الطلاب لسنة، بينما انا كنت لسيمستر فصل. وكثير بحب كمان لو يكون عندي كمان إمكانية إنه أطلع كمان مرة تبادل طلابي، بطلع وفيش عندي مشكلة.
1: حمزة، بدك كان عندك سؤال عن
3: خيارات. هو بالذات هذا كان السؤال، لأنه في قبل الخروج للفاصل حكى حسن عن إنه ما كانش أوبشن واضح على الأقل قدامك صحيح موضوع الدراسة خارج البلاد، فظاهر أنه شوي اختلف الموضوع معه بعد التجربة اللي خاضها بسويسرا. ممكن نسأل كمان برأيكم، بما أنه إحنا بنحكي من طرقنا بطريقة أو بأخرى لموضوع الطب، حكت ديما إنه هي بالبداية كانت حابة تدرس طب، ومن ثم غيرت الموضوع لصيدلي، وحكى حسن إنه هو أصلاً موجود في مسار شوي مختلف عشان يوصل لدراسة موضوع الطب بالنهاية. وحكينا بالساعة الأولى على إنه غالبية الطلاب اللي بتخرج خارج البلاد بتطلع تدرس طب بالأساس. في هذا الموضوع كده بتحسوا انه الدافع الاكبر للطلاب انه تدرس خارج البلاد هي لانها حابه تدرس موضوع معين اللي اعاقها وجوده هنا في البلاد، يعني كان في معيقات مش قدرت تنقبل فتطلع تدرس، ولا اكثر الطلاب بتطلع تدرس لانه هي حابه تعيش التجربه، تخوض التجربه للنهايه، تبعد عن اهلها، تشعر باستقلاليه؟
0: يعني انا بحس انه من هاي ومن هاي الجهتين، يعني في كتير ناس بيقولوا أنا بدي أدرس طب وبحب الطب وبدي أكون دكتور، بس أنا حابب خلص بدي أطلع برا البلاد، بدي أغير جو، أعيش حياة جديدة، نمط جديد. يعني موجود أكيد هذا الشيء لا شك. يعني
3: وحسن، أنت ولا مرة ما فكرت أنك تطلع خارج البلاد ما أنك من الأساس حابب تكون طبيب؟
2: بصراحة هي فكرة أنه أتعلم طب كبرت معي من وأنا صغير، مش أنه قررتها بشكل مفاجئ، بناء على شخصيتي، بناء على حبي للمواضيع التعليمية، وبناء على حبي لجانب العمل كطبيب. طبعا معروف للجميع انه القبول للطب الدولي كثير صعب، وممكن يكون لدرجة تعجيزية، بس مش الكل بيعرف انه في طرق اللي ممكن تنقبل فيها وانه تتغلب على هاي الحواجز. انا انقبلت بمنحة او مسار اللي اسمه متستاني بريفيريا عن طريق جامعة تل أبيب، اللي هو أكثر بيعتمد على معدل البقروت. وكنت بعرف منه أنا بالمدرسة أنه أنا رح تطلع لهاي المنحة، وكنت بعرف فيها يعني. فهذا اللي ساعدني خلص أحدد وجهتي أنه أنا بدي أتعلم تل أبيب، وأنا كنت حابب الجامعة كجامعة لأنه زرتها من قبل. وكان معي من بعد صف 12 لعبين ما طلع جواب المنحة وأنه بينفع أبلش تعليم، كان معي سنتين، بهذول السنتين زرت باقي الجامعات وتأكدت أنه أنا بالفعل هذا

0: الموضوع اللي بدي إياه، وكمان استفسرت وسألت على المواضيع اللي ممكن تكون أكثر إشي اللي هي تشدني، أو تكون أكثر إشي اللي هي بتشدني لموضوع الطب. يعني المسار اللي أنا فيه إسا بعمل لقب أول علوم طبية وعلوم أحياء، بطلع بلقب أول اللي هو بقدر أكمل فيه كمان بجانب الأبحاث، وكمان في عندي اللقب تبع الطب 4 سنين اللي هو بيجي على أساس هذا اللقب اللي عم بعمله إسا. فسألت على هذا المسار خصيصا دكاترة اللي هن خلصوا تعليم إن كان بالبلاد ولا برا البلاد، وبيشتغلوا مع أطباء اللي هن خلصوا مسارات مشابهة اللي هن تعلموا لقب أول وعملوا الطب 4 سنين، وكثير مدحولي بالإشي وحكولوا إن الإشي كثير بضيف لك وكثير بيساعدك، وممكن يكون في بين قوسين أفضلية، وإنه روح على هذا الإشي. فحسيت بكثير دعم و
1: هلو كنت ديما بدك تعلق على
2: لأجل الصدفة لما ذكر كلمة منحة متستيني بريفيريا، هي نفس المنحة اللي أنا صحت لي بجامعة تل أبيب، بس بتذكر وقتها أنا كنت بعدني يعني يا دوبني مبلشة بجامعة النجاح بنابلس، وأبوي وصلوا مكتوب إنه على اسمي اسم هويتي، وأنا يعني للعلم أخذت أعلى علامة في البقروت على فوجي بالمدرسة. فأنا ما كانش ببالي أصلاً إنه في هيك منحة، فأبوي بحكي لي والله طلعت هيك صحت لك منحة من سنة بريفيريا في جامعة الأبيب، وأنا كنت أولريدي مبلشي بجامعة النجاح، و يعني بس إنه
0: طبعاً
2: عرفت من الصدفة إنه
1: مفارقة يعني.
0: بالمنحة هاي اللي ببلش تعليم بمحل أكاديمي ثاني بقدر شيء.
2: أيوة 100% صحيح،
0: فهي راحت عليها إذا بلشت بالنجاح
2: 100% وقتها بتذكر يعني حاولنا وهيك، بس ما بندم
1: يعني
2: على
1: كنت معنية فيها؟
2: أنا ما كنتش معنية، ما صح ليش صراحة كثير أفكر بالموضوع، الموضوع كان كثير سريع، بس أبوي حكالي يعني
3: أحسن عشان ما تصيرش عندك شعور بالندم لما تفكرش الموضوع، بصيرش عندك شعور بالندم. طب هات بدي منكم يعني يعني بشكل سريع كلمة أخيرة منك وكلمة أخيرة منك على الموضوع. يعني تخيل لكم عم تحكوا سمع طلاب آخرين أبناء جيلكو، شو الرسالة بتوجه للطلاب؟
0: أولا بدي أوجه رسالة لإلكو، شكرا على هيك برنامج، بحييكو. مش دائما في عنا منصات اللي هي بتكشف الطلاب على مساقات أو مسارات معينة خلال تعليم الأكاديمي، بتوقع الإشي شوي منسي عنا بالمجتمع، وهذا الإشي اللي بخلي ناس اللي هي تطلع تتعلم برا مثلا مرات، لأنه بتعرفش إنه في طرق ممكن تتعلم بالبلاد الموضوع اللي بدها هي. رسالة بالنسبة للبرنامج التبادل الطلابي الأكاديمي، بنصح كل طالب إنه إذا كان عنده القدرة أو الإمكانية إنه يعمل هذا المشروع، مش مهم وين. بالنسبة لمش مهم وين، أنا أول إشي كنت مقرر أطلع على إسبانيا، ما زبطتش عشان علاقات بين الدول، كان فترة حرب، حكوا لي سجل لدول ثانية، سجلت للنمسا وسويسرا، وبالآخر انقبلت لسويسرا وطلعت. وبتوقع لو إن طلعت على إسبانيا مش راح أكون ندمان، وممكن راح تكون تجربة مختلفة اللي أطلع فيها كمان راضي، وكمان ضيف لي أشياء على حياتي. فبنصح الجميع وإلى الأمام.
3: ديما
2: كلمة أخيرة، أول إشي شكرا على الفرصة هاي إنه نحكي بهيك موضوع مهم. يعني إذا بدي أحكي شغلة، أهم إشي يعني هذا إشي أنا تعلمته من تجربتي وزي ما بقوله على جلدي، ما أي طالب متخل يعني مخلص صف 12 جديد، ما تتسرعش، فكر، غربل أفكارك، لأنه القناعات عن جد لا شك إنها بتتغير، ومرات الواحد بيكون مفكر حاله مقتنع بالإشي ولكن بيكون الإشي مش هو اللي بده إياه، أو مش عن جد الإشي اللي هو مقفل رايه عليه. فإن شاء الله بتمنى النجاح لكل الطلاب، وتخافوش، جربوا، وحتى لو فتوا حسيتوا الإشي مش لإلكو، دائما في مجال الواحد يرجع ويبلش من جديد. وشكرا لإلكو كتير.
3: يعني بعد هاي حمزة، هاي الرسالة من ديما ومن حسن، يعني لابد هيك من وقفة سريعة بين رسالة التأني والدعوة إلى التفكير قبل اتخاذ قرارات، وبين الدعوة إلى المغامرة والاستكشاف وعدم الخوف من الذهاب يعني إلى جامعات وإلى دول وإلى برامج تبادلية تحت يعني شعار الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، أو حسب المثل العربي كان يقولون أطلب العلم ولو في الصين. فهاي دعوة أنه بظل في سياق العولمي، وأنه الإنسان اليوم عنده فرص وإمكانات وآفاق أنه يروح ويحلق ويجرب، ولهيك كمان يعني شفنا

هاي الحركة إنه طلاب تنتقل من محل لآخر، وإذا انسدت الأمور في محل لابد إنه في إمكانيات وفي آفاق لتحقيق الأحلام في أماكن أخرى. أنا الإشي الوحيد اللي بيقلقني بهذا الموضوع لأنه إحنا في عصر العولمي، ولأنه الإنسان اليوم يدار كسلعة وكمنتج، ومدى يعني مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد، إنه اللي بخلص طبيب ممكن يلاقي فرصة في أي محل اليوم في دول العالم اللي مطلوب فيها اختصاص معين، إنه يلاقي محل ثاني اللي يمارس فيها مهنته واختصاصه. وهي هذا الأمر الوحيد اللي بيقلقني، إنه الطالب ممكن يطلع على برة البلاد يكون في برامج تبادل من هالنوع ويجد إنه في ممكن محل آخر، خصوصا في ظل التضييقات اللي موجودة والأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. لكن الدعوة هي طبعا إلى العودة دائما، إنه في نقطة يعني زي إنه في نقطة انطلاق، في حاضنة، في بيئة، في محل اللي لازم نرجع نخدمه بعيننا. إلى هنا نصل إلى ختام الساعة الثانية ببرنامجنا. شكرا حسن، شكرا ديما. كان معي أيضا زميلي حمزة سمارة، وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية إن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، محذرا من أن إيران ستتلقى ضربة قاسية على حد تعبيره في حال شنت هجوما على إسرائيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. إلى ذلك أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبط مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكة إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيدا لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاما قائما على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة. النشرة الجوية.

0: برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مشاورة أمنية إن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، محذرا من أن إيران ستتلقى ضربة قاسية على حد تعبيره في حال شنت هجوما على إسرائيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. إلى ذلك أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية، وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكة إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيدا لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاماً قائماً على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية إن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، محذراً من أن إيران ستتلقى ضربة قاسية على حد تعبيره في حال شنت هجوماً على إسرائيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. إلى ذلك أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكة إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيداً لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاماً قائماً على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية إن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، محذراً من أن إيران ستتلقى ضربة قاسية على حد تعبيره في حال شنت هجوماً على إسرائيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. إلى ذلك أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكة إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيداً لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاماً قائماً على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.